0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: ما ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: إذا أنت سامح لنا سامح هذا جمال؟
1: أنا سامح صوت.
2: لا أنا سامح حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا مش سامح أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعصام الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

0: كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة
2: بعد ساعات تفكير عميق.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة وحلقة الويك اند بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك، نصحصح ونفوق كده ونستقبل الويك اند بطاقة إيجابية، يوم جديد بداية جديدة، ننسى بقى اللي حصل الفترة اللي فاتت ونتخطى. ازيك يا جوجو؟
2: ازيك يا فن؟
1: صباح الفل. لا لا لا، انا عايزه تخطي اسرع من كده.
2: ايه النظام؟
1: عامل ايه؟
2: كله كويس؟
1: كله حلو؟
2: يا رب دايما. صباح الفل والخير على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في معاكم ولمده ساعتين فن امام ويوسف تمام عشان نستقبل يوم الخميس 9 يوليو 2026 بمود مختلف ان شاء الله، نحاول نطلع من المود مع بعضينا باذن الله. النهارده المفروض بتبقى حلقه مفتوحه شويه، حلقه فيها شويه العاب وتحديات كده بنلعبها على الهوا هنا معاكم عشان نفوق ونصحصح ونستقبل الويك اند بشكل مختلف عن باقي الاسبوع ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله.
2: ان شاء الله.
1: لا انا عايزك تخرج من المود ده.
2: يلا بينا.
1: غامق قوي النهارده.
2: يلا
1: مع بينا. ان ايه الشياكه دي
2: بجد؟
1: اه والله.
2: الله يخليك.
1: ايه الشياكه دي؟
2: الله يخليك. طيب خلينا نفكركم بارقام التليفونات عشان نقول لكم بقى هنتواصل مع بعض ازاي. 015 595 5006 ده رقمنا على الواتساب اللي هتبعتوا لنا عليه وتقولوا لنا انتوا عايزين تطلعوا تلعبوا معانا على الهوا، واحنا هنكلمكم من 3 8 3 5 0 22. تقدروا تكلمونا من اي تليفون ارضي على 3 8 3 5 0 22 وهنكلم ايه
1: هم فاهمين
2: ده اللي احنا هنكلمكم منه، وانتوا تقدروا تكلمونا من تليفون ارضي عليه
1: بالزبط.
2: 1006 تقدروا برضو تكلمونا من اي موبايل وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: طيب خلينا نقول لكم على درجات الحرارة النهاردة تكون عاملة ازاي. القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24، اسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 22، مطروح العظمى 29 والصغرى 22 درجة، سوهاج العظمى 38 والصغرى 26 درجة، اما اسوان فالعظمى 39 درجة والصغرى 29 درجة.
1: طيب الجو لسه زي ما هو، مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حر رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ولسه مستمرين في ارتفاع نسبة الرطوبة. ده اللي بيحسسنا بأن الحرارة عالية أكتر من الرقم ده درجتين تلاتة كده. يلا بينا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: أنا عايشها فريش والجو فريش.
4: يا تكي فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا ولو اني ما كنتش ناوي اتكلم عن الحاجات دي، بس يوسف هيقول لكم برضو مواعيد ماتشات النهارده.
2: النهارده الساعه 11 بالليل يا جماعه موعد مباراه فرنسا ومنتخب المغرب في بطوله كاس العالم، بدايه ماتشات دور الثمانيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله ده ماتش قوي،
2: ماتش جامد. جايب لهم بقى طاقم حكام ارجنتيني. يا سلام يا سلام والله.
1: ايه ايه ده؟
2: مدرب فرنسا طلع امبارح قال عايزين الحكام يديروا اللقاء زي ما الحكم الفرنسي ادار مباراه الارجنتين ومصر.
1: مش فاهم مين بقى،
2: انا مش فاهم هو بيتهكم ولا بيحط ضغط عليهم. انا ما فهمتش التصريح امبارح، ان حكم الارجنتين ومصر كان فرنسي وكان هم معترضين عليه. الارجنتين في الاول قالوا لك لا انتوا ازاي عينتوا لنا حكم وهو من جنسيه لمنافس مباشر لينا اللي هو فرنسا يعني، فطبعا جه علينا بسبب الكلمتين دول.
1: لا ما هي مش بسبب الكلمتين دول بس يعني، بس
2: لا لا هو طبعا الكلمتين دول برضو اكيد ضغطوا واكيد في اسباب تانية يعني.
1: ملناش دعوه بقى، هم يصطفلوا مع بعض واحنا خلاص في مرحلة التخطي. يكفي ان العالم كله بيتكلم علينا.
2: صح
1: والله بجد، العالم كله بيتكلم علينا، العالم كله شايف ان احنا اتظلمنا يعني، طالعين واخدين الموضوع اللي هو خلاص يا جماعة الموضوع واضح وباين وصريح وكلنا ابتدينا. اللي ما كانش مركز مع منتخبنا المصري ابتدى يركز معاه ويشوف بقى اللعيبة وكل واحد قدراته كانت عاملة ازاي وقدم ايه وكل الكلام ده. لا خلاص احنا قلنا احنا رمينا القنبلة ومشينا. عيشوا انتوا بقى، عيشوا انتوا مع بعض بقى وشوفوا ايه ناويين تعملوا ايه. لا وفي ناس بتنادي وبتطالب بإعادة الماتش.
2: لا بقى مش عايزين
1: الاهتمام ما بيطلبش.
2: مش
1: الاهتمام ما بيطلبش.
2: يلا بينا.
1: انا بس عايزين نعمل بقى استقبال لمنتخبنا في المطار، لازم بجد لازم. هم هيوصلوا ان شاء الله يوم الجمعه صح؟
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: 9 الصبح
1: 9 الصبح 8 ونص انا ويوسف. انا معايا الطبله، هتجيب انت ايه؟
2: ده فين في الحلم بقى ولا
1: لا
2: فين؟
1: هناك بقى
2: انت يا رقم ناوي ان شاء الله. طب باذن الله
1: هستقبل منتخبنا رجالتنا
2: بقى ان شاء الله.
1: رجالتنا هنتصرف، الزحمه فين هنروح عندها خلاص يعني. اللي ياخد باله ما يتوهش، مش هسال حد.
2: اللي ياخد باله ما يتوهش،
1: اشوف كده الزحمه فين واروح عليها. واكيد المنتخب هيوصل في الحته دي.
2: ماشي طيب.
1: لا يوسف اخرج من المود ده، ما تمام
2: ماشي يا عم. احنا بره بنحاول نخرج بالمود اهو، شويه مزيكا بشويه حاجات كده هنفوق مع بعضينا. طيب يا جماعه عايزين نعمل ايه؟ عايزين نبتدي نلعب ولا ايه؟
1: ممكن نبدا نلعب، ممكن نصبح الاول على الناس على ما الناس تفوق كده وتصحصح.
2: يلا
1: ايه بتقول لك المزيكا ماشيه في سكه الاثنين الحزين شويه بس تمام، هو مود عام لذيذ برضه.
2: ماشي
1: احنا هنعمل لكم كوكتيل النهارده.
2: النهارده
1: كده كده يعني ان شاء الله تبقى الدنيا فخفخينا، واللي عايز يلعب معانا يبعت لنا واحنا نكلمه. ومين تاني اللي ما ياخدش ماشي خلاص يا جماعه، اللي يسال ما يتوهش. حلو كده
2: جدع.
1: امسكوا عليا بقى
2: جدع صاحب الرساله دي جدع.
1: اللي يسال ما يتوهش. ما انا نجتهد شوي نجتهد شويه بدل ما نسال. احمد يا مهدي صباح الفل عليك، بيقول لك ده تمثيل يا جو.
2: مين انا ولا
1: لا التصريحات اللي كانت بتطلع؟
2: التصريحات
1: اي كلام
2: ماشي. وجهه نظر تحترم.
1: زبون بسرعه، شريف هشام عايزنا نكلم.
2: حاضر
1: شريف هنكلمك يا شريف.
2: يلا بينا.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: ايه الفرحه اللي على وشك دي؟ عارفها، بعتت لك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الأمان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينج لونج.
5: رقم الضريبي 331-212-633.
6: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nugumfm.

0: أما ونجوم أف أم تي في ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين إن شاء الله ولحد الساعة 10 وابتدينا نستقبل مكالماتكم وهنبتدي اليوم مع هالة. صباح الفل عليك يا هالة.
1: صباح النور.
0: أخبارك إيه؟
1: الحمد لله بخير. أخبارك إيه؟
0: والله الحمد لله.
2: أنت عاملة إيه يا هالة؟ هالة بتكلمينا منين؟
1: من الفيزا ورايحة شغلي دلوقتي والدنيا زحمة جدا.
2: زحمة جدا ها؟
0: طريقك منين لفين؟
1: رايحة وسط البلد حاليا وحاليا انا في
2: الدقي. توصلي بالسلامه توصلي بالسلامه كده كده احنا ايه
0: بس مش بعيده
2: نلعب بس واضح ان السكه زحمه بقى فهي هتاخد
0: وقت
2: وقت.
0: طيب
2: طالما الوقت معانا ما تقلقيش خالص
1: بالظبط
2: تقلقيش خالص
0: يلا بينا.
2: طيب هنسال سؤال انا هبدا بالسؤال بتاعي وربنا يستر يعني هنرميه كده احنا ما بنبقاش محضرين اي حاجه.
1: اوكي
2: ماشي احنا عايزين اسامي مبدئين هنلعب بصد رد انت عارفاها صح بنقول سؤال واحنا بنجاوب اجابة وانت بتردي باجابة تانية وهكذا.
1: تمام
2: خلاص اهم حاجة بس ما نعيدش الاجابات ولا حاجات انت قلتيها تعديها ولا حاجات احنا قلناها تقوليها تاني.
1: تمام
2: يلا بينا
1: يلا بينا.
2: ماشي عايزين ماشي حاضر عايزين اسامي بنات او ولاد بينتهوا بحرف البي.
1: ايه بحرف البي؟ لا احنا بنعده ولا ما بنعده؟
0: لا لا بس سايبين لك عد دلوقتي مش هنبتدي كده دلوقتي
2: يعني خلينا بس ايه نستفتح كده ونشوف لو عايزة ابتدي انا عشان ننشط الذاكرة شوية مفيش مشكلة.
1: ماشي ابتدي.
2: رباب.
1: رباب. اوكي
2: لسه وصلت دلوقتي.
1: مش رباب. سحاب.
2: برافو
0: حلو. مهيب.
1: اسماء بنات ولا اولاد؟
0: بنات اسماء بنات ولاد
1: بنات او ولاد. مهاب.
2: عتاب.
0: في حد اسمه عتاب؟
2: والله
1: لا فيه
0: بجد؟
1: ايوه
0: حاضر.
1: اوكي يعني طيب شهاب.
0: حلو
2: حلو.
0: صهيب.
1: صهيب ايه الاسم ايه الاسم نجيب. نجيب.
0: حلو قوي.
2: حلو. نجيب حلو جدا. غريب.
1: ماشي. بسرعة قوي يا جماعة.
0: صعبة فعلا.
2: بس حلوة.
1: بسرعة قوي.
2: بس حلوة.
1: اوكي. بلاد او بلاد. اديب.
2: برافو عليها. طيب.
0: مجيب.
2: مجيب برافو عليها.
1: في مجيب
0: أصلا؟
2: في مجيب طبعا.
1: طيب
2: يعني في عتاب مفيش مجيب.
0: أنا خلاص الأسامي يعني
1: حبيب.
0: حبيب فعلا.
2: حسيب.
1: لا كده بنهزر. اوكي ممكن على اسم طيب زي احمد الطيب كده.
2: ماشي هنمشيها. طيب. الموضوع صعب فهنمشيها. ماشي. اهداب.
1: مهيتاب.
2: خدتش وقت.
1: راغب.
0: لا لا انت حرقتي اتنين كده.
2: استني ثانيه واحده
0: لا حرقتي كده.
2: وفري
0: عشان هي قالت لك
2: اهداب انت قلتي مهيتاب.
0: هي سمعتها مهيتاب.
2: طب انا قلت
1: انت قلتي مهيتاب. انا سمعتها.
2: لا انا قلت طيب خلاص انا قلت مهيتاب.
0: لا لا هي قالت اهداب.
2: حنصب
0: هي قالت اهداب فانت رحتي قايله مهيتاب فاهمه.
1: انا قلت
0: انت سمعتيها مهيتاب وبعدها رحتي قايله راغب.
1: انت قلتي ايه يا بنا؟ طيب انا ما سمعتش.
2: اهداب. اهداب اسم اهداب. ده يعني رموش.
1: طيب خلاص طب انت كده قولوا اتنين. انا قلت اتنين فانت قولوا اتنين.
0: لبيب.
2: احنا قلناش لبيب.
1: لبيب ما قلتش لبيب.
0: لبيب ما تقلتش.
2: احنا قلنا حاجات على نفس الوزن كتير قوي فاحنا متلخبطين فعلا. لبيب ماشي يلا يا هالة.
1: غالب ممكن غالب
2: غالب
0: طبعا ممكن ليه لا
2: راغب قلنا راغب
0: هي قالت راغب
2: هي انت قلتي راغب استني بقى استني لازم اقول حاجه بسرعه
0: صح خمسة أربعة
2: سالب
1: ايه ايه
2: استني بس استني
0: ما اعتقدش
2: بفكر بصوت عالي
0: ما فيش اسم بال... انا حاسس ان احنا يلا بينا نخسر
2: استنى بس فيها والله ان شاء
0: خمسة.
2: الله شكرا يا لؤي شكرا يا لؤي خليك فاكرها
0: تلاتة
2: ماشي
0: اتنين
2: واحد
0: واحد إيهاب إيهاب حد قال لنا إيهاب دلوقتي
2: إيه ده ما تقالت إيهاب في الأول
0: إيهاب ما تقالتش إيهاب
2: شوفوا رايحين نقول
0: ما تقالتش إيهاب
2: يلا الحمد لله
0: في حد بيقول ما قلتوش مقابل يا جماعة ما ده مش يعني فهم قصدي
2: ما هو اسمه
0: بيهاجمنا يعني
2: ما جاش في دماغنا ما جاش في دماغنا
0: مقاب
2: يعني تعرفين رهبة الهوى يا جماعة
0: في رجب
2: رجب مثلا شايفة يا هالة بقى في أسامي سهلة جدا بس احنا
1: دي كساب
2: يعني
0: في كساب
2: كساب اهو اتفضل
0: برافو عليك
2: اتفضل
0: طيب
2: احنا نلغي المزيكا اللي احنا بنلعبها دي
0: يلا بينا يلا بينا بسرعة بس عشان الوقت طيب قولي لنا أسامي مدن بتنتهي بحرف الميم
2: مدن
0: أسامي
1: مدن بتنتهي
2: بحرف الميم
0: الميم يلا بسرعة
1: ممكن بلاد أو مدن عادي
0: مدن
2: مدن
1: مدن مدن يعني لا ما دي صعبه قوي ما ينفعش بلاد كمان
0: جربي هتلاقيها سهله
1: هو لازم مدن جوه مصر طبعا
0: لا لا لا مش جوه او بره مصر
1: اوكي
0: يلا يا هلا أمستردام يا هلا يلا
1: الدمام ممكن الدمام
0: الدمام صح قولنا أمستردام نقول لك دار السلام يلا بسرعة
2: أمستردام دار السلام
1: لا مش عارفه
0: لو رحت السويد هت يعني لو رحت بدماغك السويد
1: السويد عاصمتها
0: ايوه
1: ممكن طب في في في محافظه اسمها في في منطقه في القصيم اسمها القصيم ولا انا بتهيالي
2: الايه
1: القصيم
0: في القصيم اعتقد
2: في القصيم
0: ماشي ستوكهولم
1: صح
0: ستوكهولم
1: ايه ستوكهولم ده محافظة صح
0: محافظة ستوكهولم لا دي مركز يا هلف كملي كملي
2: محافظة ستوكهولم
1: الخرطوم
0: الفيوم
2: برافو
1: الفيوم حلوة دي جامدة
0: الله يكرمك
2: كنت محضراها
0: خمسة
1: لا ثواني
2: هلا
1: ما يجي صعبة بقى جماعة
2: بس هو برضو احنا بعد ما هنعد التنازلي هيطلع كل الاسامي هتطلع فجأة
1: لا صعبة مش
0: خمسة اربعة تلاتة اتنين
2: هلا مستنيه
0: كان في نوتردام كان في نوتردام وكان في برمنغهام وفي
2: في احنا قلنا الفيوم في السلوم
0: في السلوم
2: في احنا قلنا الخرطوم
0: هي قالت الخرطوم صح
1: الخرطوم
0: هلا انت نورتينا وشرفتينا صباح الفل
1: كان صباح النور عليكم
0: صباح الهنا
1: باي باي
0: صباح الفل

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً، تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً، حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً، ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً، بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي،
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
5: نعيشها ايه والجو ايه فريش
6: يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
7: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
8: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
9: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
10: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
11: ايه ده؟
12: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
10: على تردد 11900 راس.
13: تابعونا على x.com/نجوم FM.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يلا بينا يا ولاد. حد رد علينا يا جوزي؟
1: انا احمد دلوقتي.
0: الحمد لله. شكرا.
1: احمد صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: ايه الاخبار؟
2: الحمد لله
1: كله تمام.
2: الحمد لله
1: يا رب تكون بخير.
0: طريقك منين لفين يا احمد؟
2: انا جاي دلوقتي شاري من المنيا لاكتوبر.
0: اه توصل بالسلامه ان شاء الله.
2: الله يسلمك.
1: طريق طويل.
0: ده طريقك كل يوم ولا ده بس مشوار؟
2: لا كل اسبوع.
0: كل يوم؟
1: كل اسبوع.
0: كل اسبوع.
1: ربنا معاك يا رب ان شاء الله.
0: رحلة.
1: صباح الفل عليك يا ابو حميد. جاي في اسئله دلوقتي. يلا بينا نلعب.
2: يلا
1: بينا نلعب.
0: ماشي. هنلعب لعبه صد رد. هنسال سؤال واحنا انت هتجاوب اجابه, احنا هنرد باجابه وهكذا, ما نعدش الاجابات ولينا وقت نفكر اكيد, بس لو طولنا عنه هنبدا العد التنازلي. جاهز يا احمد؟ طيب عايزين افلام للفنان احمد عز عامه بقى.
2: أفلام
0: مين؟ لأحمد عز.
2: أحمد عز؟
0: أمم.
2: طب هو احنا ممكن نبعد عن الأفلام والكلام ده؟
0: خلاص نبعد عن الأفلام خالص.
1: طب الأفلام والكلام ده, كلمة الكلام ده تشمل إيه؟
0: هو قال الكلام؟
2: يعني الأفلام عامة يعني الحاجات دي أنا مش
1: ماشي. طب قول لي حابب تلعب في أنهي كاتيجوري يعني؟
2: ممكن نشوف حاجه
1: ثاني
2: وانا
1: ما انت قول لي, ما عشان ما نسالش نلعب في الاغاني مثلا.
0: خلينا في جماد وخلينا في الحاجات دي.
2: خلينا ماشي في جماد اغاني. تمام.
0: هو جاي في الجماد.
1: يلا جاي.
0: طب يلا انت اختار بقى جماد ايه.
1: لا خلينا نروح لاغاني.
0: طيب هو عايز اغاني.
2: ماشي.
1: عايزين ممثلين.
0: ايه
1: تمام غنوا دي سهله. اي اغنيه.
0: ماشي.
1: سهلة دي يا احمد؟
0: سهلة جدا يا احمد.
2: ممثلين غنوا اي اغنية.
0: اي اغنية.
1: بس تقول لي مثلا, تقول لي اسم الممثل مش لازم الاغنية يعني. تمام؟
2: ماشي يعني يكون غناها في
1: يعني اكرم حسني. يلا.
2: اكرم حسني.
1: طيب. هاي يا احمد.
2: ايوه انا بجمع.
0: ده مفيش اكتر من الفنانين اللي غنوا اغاني يعني. مش شرط يكونوا مغنيين او بيغنوا او صوتهم حلو, بس غنوا اغاني كده في فيلم, في مناسبه معينه, كلام من ده. انت فاهم؟
2: والله انا فاكر الاغنيه اللي غناها اخر حاجه دي.
1: ثواني بجمعها. قول لنا اسم ممثل يا احمد مش اسم الاغنيه.
0: عايزين ممثل غنى اغنيه.
2: عمرو دياب.
1: بص يا ابو حميد, بص يا ابو حميد, انا مراعي
0: مغني قبل ما يكون ممثل.
1: انا مراعي ان انت مشوارك طويل. فهنبقى مع بعضينا واحده واحده.
2: تمام
1: احنا عايزين اي ممثل في الدنيا.
0: غنى اي اغنيه في الدنيا.
1: ممثل في الاساس. تمام. ممثل يعني محمد رمضان ممثل وغنى وبيغني دلوقتي. تمام. اكرم حسني, دينا الشربيني غنت مع حسن ابو الروس مثلا. احنا ده اللي احنا عايزينه.
0: بس بقى ما تحرق ليناش لو سمحت اجابات. يلا يا احمد كده حلو قوي ان احنا نبدا الجيم. اتفضل.
1: لا ابو حميد احنا مش هنستنى.
0: احنا نرجع للجماد. احنا نرجع للجماد. خلي السؤال ده على جنب, نبقى نستخدمه بعدين عشان هو حلو بصراحه. وممكن نشوف جماد. جماد بحرف ايه؟ اختار الحرف يا احمد.
2: جماد بحرف الدال.
0: الدال؟ يلا بينا ابدا انت.
2: دولاب. دولاب.
0: دولاب. درج.
2: الحرف الصعب ده.
0: بقول لك ايه بقى. انت اللي مختار الحرف وانت اللي مختار السؤال. يلا شيل مسؤوليه افعالك. اتفضل. دولاب, درج, في حاجات كتيره جدا.
2: ايوه. دراجه.
0: ماشي. دلايه.
2: ايه ده؟
0: نعم.
2: انا اللي مختار اصلا.
0: الله اكبر.
2: الموضوع معاك اصعب. ثواني. عادي ممكن تقولي تاني برضه.
0: اقول تاني؟ ميرسي ان هو سامح لي ان انا اقول تاني. دواسه. يلا اصل هما كتير يا احمد بجد.
3: انا في العربيه وهي قدامي
0: اهو. والله كنت هسهلها لك بس قلت لا هاخدها انا. استاهل ان انا اخدها. ماشي. خمسة.
3: أيوة.
0: أربعة. ثلاثة. اثنين.
3: واحد.
0: شكرا يا أحمد. والله شكرا. محتاج بس كوباية قهوة. أهم حاجة تكون بس مفوق على الطريق يعني. سيبك بقى من الأسئلة والحاجات دي كلها. المهم أنت تكون مفوق على الطريق وأنت سايق وتوصل بالسلامة إن شاء الله.
1: صباح الفل عليك.
0: شكرا يا أحمد.
1: صباح الفل.
0: تيجي نكمل الدور ده أنا وأنت.
1: أنهي دور؟
0: الجماد بحرف الدال.
1: يلا.
0: يلا. إحنا قلنا إيه في الآخر؟ إحنا قلنا دواسة.
1: قلتي دواسة.
0: قول يلا.
1: دبوس.
0: دبوس. دفتر.
1: دومينو.
0: درع.
1: حلوة. قلتي دلاية صح؟
0: دلاية.
1: عدي عدي.
0: لا لا استنى بقى. لا لا استنى. هو مفيش غيرنا اساسا فكم انا مش عايزة.
1: دش.
0: دش. برافو عليك. دش. حلوة. طيب قلنا دبوس. دبابي. استنى استنى. دف.
1: دش.
0: احنا ابتدينا نقول اصوات تقريبا.
1: لا دش ودش.
0: دش ودش. دبريج.
1: ايش. دباسة.
0: دبابة.
1: دبانة. طب استني. لا احنا قلنا دلو.
0: الله عليك الله عليك. ضلفة.
1: ضلفة بالضاد.
0: ييه.
1: انت عايزة بس تقول لنا ان هي اسمها ضلفة مش ضرفة.
0: كان نفسي اتنطط عليك
1: شوية.
0: استنى. دركسيون.
1: حلوة. دفاية. في ناس بعتلنا عايزة تلعب.
0: دهان.
1: حلوة قوي. ثانية صار. دهان. احنا قلنا دباسة.
0: قلنا دباسة.
1: مش عايزة تعدي.
0: لا لسه لسه انا متساهلة معاك.
1: مش
0: قلنا دش. قلنا دش.
1: في
0: دهان.
1: عارف الترابزين. بيتكتب ضربزين.
0: بس بقى بس والله بقى. بس بقى بس
1: خش بقى. على اي حد على السوشيال ميديا
0: ضربزين.
1: ضربزين.
0: ما احنا بنقولها ضربزين.
1: لا انا بقولها ترابزين.
0: انا بقولها ضربزين اصلا
1: بالدل. طب وليه معترض على طب وليه معترض على
0: عشان شك عشان انا اللي بقولها فاكيد احتمال كبير تكون غلط.
1: صح صح, صح.
0: انا بقولها
1: والله صح.
0: طيب همشيها لك. قلنا ديسك.
1: ما قلناش ديسك.
0: ديسك.
1: ماشي يا عم.
0: في حاجه كمان
1: انت قلت دركسيون. دوميا.
0: ان شاء الله ايه ما تكونش بتسمع. طيب احنا قلنا ديسك. ثانية روحت من دماغي. لا لا لا لا ثواني ثواني. يا دكة.
1: دكان.
0: دك هو ديك النهار.

0: دواء.
1: كنت هقولها بس حسيت ان دواء مش جماد يعني.
0: امال ايه؟ شراب؟ مفيش شراب، ما عندناش الكاتيجوري دي. طيب بلاش دواء خلاص،
1: بدي بلاقيت حاجه تانية. دي ما تت...
0: لا والله ما لقيتش
1: غير لما تبقى
0: استنى في كتير قوي بس مفيش حاجه في دماغي.
1: معلش
0: انا
1: معلش.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبور بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينغلونج بلعات ما بياكلش كاوتش قافش قافش سكتك لينغلونج.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
3: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهوا، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
6: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: لقينا اتنين جماد. انت قافل المايك عندي. لقينا اتنين جماد بحرف الدال.
1: انتوا سامعيننا يا جماعه؟
0: مش عارفه حد سامعنا. لا اوكي. لقينا دينامو ولقينا حاجه كمان نسيتها. كانت ايه يا يوسف؟
1: احنا قلنا ايه؟ دباسه.
0: قلنا دبدوب.
1: قلنا دبدوب صح.
0: دبدوب ودينامو كانوا حاجتين. طيب. جماد بحرف الدال. اوكي
1: احنا سامعين نفسنا. طب يلا خلينا بس كده نسمع روان. روان سامعانا؟
2: انا سامعاك.
0: شيء لذيذ. طيب احنا ممكن نقفل ونرجع نكلم روان تاني.
1: طيب يا جماعه مشكله تقنيه نحلها على طول ونرجع لكم تاني في عيش صباحك. نسيبكم مع كلمنتينا ونرجع على طول مع روان ناخد المكالمه بتاعتها عشان
0: يلا نلعب
1: معاها. يلا بينا.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحده

0: عايزين نقول ميرسي يا آية ومادونا الاثنين قالوا لنا ان هم سامعيننا والدنيا شغاله.
1: شكرا يا اولاد يا بنات قصدي. شكرا
0: سامعين
1: يا بنات
0: فعلا. روان صباح الفل.
2: صباح الخير.
0: احنا اسفين جدا جدا.
2: انا سامعاكوا كويس.
0: طب حلو قوي
1: الحمد لله. آه روان انت طريق منين لفين؟
2: من معادي لزايد.
0: من المعادي لزايد توصلي بالسلامة ان شاء الله.
1: حلو لذيذ. طيب في سؤال كنا اتسأل بس ما جاوبناش فيه اي حاجة وعايزين نسأله لك بقى لو سمحتي، اللي هو عايزين فنانين غنوا اغاني في المطلق، سواء بقى في فيلم سواء في لقطة معينة، حد فنان قرر يعمل اغنية من نفسه، يعني انت فاهمة بقى.
2: ماشي
1: ماشي
2: ماشي
1: يلا بينا. ابدأ انت يوسف. يلا
0: يلا احمد حلمي.
2: حسن
0: حسني. كريم محمود عبد العزيز.
2: محمد هنيدي.
1: احمد السقا.
0: كريم عبد العزيز.
2: اكرم حسني.
1: يسرى.
2: ينفع نرجع ورا شويه؟
1: براحتك جدا. مين؟
0: اسماعيل ياسين.
1: اسماعيل ياسين.
0: الزعيم عادل امام. ريخ حلو غنيت
1: ام بولا.
2: مين تاني مين تاني؟ مفيش
1: اسامي
2: بتروح
1: مني. لا في والله كتير قوي كتير قوي. ده احنا رجعنا ورا بقى، ده في زمان كتير جدا ده.
2: لا
1: يعني
2: مش.
1: لا ازاي ازاي ممكن اقول واحده مش قادره. لبلبه.
0: دنيا سمير غانم
1: مثلا طلعنا قدام على طول.
2: ماشي يعني
0: دنيا سمير غانم
2: مغنيه
0: ماشي، بس هي مثلت الاول.
1: ايوه
2: ايوه
1: فنانه في الاول.
2: بفضل اقول الناس اللي بتقعد تقول انا بدخل ما بفتكرش ازاي، دي الاسئله سهله.
1: افتكري افتكري.
0: لو انت رايحه في القديم فهو في القديم في ناس كتير قوي
1: كلهم تقريبا.
2: لا انا ده جه في دماغي بس ما اعرفش.
0: يعني سعاد حسني انا اعتبرها كده، لان سعاد حسني طبعا الله يرحمها كانت ممثله طبعاً قبل ما تغني.
1: يعني فنانين زمان
0: بتغني وهي صغيره يعني،
1: كلهم
0: بس
1: كانوا بيغني.
0: اتعرفت اكتر كممثله.
1: احنا قلنا فؤاد المهندس.
2: تكتبوا في السؤال ده
0: يا فندم.
2: انتوا تكتبوا في السؤال ده.
0: خلاص انت عايزه تتنازلي عن السؤال ده.
2: لا يعني متبرعه بيه جدا.
0: متبرعه بيه جدا. طب انت في اي مجال اكتر حاجه تحبي تتسالي فيها؟ يعني خلاص خلصنا الحته الفن، يعني حابه نكمل في الافلام وكده، ولا نروح لحته شبيهه شويه الاوتوبيس كومبلي، ولا نروح لحته رياضه، ولا نروح
2: لاي حاجه؟ لا انا بجد بانجوي اللعبه تذكر ان احنا بنلعب.
0: ما هو ده الهدف من المكالمه والله.
1: الله عليك الله عليكي.
0: طيب
1: لا والله تستاهل سؤال سهل.
0: اديها سؤال سهل.
1: انا
0: يلا
1: ماشي. عايزين
0: ايوه
1: اسامي بنات او ولاد
0: يا دين
1: فيهم حرف السين.
2: بنات او ولاد فيهم حرف
0: في النص او لا، يعني حدد لنا عشان كده هيبقى كله هتبقى سهله قوي.
1: انت عايز تصعبها؟
0: اكيد نضيقها بس سن كشكشه.
1: خايفه كشكشها خالص. في نصها حرف السين.
0: في نصها.
1: شفت بقى كشكشتها ازاي خالص.
0: يلا بينا.
1: انا كنت سايباها.
0: يلا روان
1: خليك فاكر.
2: آسر.
1: آسر برافو. يسرى.
2: ياسر.
1: رميساء.
2: ياسمين.
1: اسمهان.
2: نسرين.
0: يلا لا انا مش هشارك الجيم ده.
1: ماشي. اسماعيل.
2: لا
1: بسمة. نعم
2: بسمة.
1: بسمة نسمة
3: باسم
1: بسام
3: باسل
0: تاني مش معنى ان انا مش هشارك
1: استنى باسم وباسل
0: هي قالت اسر اول واحد
3: باسل
1: دلوقتي أوكي. باسل والقبلي كان باسم اسمع كويس بقى اسمع كويس
0: كملي
1: أسيل
3: ايه
1: أسيل صوت الشارع مدمرني روان
3: انا معاك بفكر
0: ماشي الشباك روان
3: معاكوا كويس
1: الاسفلت
0: حلو
3: دي حقيقة يسرية
1: يسرية برافو عليك ايسل
3: حلو
1: يوسف بيشجعنا احنا الاثنين
0: طيب انا مش هستنى اكتر من كده انتوا ولا حد فيكم قال يوسف ولا واحده فيكم قالت يوسف
1: يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض
0: انا سايبكم انتوا الجزء تلعبوا
1: يا نهار ابيض احنا اسفين
0: روان انا اديتك النقطه دي شوفي رغم ان انت عجزتي عن ان انت تسدي معاها في الاخر
1: انا استحق العقاب ده
0: ف ف ف فروان انت كسبتي النقطه دي
1: برافو عليك يا روان الف مبروك
0: ف ف يعني بس انا من اول الجيم انا مستني بقى قلنا هنبتدي بالحدوته دي كلها فلقيت ان يوسف ما اتقالش خالص فخلاص سكت بقى قلت نسيب الموضوع
1: احنا اسفين يا جوجو
0: وبيني وبينك قلت اشوف هتيجي من مين فيكم وكل مره اقول يلا هم بيتقالوا هم شايلينها للاخر عشان سهله
1: هتيجي
0: شايلينها عشان سهله اللي هو فاهم
3: ايوه شايلينها للاخر
0: والتانيه عماله تقرقط في ضوافرها اللي عماله تقول لي انا اتزنقت بعينيها كده اللي هو
1: وعمال يبص لي شزرا وانا مش فاهمه بيبص لي شزرا ليه بس انا فهمت
0: فهمتي؟ لا ولسه
1: سوري
0: يا فندم في حاجات كتير انت كسبت يا روان خلاص مش كده مش
1: برافو عليك يا روان خلاص خلاص انا هشيل الدور ده انا هشيله
0: حلو قوي في في في عجبني قوي الاجابه بتاعت ايه قالت لك سوسن
1: لا سوسن لا
0: السين في النص
1: بس في الاول
0: مالكيش دعوه انت هو انت
1: انا اللي سأل السؤال
0: انت حطيتي ال
1: انا اللي سأل السؤال
0: لا انت مالكيش دعوه بقى في الاول وفي الاخر
1: ايه مين صاحبتنا انا موافقه خلاص.
0: بس كده
1: صح
0: صح طبعا لان هي انت قلتي عايزين اسم حرف السين بيبقى جواه مش دعوه بقى بيبتدي بالالف
1: هو انت اللي منقي على فكره انا كنت بقول في حرف سين اخره اوله جواه انت قلت لي لا ضيقي
0: بالظبط
1: في نصه
0: في
1: نص.
0: خلاص اللي هو يوسف بقى
1: شوف
0: فين انا فين دي
1: احنا اسفين
0: فين دي
1: لا حقك علينا بجد
0: روان
3: نعم
0: بنعتذر لك ان احنا اشتبكنا مع بعض وانت على الهوا بس انت مش غريبه يعني
3: لا بالعكس انا بجد
0: انا مستمتعه وانت سعيده بشعر بعض ماشي
1: توصلي بالسلامه يا روان وبسطينا جدا والله يوم جميل كده ان شاء الله ويكند اسعد
0: صباح الفل
3: صباح
0: الفل
1: يوسف شوف الحاجات اصل هي الحاجات اللي بتبقى في القلب
0: يعني ايه
1: الواحد ما بتجيش على المخ ما بتجيش على المخ وقت اللعب
0: صح
1: ماشي عايزين لو سمحت نفرق بس كده
0: طيب
1: يلا هنقول سؤال كمان ولا اسعار الذهب والفضه
0: لا هنطلع بقى دلوقتي نسمع اغنيه بعد كده اسعار
1: يلا بينا
0: يلا بينا

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6629 جنيه للبيع و 6594 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5800 جنيه للبيع و 5770 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47000 جنيه، سعر الفضه عيار 999 102 جنيه للبيع 98 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
4: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
5: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
6: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
7: نعيشها ايه فريش، والجو ايه فريش،
8: يا تكي فريش يا معلش.
9: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا
2: طيب يوسف كان ناوي يعاقبني عشان انا ما قلتش اسمه في الدور اللي فات لما قلنا عايزين اسامي ولاد او بنات في نصهم حرف السين، خلاص فقرر يعاقبني بس انا ما سمحتلوش برضه. كان عايز يسال على كاس العالم عشان انا افضل ساكته وهو يلعب لوحده.
1: اسئله سهله يعني؟
2: لا
1: طيب
2: لن اسمح.
1: طيب يلا بينا. عمرو صباح الفل.
3: صباح الفل يا جوار.
1: اخبارك ايه؟
2: ازيك يا عمرو عامل ايه؟
3: كله
2: حلو
3: تمام الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: انت كنت قلت لنا هتدخل زوجتك معاك على المكالمه، لحقت ولا ما لحقتش؟
3: صباح الفل.
1: صباح الهنا.
2: اهلا اهلا، مين معانا؟
3: انا نوره.
2: نوره ازاي؟
1: ازيك؟
3: الحمد لله. عاملين ايه؟
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
3: موضوع قصه نوره والشماء ولا بلاش الموضوع ده؟
2: عشان انت عايز يفضح على الهواء او حاجه؟ اقول لهم انت عملتي ايه امبارح؟
3: ليا اثنين ما لهمش علاقه ببعض خالص.
2: اه بجد؟ نوره وشيماء؟
3: اه هي فضيحه بسبب يعني، فهو ده اللي عايز يعمل.
1: انتوا داخلين تصفوا يعني حسابات على الهواء؟ ما عنديش مشكله على فكره، احنا نشوف اي جنازه نحب نشبع فيها لطم. طب اسالك سؤال، انت اسمك الحقيقي؟
3: انا شيماء.
1: شيماء. نوره ده
2: قال شيماء.
1: نوره ده جه امتى؟
3: هو انا كنت هستنى نوره اقول طيب خلاص بقى.
1: يلا
3: انا كنت هستنى نوره في الاول نص ثانيه.
4: هو كان عايز يراجي يشوف الشغل من الاخر يعني. هو كان باباها راح قال له لازم تسميها شيماء، هو كان نفسه نوره، فقال له خلاص سميتها شيماء، وقال لي
2: ده كلها بنسمعها نورة. بتحصل يا جماعة، بتحصل والله. انت حابة نقول لك نورة صح؟
3: يعني فده للأسف. ما خلاص هقول الحقيقة بقى، خلاص احسن ما طلعه بيقبل كلام مدير عشان زيادة ولا حاجة.
2: استهدوا بالله يا ولاد، استهدوا بالله.
1: جماعة صباح الفل، صباح الفل.
2: مش مستاهل، اهي كلها برتقال. يلا
3: والله جدا
2: احنا اكتر حقيقي،
1: احنا مبسوطين اكتر بكتير.
2: احنا كده 2-2. ها
3: ايوه
2: احنا اكتر من جاهزين. يلا يا يوسف خش عليهم بكاس العالم.
1: لا لا لا مش بكاس العالم، خلاص بقى نوره وعمره دخلوا معانا. عايزين افلام. انتوا عايزين تروحوا في كاتيجوري الافلام صح؟
3: يلا
1: بينا. طيب سؤال تبتدي افن انت ولا ابتدي؟
2: لا ابتدي انت طبعا.
1: اوكي طيب عايزين
2: حاجات سهله لو سمحت.
1: طيب عايزين اسامي افلام في الاول. خلاص سؤال وسالنا زمان قبل كده. اسامي افلام فيهم شغلانات.
4: ممكن ابدا بالرقاصه والطبال.
2: مواطن ومخبر وحرام. يلا ثلاثه اهو، دول ممكن يتحسبوا بثلاثه.
1: اثنين. لا هو واحد مخبر. ده كان حرامي دي مش شغلانه.
2: لا عادي شغلانه.
1: عايز تبقى حرام.
4: محامي خلع.
1: محامي خلع. المش مهندس حسن.
4: مش
2: مهندس. حلو. ممكن نعمل ايه تاني؟
1: طبعا تمشي عشان وزير دي شغلانه.
2: طبعا ماشي. الراقصه والسياسي.
3: في واحد اللي هو احمد زكي بتاع البيل بواب.
2: بالظبط البيل بواب. في
1: احنا قلنا دادا دودي.
2: دادا دودي برافو. حلو
4: عشان الدادا. او ماشي. عصابه الدكتور عمر.
1: حلوه قوي.
2: ايه ده؟
1: عصابه الدكتور عمر.
3: حلو.
2: الدكتور.
1: مش فاهم انت عايزه ايه.
2: ما جاتش.
1: انا مش فاهم انت عايزه ايه. يلا عشان نبتدوا يعدوا علينا.
2: طب استنى ما تفكر معايا. يلا انت قايم بدور. يلا قلنا الراقصه والسياسي.
1: انتوا جاوبتوا يا جماعه.
2: والراقصه والطبق. احنا دورنا احنا يا جماعه، بس ادونا فرصه نفكر. في
4: خمسه.
1: جدع.
2: بائع. استنى بائعة الايه؟ اكيد في بائعة الحاجة. بائعة الفجل.
1: برافو يا عمرو، انا كنت مستنيك اصلا تعترض عشان ما اعرفش هي. انا كنت بقولها كده.
2: بائعة الورد.
4: احس ان هي روايه مش فيلم، معلش يعني.
1: خش يا عمرو خش.
2: واتعملت فيلم.
4: لا شات جي بي تي
1: بسرعه خشوا شوفيها بسرعه
2: لا هم يخشوا يشوفوها لما افكر في حاجه ثانيه
4: الحكم علشان مش مقتنع
2: طيب
1: استنى مراتي مدير عام
2: بروف
3: الدكتور
2: فيلكم اول مره اسمع بس تمام ماشي
3: سؤال
1: احنا قلنا سؤال هانم صح
2: سؤال هانم قلناه
1: كان اسمه ظابط واربع قطط
2: ظابط واربع قطط بروف
1: اسد واربع قطط
2: ايه ده
1: سوري
2: امال كان في ظابط وحاجه على فكره
3: ظابط لا ده كان مثلا
2: طب والله كان في لا كانت ظابط واربع قطط
1: ايه اسد اربع بنات وظابط
2: لا ظابط واربع قطط ثانيه واحده
1: اربع بنات وظابط ما قلناهوش
2: يبقى هو اربع بنات وظابط هو كان في ظابط وفي اربع بنات ما اعرفش كان اسمهم بنات ولا قطط يعني
1: لا في حد بيقول لي ايوه يوسف انت صح
2: صح شفت
1: بيقول لي فيلم قديم ايوه
2: ظابط واربع قطط
1: اربع بنات وظابط
2: احب قوي لما ايه واحد
1: انا ملاحظ ان مفيش حد عمرو انا ملاحظ ان محدش طايق البارتنر اللي معاه في التيم مش ملاحظ كده يعني انت ونور عمالين تتخانقوا وانا يعني فاهم قصدي ايه
4: انا عايز اقول لك يا نور عم لازم نبقى انا خرجت من الميتنج يلا بسرعه عندنا
3: حصل ولا
2: تطلعي بسرعه في مكالمه مهمه
1: قلنا سؤال هنا
2: قلنا
3: انت كنت عايز تقول حاجه من شويه كان سؤال هنا
4: تعادل امام هنلاقي
1: حاجه اكيد انا عمال ادور والله يا عمرو الناحيه دي مش
4: احنا قلنا في مخش
3: طبيعي
1: هنطلب
3: طب
1: هو
3: التمييز
1: بالبشره التمييز
3: ده يمشي
1: منها
3: ولا ده
1: فين المهنه
2: ثانيه
1: واحده انت فين المهنه
2: مهنه
1: التلمذه
4: تلميذ طالب اهو طالب
2: علم طالب
1: انا فاهم بس فين المهنه بقى
2: لسه ما تاهلش انه يبقى عنده مهنه
1: ده راجل ده انت لما بتغير البطاقه بتغيرها عشان انت المفروض من انت بتدرس لحاجه بتشتغل
2: طالب لا
1: فاهم
4: طب
2: قلنا محامي خلع
1: هم قالوا
4: قلت محامي خلع
3: في عمرو بتاع عادل امام برضو اللي هو القديم ده
1: ايه كلمه اوه في حد بعت لنا حاجه حلوه
2: ماشي
3: انت قلت حاجه لعادل امام من شويه
4: ايه طب قول فكرني
3: مش عارف الوزير يستفيد
1: لا ما هو قالها خلاص دي
3: انت
4: قلت
1: طب نقول خمسه عمرو ولا ايه
3: يا جماعه لا في استفير غير الواد محروس على الوزير
1: يا جماعه ما حدش يبعت لنا يقول لنا المتسول والهلفوت ودي القاب كلها دي مش شغلانات
2: وظايف يا جماعه وظايف
1: دي مش شغلانات مني بعتولنا الحريق في حد بعتلنا الإرهابي ده مش شغلانة دي
4: راجل مهم يعني
1: أفندم
4: زوجة راجل مهم
1: هو أكيد شغال حاجة أنا بس أنا فاهم إنه إحنا محتاجين اسم الشغلانة
2: هي شغلانة مهمة بس
3: السفير أهو
2: الإيه
3: السفير بتاع عادل إمام
1: أنا ما سمعتش عنه بس ماشي سواء الأوتوبيس
2: هي السفارة في العمارة ممكن السفير إيه ده
4: سواء
2: الأوتوبيس صح
1: سواء الاوتوبيس احنا اللي قايلينها انتوا انت نسبتها لنفسك ليه يا عمرو
2: انتوا بتقولوا لنا برافو سواء الاوتوبيس قولوا انتوا حاجه بقى
4: في النص كده
1: يا يعني بالظبط يعني الحاجات دي بتتعمل فاهم هناك في القهوه فاهم احنا واحنا قاعدين مع بعض لكن احنا هنا مصحصحين يلا بينا والله في ناس بعت لنا حاجات كتير
2: طب حلو قوي احنا امننا نفسنا
3: احنا كده كام كام طب ولا احنا مش
2: بنحسب احنا اللي هيقع مننا بقى احنا اللي هيقع مننا
3: كابتن هيما
1: ده بيشتغل ايه
3: كابتن هو ما كان شغال كابتن بس مش كابتن برضه
1: ما انا فاهم يعني عايزه كابتن ان هي شغلانه هيد كوتش اوكي
2: خلاص ما فيش مشكله تمشي خلاص احنا مش احنا مأمنين
1: ماشي حاضر
2: اديها يلا
1: احنا قلنا السفير عزيزه
4: حلوه قوي في فيلم عظيم بتاع عادل امام اسمه الافوكاتو
1: صح
2: شغلانة نفسها زي ما ده اللي احنا كنا بنحاول ندور عليه
1: يا حبيبي ده مش شغلانة انا اسف ثانية يا عمرو تنور مش شغل فيش
2: الافوكاتو
1: لا الافوكاتو مش بكلمك انتوا في ناس عماله بتبعت لنا اجابات كلها شغلانات كلها مش شغلانة يعني فاهم قصدي النمره اخرها 781
2: بيقول ايه
1: ما ينفعش ان احنا نقول الشغلانه دي
2: طيب خلاص
1: تمام
4: يا جو انا في فيلم في بالي نفسي يعني لسه انت هتلاقيك انا وانت نفس الويب لينك
1: انا هتحبه قولوا يلا.
4: الناظر.
2: ايه ده؟
1: لعيب لعيب
2: لعيب زي ما انا نسيت يوسف كده بالظبط.
1: حسنت...
2: الناظر.
1: انت بتدوسي عليا تاني؟
2: بفكرك والله بجد الواحد بيروح للاصعب وينسى
1: حلوه منك قوي يا عمرو والله، عشان الاجابه دي انا حاسسها نموذجيه فانتوا كسبتوا. عامه
2: انتوا كسبتوا حقيقي.
1: صباح الفل والجمال عليكم يا جماعه.
2: عمرو نوره، انتوا نورتونا بجد بجد.
1: ميرسي جدا على المجهود اللي انتوا عملتوه في المكالمه والمجهود اللي انتوا عملتوه في الشغل، ان انتوا الاثنين سبتوا شغلكم وعملتوا كونفرنس كول عشان تطلعوا معانا على الهواء.
3: يا رب ما تكونش هم سامعيننا دلوقتي.
2: ان شاء الله. لا
4: ثلاث
1: سنين
4: بس مبسوط
1: قوي
4: النهارده
1: ان انا جربت وطلعت
4: معاكم.
1: والله احنا
2: عبدي تنورونا بقى،
1: غرتنا ان انت تطلع معانا عشان انت اول مره تبعت لنا. صباح الفل يا جماعه.
2: صباح الفل عليكم.
1: صباح الهنا.
3: صباح الفل.
2: واحنا شكلنا هنقول باي احنا كمان.
1: باي باي بقى يا جماعه. ويك اند كان اسبوع
2: مليء بالاحداث
1: ابتدى حلو بماتش مصر استراليا، للاسف انتهى مش ألذ حاجه، بس هو بس انتهى معاكم بشكل جميل والله، فحظنا حلو دايما احنا بنطلع معاكم كل يوم الاحد الخميس من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. القعده هناك دي اسمها فنا، والعبد الفقير لله اسمه يوسف عشان بس لو نسيتي.
2: شكرا.
1: نقابلكم ان شاء الله باذن الله يوم الاحد الساعه 8
2: ان شاء الله باذن الله. ناخد بقى الويكند ده ان احنا ايه نتخطى اللي حصل ونرفع راسنا فوق ونشوفكم الحد الجاي ان شاء الله. صباحكم زي

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
2: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM. جديد نجوم FM، رامي جمال بتفتكريني، أغنية جديدة على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.
2: مدبولي يشهد اليوم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمفاعل ضبع نووي.
1: وزير الخارجية ووزير الاستثمار يبحثان تكامل الجهود لدعم استثمارات الشركات المصرية في قارة إفريقيا.
2: وزارة الخارجية تدين التفجيرات الإرهابية التي شهدها إقليم بلوشستان في باكستان وتؤكد رفض مصر لكافة أشكال العنف والإرهاب.
1: ردا على هجمات أمريكية استهدفت عدة مدن إيرانية، طهران تتوعد باستمرار استهداف جميع القواعد الأمريكية في المنطقة.
2: القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
1: اليوم منتخب المغرب يواجه منتخب فرنسا في دور الثمانية لكأس العالم.
2: بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار العلمين غدا الجمعة وتحضيرات لاحتفالات رسمية وتكريم للمنتخب المصري.
1: الطقس اليوم حار رطب نهارا، مائل الحرارة رطب الليل على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: دلوقتي جمعتكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: صباح الفل والأمل. معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح. تسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. وصبح على ميدو اللي معايا النهاردة على منور الدنيا. ميدو والله ميدو انا يعني انا بسيب نفسي ليك خالص بقى. انت ايه بتسوق يعني؟ طبعا احنا نفتقد عبدالله لكن معنا ميدو فده حاجة. ميدو في حتة تانية برضو. رجعنا اخر مرة تقابلنا كان الخميس اللي فات وكنا يعني فرحانين وكنا بنتكلم ان احنا قابلنا غلبنا استراليا وصلنا لدور الستاشر وبعد كده قابلنا حامل اللقب البطل المتوج الابن المدلل للفيفا فريق الارجنتين. احنا قبل كاس العالم ده يا جماعة وكاس العالم بالنسبة لنا حاجة احنا بنتفرج عليها. حاجة بيقولوا لنا في بطولة بتتعمل كل اربع سنين اسمها كاس العالم مش بتاعتنا. مش كارنا. الشغلانة دي بتاعت كاس العالم دي اللي بتتعمل كل اربع سنين احنا كفريق مصر مش بتاعتنا. احنا رحنا قبل كده ثلاث مرات. مرة كده ايام جدي وجدك ومرة 1990 ودي كانت المرة اللي احنا اتكلمنا فيها عشان اتعادلنا مع هولندا. وبعد كده في 2018 في روسيا ويعني قالك ايه رحنا ورايتنا ما رحنا. لكن السنة دي رحنا وعملنا شغل كويس وكسبنا اول ماتش في تاريخنا و3-1 والناس فرحانة وعملنا انجاز. خلاص ده انجاز واحنا فرحانين واحتفلنا كأننا خدنا كاس العالم بعد ماتش نيوزيلندا وماتش استراليا نزلنا كأننا خدنا بطولة أمم أفريقيا. نفس اللي بيحصل لما بنكسب البطولة كده بننزل في الشوارع ونهيص. ده اللي حصل. طب حلو تمام هنقابل بطل العالم الأرجنتين بقيادة ميسي الكائن الفضائي المتحول. مفيش واحد من كوكب اخر محدش بيقدر عليه. فالطبيعي المتوقع ان الارجنتين تكسب. انا كمواطن متفائل نزلت على صفحتي كده على انستجرام وعلى الفيسبوك قلت يا جماعة انا متفائل وهنكسب 2-1 والجول بتاعهم هيبقى بينالتي مشكوك في امره. بس عشان ايه لازم برضو ايه ندلعه. ده كان اقصى يعني امانية. حصل اللي حصل وكلكم شفتوا. مش هنقعد بقى نتكلم ولا. احنا زعلانين ليه؟ ومش بقول يعني انتوا زعلانين ليه وانا متفائل والله وهي والحياة حلوة ويا جماعة ده احنا عملنا اللي ما تعملش ولازم كلها نفرح انا زعلان. اهو احنا بقالنا يومين انا قبل الهوا بكلم ميدو اعصاب والاحساس هو هو. احنا زعلانين ليه؟ ان احنا بقالنا يومين زعلانين حاسين ان في حاجة غلط عندنا مرارة كده. الواحد لسه قاعد وهو بيشرب كوباية القهوة الصبح هو اول ما يصحى من النوم استغفر الله العظيم يا رب. الظهر بالليل وانت قاعد مع اصحابك وانت قاعد مع نفسك وانت قاعدة بتعملي اكل للعيال بتذكري في الشغل كله زعلان كله متضايق. طب ما احنا كان يعني لا احنا في دور الستاشر احنا عملنا اللي ما اتعملش قبل كده. مفيش ده هم الدول الافريقية والعربية اللي عملت الانجاز ده تعدى على الصوابع والمغرب كاس العالم اللي فات في حتة تانية. اعجاز اللي المغرب عملته ده لكن مش الطبيعي مش اللي بيحصل. لكن برضو زعلانين. فقولوا لي وشاركوني كده وبعتوا لي رسائلكم على الواتساب، احنا لسه زعلانين ليه؟ هتقول لي يا محمود انت جاي تنكد علينا؟ لا والله مش جاي انكد عليك، بس الموقف بالنسبه لنا احنا عايزين ننبسط، عايزين نفرح، واقعيين. وصلنا وده حلو، متفائلين لكن مش معنى ان انا متفائل ان انا ما زعلش. انا هقولها كده، انا ما عنديش مشكله ان انا اتهزم، ان انا اخسر من بطل العالم من الارجنتين. احنا زمان واحنا صغيرين كده ما كنا نلعب في دوري المدرسه كنا نقول فاكرين بتلعبوا مين؟ ده فريقنا الارجنتين. كنا بنشجعها كده واحنا في المدرسه. ليه؟ ان احنا عارفين الارجنتين دي فرقه في حته تانية. ما اظنش ان الهتاف ده هيتقال تاني بعد النهارده خلاص. ما اظنش ان في حد مصري هيشوف الارجنتين دي فرقه انا ممكن اشجعها. انا ما كانش ليا تقل على ميسي قبل، يعني حتى قبل الماتش ده ماليش تقل على ميسي. انا راجل كنت من الناس اللي ايه بتعز كريستيانو. ليه؟ ان انا شايف ان كريستيانو ده واحد وصل بالعرق والجهد والدموع، بيصحى الساعه 4 الفجر يبتدي يومه عشان يتمرن عشان يبقى في الحاله اللي هو فيها. ده ميسي هو مولود كده، هو فضائي. انتوا بتشوفوا التدريبات وما بيتمرنش، هو في حاجه في مخه مختلفه عن بقيه البشر. فانا بالنسبه لي ده حاجه انا ما اعرفش اوصل لها وما اقدرش اقول لحد انت ممكن تبقى زيه. لكن الدون كريستيانو انا شايف ان انت صلاح، انت شايف ان انت ممكن تبقى زي محمد صلاح. ده واحد اشتغل على نفسه وتعب واجتهد وعنده انضباط فوصل للي هو فيه ده. لكن احنا اللي حصل فينا ده ظلم، والظلم بيزعل مرتين. يعني الهزيمة بتزعلك مرة، لكن الظلم بيخليك تزعل مرتين. الزعل الاولاني ان انا خسرت، لكن الزعل التاني ليه؟ كانت قريبة، كانت معايا، ده انا اجتهدت، ده انا تعبت، ده فريقنا كان رجالة، رجالة بمعنى رجالة. مفيش حد قصر، محدش يقدر. يا جماعة انتوا ما تتخيلوش حجم الضغط اللي كان على اللعيبة دي، والضغط زاد عليهم جدا بعد ما كانوا 2-0. عارف لو هم كانوا مغلوبين كان هيقولك اما احنا بنلعب الارجنتين، احنا بنلعب للمتعة وللشهرة ولازم هم يكسبوا. لكن فجأة الضغط زاد قوي. ليه؟ ان هم قالوا نفسهم ده انا ممكن اكسب. فبقى كل لعيب عليه ضغط فوق الضغط، كل واحد عمل اللي يقدر عليه وزيادة. يعني الناس بتتكلم على مصطفى شوبير، بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه لأهله، وبجد حاجة فوق الوصف، أسطوري، أداء أسطوري. لكن الأداء الأسطوري ده بتاع مصطفى شوبير ما يخليكش تبص على الأداء البطولي لكل اللعيبة التانية. فاحنا بعد كل ده اتظلمنا، لقينا الموضوع كده. عارفين يا جماعة دلوقتي في امتحانات ثانوية عامة، يعني الامتحانات شغالة دلوقتي. اللي حصل معانا بالظبط كأنك في امتحان رياضيات في الثانوية العامة، وانت داخل اللجنة لقيت المراقب بيقولك معلش انت مش داخل بالآلة، مش انت شاطر، مش انت جامد، مش انت الجنة ابو عينين ازاز اللي عملت حاجات اسطورية في البطولة دي ووصلت له 16 وعايز تطلع بطل العالم، خلاص ورينا جمدانك، انت تلعب، انت هتمتحن من غير الآلة. يا عم ما هو كله بيمتحن بالآلة. لا معلش انت مش هتمتحن بالآلة. ده واحد. طيب حاضر، من اول الماتش والحكم محجمنا وفاولات ووجع قلب وبتاع باينة. اي حد بيتفرج على كورة ولا لاعب كورة عارف الحكم بيعمل ايه، اي لمسة علينا بتتحسب، والحكم يزمجر في وش اللعيبة، هم يخبطوا فينا. امام عاشور خد قلم في الماتش،

كان في جون عند الكورنر بره مع الراجل بتاع الفول اللي بره ما شفناهوش. ارجع الفاول من هناك يا عم، ده الفاول على بعد 100 متر واللعبه مشيت والدنيا وجبنا جون. لا لا ماشي، تصبت دوست على ضفر رجله الصغير، سامحني. حاضر. رحت هوب بعديها فيش، جبت جول تاني. بص بقى انت، ولا نفع معاك الآلة ولا الناس اللي بتشرب سجاير بره في الفار. بص هات الورقة، هات الورقة واطلع خلاص. انا انت امتحانك خلص دلوقتي. انا لسه عندي يا باشا. خلص ليه؟ شكلك مش عاجبني. انت هتسقط يعني هتسقط، وانا مذاكر ومجتهد وعمل اللي عليا وعمل كل حاجة. فالصراحة الاحساس صعب، والواحد متضايق، ويعني كان نفسه النهاية تبقى مش كده. ما عندناش مشكلة من الخسارة، لكن الخسارة بالظلم مش حلو. وده اللي انا جاي اكلمكم فيه النهاردة، الاحساس اما الواحد يعمل عليه وفجأة يحس او يتظلم فعلا، مش يحس بس ان هو اتظلم، بيعمل ايه. مستني رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006، ونطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني. يلا بينا.

0: شو مكسر انت مرتاح على البلوطة؟ لا لا مش سامع لي صوت مروح قولي كده مروح انت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسه اخضر فستق

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. كنا بنتكلم على ماتش مصر والأرجنتين وان احنا لسه زعلانين، وكنت بسألكم واحنا لسه زعلانين ليه؟ وانا بالنسبة لي ان الموضوع ان احنا اتظلمنا. خلينا نقرأ شوية رسائل جات لنا على الواتساب، وعشان افكركم برقم الرسائل 015-5955-1006. أول رسالة جات لنا من الأستاذ إسماعيل عبد المجيد بيقول: صباح الفل والتفاؤل والأمل يا حودة. طبعا زعلان عشان خرجنا من المونديال يا باشا، إحنا كنا بنلعب منظومة متكاملة من الفساد، قال لك اللي هي الفيفا والحكم المرتشي. خلاص هو إحنا الحكم المرتشي، بس والله عندك حق، يعني إحنا شايفين اللي حصل. عشان يساعد الأرجنتين وميسي إذا لزم الأمر. فبيقولك طبعا وتصريحات كابتن حسام حسن أثرت ان هم عايزين يضغطوا علينا. حقيقي اختلطت جوانا مشاعر الحزن بالفرح، حزن اننا كنا على ابواب دور الثمانية وخرجنا بفعل فاعل، وفرح لفريقنا اللي اثبت ان كأس العالم واللعب مع الكبار سهل جدا بالعزيمة والاصرار، وده اللي لازم حسام يبني عليه من دلوقتي ونكون فريق قوي وينزل بمعدل الاعمار والبحث عن لاعبين مزدوجي الجنسية زي هيثم حسن. والله هيثم عمل مباراة خطيرة، كلهم ما شاء الله عليهم. عندنا صديقة البرنامج آية: يا صباح الفل يا محمود صاحب البرنامج الجميل المواطن المتفائل والمزيكا الجميلة، بحبكم وبحب البرنامج بتاعك وبستناك كل خميس. يا صباح الفل يا آية. أحمد متولي بيقول لنا: صباح الخير. صباح الفل يا أحمد، منور الدنيا. ماهر من كاليفورنيا، زكى ماهر صباح الفل، يقول لي صباح الفل يا حودة، صباح الجمال، انت مساء الجمال عندك يا والله ماهر. احنا يعني انتوا في امريكا شرفتونا، اللعيبة والمنتخب ولا كأنه كان بيلعب في مصر، بسم الله ما شاء الله عليكم، شرفتونا بجد. سارة بعتلي بتقول لي: مصر اتظلمت. والله يا سارة عندك حق، مصر اتظلم. زينب بتقول لي: احنا زعلانين من الظلم. صح يا زينب، احنا زعلانين من الظلم. عندي بيقول لي: الإشارة كانت واضحة، السنغال والرأس الأخضر تقريبا جميع المنتخبات الأفريقية بينهاروا بعد الدقيقة 80، ليه كابتن حسام ما اشتغلش على السيناريو ده قبل الماتش؟ بص أنا معاك، يعني بجد أنا في دي لو هنتكلم التحليل الفني، بس يعني أنا ده مش شغلتي، بس كمشجع للكورة احنا بعد الدقيقة 80 حصل عندنا شوية مشاكل، في حاجة كده حصلت في الملعب، جايز بقى من الضغط، جايز من حجم المجهود اللي تقدم. ان خلي بالك برضو فرقة زي الارجنتين دي عندها خبرة في كاس العالم، وبتعرف ازاي تمشي الماتشات، ازاي انها تقسم الماتش، والمخزون البدني بتاع اللعيبة بتاعتهم بيعرفوا يوزعوا صح. احنا لعيبتنا عملت كل حاجة في الكورة، ليه قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء. عندي رسالة من زعلانين حضرتك عشان كان عندنا امل نكسب. متهد طب حاضر، انا اسف والله، طب اعمل ايه؟ بس بتضحك وبتقول لي: هنقول الفريق اقوى منه بعد كده مين؟ يعني بتقول ده اقوى فريق كان موجود، ان شاء الله نكسب، على راسي اقسم بالله، مش تأثير من اللعيبة، اللهم بارك، ربنا يحفظهم ويعينهم ويعوضهم بطولات اكتر واجمد باذن الله بعد كده، واحنا قدها ودود يا رب يا ستي، احنا قدها ودود. عندنا حد مش بقت اسمه بتقول لنا: انت بتحكي لنا على الماتش اول امبارح، ما احنا حضرناها، شكلها متضايق قوي. خلاص بتقول لي: الكلام كتير قوي او كلامي انا كتير قوي في الماتش. انا اسف، لسه الواحد مشحون شايل طاقه، واحنا اصلا دي حاجه بنحصل كل 4 سنين، يعني كل 1000 يوم، كل 1000 يوم بنيجي للحظه دي، فلما نشيلها يومين ثلاثه كده معلش، يعني معلش نعمل ايه. عندنا دي: انا ياسمين جاي لي حاله اكتئاب رهيبه بسبب الماتش. اوعى يا ياسمين، اوعى يا ياسمين، ازعلي بس اوعى من الاكتئاب، ان شاء الله هتعدي. ده لاننا كنا نقدر وما زلنا نقدر، والارجنتين طلع عليها هاله مزيفه وقدرنا عليها. والله انا مش عارفه كان مالي ومال الكوره، والهم اللي انا شايلاه ده، وعشان عارفه يا ياسمين ليه؟ عشان هم ادونا امل الصراحه. هم المنتخب عللنا سقف الطموح قوي قوي قوي قوي بشكل يعني غير طبيعي، احنا ما كناش متخيلين ولا نحلم، ودي شطاره وبرافو عليهم. وده بجد هو ده التفاؤل، هو ده حسام حسن والفريق عرفونا يعني ايه ان احنا نبقى متفائلين، ان حاجه غير لا على البال ولا على الخاطر، بس قالت نجتهد نشتغل نبقى رجاله نعمل كل اللي علينا، وهم عملوا ده. وده بقى اللي احنا هناخده اللي هنبني عليه. يا جماعه احنا من زمان قوي ما كانش فيه الحاله في الشارع المصري دي اللي كل الناس متجمعه على حاجه، كل الناس عايزه تنزل وتفرح. انتوا لو تاخدوا بالكم منتخب مصر كان في السنين اللي فاتت الجماهير ما تبقاش كتير، لكن دلوقتي كله، ودلوقتي كله بيبص وعايز يشوف الماتشات وفي ظهر المنتخب، ناس كبيره شباب اطفال. يعني انا اعرف ولاد عندهم 10 و11 سنه كانوا يكلموا بعض ويقولوا هنتفرج على الماتش فين النهارده، عايزين نتجمع، عايزين نجيب اعلام، عايزين نرسم على وشنا علم مصر. دي حاجه جميله، دي حاجه الله. ناخد ده ونبني عليه في كل حاجه تانية، نبني على ده وربنا يعني هيساعدنا ان احنا بنعمل اللي علينا. فانا حقيقي بجد بشكر كابتن حسام حسن وكل الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين وكل حد ساهم في ده، ان انتوا مش بس فرحتونا ورفعتوا راسنا، لا ده انتوا اديتونا تفاؤل وامل في حاجات كتير، ان انا اشتغل، ان انا اتعب، ان انا ممكن اوصل. الحياه ورتنا في حته، خلي بالك الدنيا مش كل مره هتعمل هتاخد كل اللي انت عايزه، في ممكن حاجات تجيلك بشكل تاني، ممكن يحصل ظلم، لكن الظلم مش معناه ان انا افقد الامل. اميدو هنطلع فاصل، انا عارف الحماس واخدني قوي انا النهار قوي، يعني بص لسه مخلص الماتش من ربع ساعه. يلا ميدو انا سايب نفسي ليك خالص، شوف هتطلعنا ايه. فاصل ونواصل.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: الفنانة هيدي كرم في أسرار النجوم مع إيمجي علي،
4: 5 دقائق شو
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: بصراحة يعني أنا دمي اتحرق، أصل أنا مراته على فكرة وليا حق في فلوسه زي ما هم ليهم حق بالظبط، فلما عرفت إنه ناوي يعمل كده ما فكرتش، دخلت على مكتب كمال عشان أسرق العود، بس والله العظيم لقيت الخزنة مفتوحة وفاضية ما فيهاش حاجة.
3: الفنانة هيدي كرم في أسرار النجوم مع إيمجي علي،
4: أنا متشكرة قوي.
3: يوم الخميس على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي. نجوم أفقام على كيفك.
5: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم، شغالي نجوم أفقام
6: بي ياباني؟ أبيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكمل معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. عدى يومين ولسه زعلانين، وبسأل زعلانين ليه، واغلب الرسائل اللي جايالي بتقول لي يا محمود عشان احنا اتظلمنا. وده حقيقي، الظلم بيزعل اكتر من ان الواحد يخسر عادي. الظلم بيزعل اكتر بكتير، تزعل مرتين زي ما قلت لكم. بس هو محمود، هو احنا بس هنتكلم على ان احنا اتظلمنا وفي المسجات وهنقراها، المسجات اللي جايه لنا وكده، بس ايه العباره بقى؟ ايه الزتونه في الموضوع ده؟ انا مبسط للموضوع ده، اني راجل بحاول اتفائل دايما واشوف نقدر نفهم ايه من الموضوع ده. لكن احنا نفهم حاجة، ان هي دايما مش هتمشي باللي احنا عايزينه. دايما في حاجة كده خارجة عن ارادتنا بتحصل، وممكن يبقى احنا ملناش خير فيها، هو ربنا شايلنا الخير في حتة تانية. وفي ناس ظلمة يعني ايه، في واحد في بالي بس مش عايز اذكر اسمه، عارفينه كلنا، كان قاعد زعلان في الماتش واحنا بنجيب الاجوان. لكن اللي لازم ان احنا ناخد بالنا منه ان ده ما يخليناش نفقد الثقة في اللي احنا عملناه، او ان احنا عمرنا ما هيحصل لنا، وان احنا بقى دايما كده حظنا وليه وما بيحصلش غيري ليه. لا لا لا لا لا لا، انسى بقى الكلام ده، انسى الكلام ده خالص. ازعل بس ما تخليش نفسك تبقى في احساس الضحية طول الوقت. حصل، الحمد لله الحمد لله، معلش، خيرها في غيرها. لكن اللي اتعلمت منه ايه؟ ان انا اقدر. ده اللي احنا اتعلمناه، ان انا اقدر، ان انا اقدر اشتغل، ان انا اقدر اتعب، ان انا اقدر اجتهد واحاول. النهاردة وصلت للنقطة دي، بس انا كان نفسي اوصل لنقطه ابعد، ما حصلش نصيب. مش هقول بقى ما كل اللي فات ده ما كانش ليه لازمه، ازاي بس ملوش لازمه؟ ازاي؟ خدوا الموضوع ده على كل حاجه في حياتكم. احنا في ناس والله العظيم كتير من الناس اللي بتسمعنا واللي في الشارع بتجتهد، وفعلا زي لعيبه المنتخب كده رجاله، وستات زي الفل بتعمل كل اللي عليها وزيادة. ممكن الظروف تبقى معاندة شوية، مش جاية، مش ماشية معاهم، اوعى بقى تقول لأ خلاص حلو على كده، ما انا كل مرة بيحصل لي انا كده، ما انا بتظلم. لا لا لا لا لا، نكمل مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية ومليون، وراجع وشوف انا غلطت في ايه. انا متأكد، نرجع للكورة، ان كابتن حسام حسن لما هيرجع هيبتدي يراجع بعد الزعل ما يروح، ويشوف ايه اللي احنا عملناه غلط. في حاجات عملناها غلط، في حاجات عملناها غلط في الماتش، في حاجات عملناها غلط، في قرارات ما كانتش احسن قرارات في الملعب، لكن المحصلة الكاملة ان كل واحد عمل اللي عليه. ما هو مفيش حد بيعمل 100%. جماعة الناس اللي بتتكلم على ميسي ان هو تحول وفظيع وبتاع، ميسي طول الماتش مش شايف، ميسي طول الماتش مش شايف، لكن النتيجة شكلها حلو، فالناس قالت الفظيع الرهيب، لكن طول الماتش ما عملناش حاجة. يعني ده على فكرة ده مضيع بينالتي. فما ننساش الحاجات الحلوة اللي طلعت واللي الواحد بيشتغل عليها وبيجتهد عليها دايما وبيعملها. تقعدش بقى تشكك في نفسك وفي المجتمع وفي الناس وفي كل حاجة، سيبها على الله. خلينا نقرأ شوية رسائل، عشان جايلنا رسائل كتير وعايز أحاول أقرأ أكتر كمية منهم. عندنا صباح الخير، أكيد حضرتك زعلان عشان الظلم البين اللي حصل على مرمى ومسمع الدنيا كلها والحكم العاق اللي جايبينه، وأكيد إن شاء الله هنوصل لأبعد من كده برجلتنا الأبطال يا رب. دايما إن شاء الله هنوصل لأبعد من كده بإذن الله، طول ما احنا بنجتهد وماشيين في الاتجاه الصح. صديق البرنامج محمد سمير كنفاني بيصبح علينا من اسكندرية، صباح الفل يا كنفاني. صباح الخير ده اسلام، صباح الخير عليك يا حودة، يا صباح الفل عليك يا اسلام. وبيقول والله العظيم الماتش لينا. وصال من ليبيا بتقول صباح الخير عليك يا حودة وعلى ميدو، والله كلنا زعلانين جدا، ومنتخب مصر احنا كعرب فخورين بيه جدا جدا، وادانا مشاعر وحدة جميلة جدا. والله يعني بجد ده شيء من اكتر الحاجات اللي انا فرحان فيها في البطولة، ان انا شفت قد ايه ان الحاجة الحلوة والمجهود والاجتهاد بيجمعنا كلنا. احنا لما كنا بنشوف في الماتش الشاشات اللي موجودة في كل الدول العربية وحول العالم والناس فرحانة قد ايه بمنتخب مصر، بجد كان احساس بيخلي الواحد يقشعر ومبسوط جدا. احنا بتقول احنا مش زعلانين عشان الخسارة، احنا زعلانين عشان الظلم. وبتقول لي هي كمان من محبي كريستيانو رونالدو، وبتقول لي النهاردة بتمنى للمغرب ان السيناريو ما يكونش زي ما حصل مع منتخبنا، وهنشجع اخواتنا المغاربة برضو، كلنا النهاردة مع المغرب. يعني انا هختلف مع الكابتن حسام حسن في حتة، هو بيقول مش عايز اتفرج على ماتشات تاني عشان الموضوع كده، بس انا عايز اتفرج على منتخب المغرب النهاردة، وان شاء الله يقدروا يعدوا فرنسا. الموضوع الماتش مش سهل، فرنسا هي اقوى فريق في البطولة بلا منازع، عندهم خط هجوم مرعب، لكن احنا ثقتنا في رجالة المغرب كبيرة. صباح الورد ده وصباح الفل بيقول لي مقدمة جميلة، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ما تحرمش منك. بيقول ممكن ندعب كابتن حسام حسن وما نتفرجش على باقي كاس العالم. والله بص تاني، انا بس مستني ماتش المغرب وفرنسا، لو المغرب ما يعني ربنا ما قردش خلاص هو كده بقى خلصت بقى. صباح الفل يا حودة، فين اغاني بهاء سلطان وحكيم؟ يعني ده بيقول لي انت فين، انت كده عايز يولع الدنيا بقى انت عارف. بس بص كان نفسي والله، بس هنعملها. اميدو ميدو راح ورجع كده وبتاع وقال لي ايه نشغل ايه. بص اميدو ما نزعلوش، نختم بدي ونطلع بقى. طلعت ولا انت عايز اميدو نطلع حكيم؟ يلا بقى اميدو، ان شاء الله ما حد حوش بقى، نفرح احنا واصلين دور، طالعين واصلين دور الستاشر وطالعين من الارجنتين. عندنا رسائل، عندنا مها صديقة البرنامج من الرياض ثم القاهرة ثم رجعت الرياض، بسم الله ما شاء الله مها اخدها انت لف. بتقول والله يا حودة كان نفسنا نكسب عشان نفرح ان شعبنا غلبان وطيب وعليه ضغوطات كتير وممكن مستنيين حاجة تخرجهم. والله وصلنا لدول الستاشر ده فرح ناس كتير، يعني احنا لما غلبنا استراليا انا نزلت الشارع، كل حد كنت بكلمه كان في الشارع والناس واقفة وهيصة يعني، فالناس فرحت والله يا مها. كتر خيرهم وان شاء الله دايما يفرحونا. صباح الخير يا حودة، انا عماد من اسكندرية، احنا خسرنا فعل فاعل لان يا حودة المراهنات على الارجنتين كانت لازم تكسبهم بشتى الطرق. ده انت عندك معلومة بقى سلم. وليد من فلوريدا، وليد من فلوريدا وبعت لي حاجة ملخص الماتش ده. ماشي يا وليد، ماشي يا وليد، صباح الفل، صباح الفل عليكم. عايز اقول لكم رغم الخسارة اوروبا كلها بتعتبر مصر هي بطل الماتش. انا بقالي يومين عمال اتفرج على القنوات او الفيديوهات من دول اجنبية وفي انجلترا وفي اوروبا وفرنسا وحتى كتير، والناس كلها بتتكلم علينا قد ايه ان احنا اتظلمنا، قد ايه ان الماتش ده اتسرق مننا، وقد ايه ان مصر ورت العالم ان هي فرقة لازم الجميع يحترمها. وكانوا بيتكلموا علينا الجميع، هم كانوا بيتكلموا علينا كفرقة كوحدة متكاملة. يعني صلاح في حتة تانية اسطورة، بس هم شافونا كلنا، وده يدل ان اللعيبة كلها كانت رجالة. عندنا وائل من امريكا، صباح الخير عليك ومساء الخير عليا يا حودة، منتخب مصر كانوا رجالة والجاية احسن. والله صباح الفل يا حودة، انا اسلام من سوهاج، بلاش دور المظلومية اللي الاعلام بيصدروا للناس، زي ما اتظلمنا عندنا اخطاء، نتكلم على كل حاجة عشان نعرف اللي لينا واللي علينا. عندنا اخطاء، والله عندنا اخطاء، بس حاسبني بمسطرة واحدة وانا معك، حاسبني بمسطرة واحدة على الكل، انا وانت نبقى على نفس المسافة، وقول لي انت عليك اخطاء وانا علي اخطاء. ما هم عندهم اخطاء، هم الجونين اللي هم اتلزقوهم دول يعني ما كانت اخطاء، الجون اللي ما تحسبش ده هيثم حسن مدي الواد كوبري اللي هو ايه، عارف كوبري اكتوبر الصبح وهو فاضي والدنيا كده ساكتة والعربية ماشية فيه لوحدها كده، وهو الواد يا عيني لا حول له ولا قوة. ما ده لعيب مفروض يعني خطير. يلا حتى بيقولوا لنا حتى الامريكان زعلانين علشان والله كله زعلان. صباح الخير، صباح الخير يا محمود. عموما الجايات اكتر، كفاية الاداء الرجولي للمنتخب، ولازم كلنا ندعم المغرب في مباراة فرنسا النهاردة عشان هتبقى مباراة قوية. وده مينا رفعت، وانا معاك يا مينا، لازم كلنا ندعم المغرب. والله يا جماعة احنا حاولنا ورجالتنا عملوا اللي عليهم، وعايزكم تبقوا فرحانين ومبسوطين. انا عارف الخسارة مزعلة والظلم مزعلنا اكتر، لكن لازم نبني على ده، لازم نشوف ان لما بنجتهد وبنكون فعلا قد المسؤولية ورجالة بنعمل حاجات خطيرة، وبنخلي الدنيا كلها تقف تبص تقول ايه ده، ايه العظمة دي. شكرا لمنتخبنا الوطني، شكرا للكابتن حسام حسن. يلا سعدت ان انا كنت معاكم النهاردة. ميدو يلا بقى بينا بقى، انا سايب لنفسي خالص. الله ميدو، هاي يا سميدو.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.
2: مدبولي يشهد اليوم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمفاعل الضبع النووي.
1: وزير الخارجية ووزير الاستثمار يبحثان تكامل الجهود لدعم استثمارات الشركات المصرية في قارة إفريقيا.
2: وزارة الخارجية تدين التفجيرات الإرهابية التي شهدها إقليم بلوشستان في باكستان وتؤكد رفض مصر لكافة أشكال العنف والإرهاب.
1: ردا على هجمات أمريكية استهدفت عدة مدن إيرانية، طهران تتوعد باستمرار استهداف جميع القواعد الأمريكية في المنطقة.
2: القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
1: اليوم منتخب المغرب يواجه منتخب فرنسا في دور الثمانية لكأس العالم.
2: بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار العلمين غدا الجمعة وتحضيرات لاحتفالات رسمية وتكريم للمنتخب المصري.
1: الطقس اليوم حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب أنحاء في الجمهورية، والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.
2: مدبولي يشهد اليوم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمفاعل ضمع نووي.
1: وزير الخارجية ووزير الاستثمار يبحثان تكامل الجهود لدعم استثمارات الشركات المصرية في قارة إفريقيا.
2: وزارة الخارجية تدين التفجيرات الإرهابية التي شهدها إقليم بلوشستان في باكستان وتؤكد رفض مصر لكافة أشكال العنف والإرهاب.
1: ردا على هجمات أمريكية استهدفت عدة مدن إيرانية، طهران تتوعد باستمرار استهداف جميع القواعد الأمريكية في المنطقة.
2: القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
1: اليوم منتخب المغرب يواجه منتخب فرنسا في دور الثمانية لكأس العالم.
2: بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار العلمين غدا الجمعة وتحضيرات لاحتفالات رسمية وتكريم للمنتخب المصري.
1: الطقس اليوم حر رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 35 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: الخطر بعيد، حلوة، ابو الجول، جول جميل جدا.

وخطره، اوبا!

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده يجي امتى؟
1: بعدين.

0: الفنانة هيدي كرم في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: خمس دقايق شو؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: بصراحة يعني أنا دمي اتحرق، أصل أنا مراته على فكرة وليا حق في فلوسه زي ما هم ليهم حق بالظبط، فلما عرفت إنه ناوي يعمل كده ما فكرتش. دخلت على مكتب كمال عشان أسرق العود، بس والله العظيم لقيت الخزنة مفتوحة وفاضية ما فيهاش حاجة.
0: الفنانة هيدي كرم في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: أنا متشكرة قوي.
0: يوم الخميس على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيجي. نجوم أفقام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصه.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
5: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم FM.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على facebook.com/NugumFM.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت وتعتبرها انتهاكا لسيادة الدول وتصعيدا خطيرا يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن استئناف ضربات بين الولايات المتحدة وإيران يبعث على القلق ويطالب طرفين بضبط النفس.
1: غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تؤكد انتظام امتحانات الثانوية العامة اليوم وتحقيق الانضباط الكامل بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.
2: وزيرة الإسكان تصدر عدة قرارات بإزالة مخالفات بناء بعدد من المدن الجديدة.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة تواصل جهودها للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ولا صحة لما يتم تداوله بشأن تراجعها.
2: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.
1: وزير الصناعة يبحث مع شركة رائدة صينية خطط الشركة لإقامة مجمع صناعي عملاق في مصر لصناعة السيارات.
2: وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون الرقمي مع كينيا والبنك الدولي.
1: وزير الري يتابع استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية الشواطئ والتكيف مع التغيرات المناخية.
2: وزير الخارجية ووزير الاستثمار يبحثان تكامل الجهود لدعم استثمارات الشركات المصرية في قارة إفريقيا.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: اهلا وسهلا يا صباح الفل، صباح الهنا والسعادة والرضا وراحة البال والحب وكل العواطف الجياشة اللي المفروض الواحد البني آدم يعني يبقى مليان بيها. النهاردة أول حاجة أحب أقولها أنا بهني منتخب مصر. صحيح هو ما خدش حاجة لكن لعب كويس قوي قوي. المنتخب ده أوحش حاجة حصلت له الظلم، وأحسن حاجة حصلت له الأداء الجيد جدا الهايل اللي خلانا كلنا يعني فرحانين وقاعدين نتنطط، فده حاجة حلوة جدا. وأوحش حاجة هو الظلم، مش بس على مستوى المنتخب أو الكورة أي حاجة، إن حد يظلم حد أوحش حاجة عند ربنا ما بيحبهاش، وبيعاقب الظالمين والظالمات الظلم. وجه في القرآن الكريم، أنا معاكم بقى نجوى إبراهيم، لو حد مثلا اوعى تكون نسيت اسمي، يا ميدو مش ميدو جه الحمد لله. راح الدوحة، يادي الدوحة وقعد فيها شوية، لا ما راحش حتة، هو غير الشفتات بس. وبودي أبو زيد، صباح الفل يا بودي، وصباح الفل يا يوسف، وكلكم اللي اشتغلوا معي، بس أكتر واحد اشتغل معي هو ميدو، زودتها أنا قوي. فبيقول لي النهاردة بنتكلم، فبيقول لي مش عارفة إيه، فاضل 45 ثانية وأربعة. قلت له خليك بقى 45، دي أنا عندي 45، ولا أقول لك أنت أوفر قوي، خليها 55 ونربط عليها. تمام، حلو قوي. برنامج بيت العز بنتقابل معاكم فيه كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر، وبنعيد نفس الكلام يوم السبت من 4 ل 5. بنتواصل مع بعض 38 35 0 22. أما بقى اليوتيوب والحاجات الحلوة دي 0155955006. النهاردة عندي مفاجأة حلوة أنا فرحانة بيها، وبحاول بقالي مثلا أسبوعين إن أنا أشوف وقته علشان عايز أكلمه في الكلام اللي إحنا تناقشنا فيه. زميلي الجميل المهذب الناجح صاحب أنجح برنامج تلفزيوني اللي هو الجايزة الكبرى، أنا قلت له أنا هستضيفك معايا، قال لي لا بلاش ومش عارفة. قلت له قعدت زن أسبوعين وهو هيبقى معايا النهاردة. ليه بقى؟ لأنه هو كنا بنتناقش في موضوع التكنولوجيا، لأن النهاردة الحلقة اسمها عصابة الاي اي. تخيلوا لما الباب يخبط عندكم، ده الأول بقى الاقتحام، الباب يخبط على بيت العز، تفتح الباب تلاقي الشلة كده دخلت عليك، الغزاء الجدد دول دخلوا واحتلوك. فإحنا محتلين احتلال جامد جدا، لا هو انجليزي اللي هو الكامبس، ولا هو فرنساوي اللي هو داخل في وسط الناس، ده حاجة تانية جوه الأوض والشقة والعقول وكل حاجة. فهنخلي بالنا الحلقة النهاردة مهمة جدا. وطبعا ميدو قاعد مبسوط قوي ان انا قعدت اقول له يا ميدو يا ابو سفيان يا ابو سعفين. كله تمام سارة وسفيان، الحمد لله. انا بحبكم جدا، وننطلق للفاصل بتاع الاستاذ ميدو، ونشوف هنقول ايه على عصابة الاي اي. مين فيكو من اللي بيشوفوني وبيسمعوني دلوقتي فرد من هذه العصابة؟ اوعوا، هقول لكم عليها حاجات تشيب. يلا بينا انبسط يا ميدو. بس
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم اف ام. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي. احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: اهلا بيكم، جوله جديده من اخر اخبار كاس العالم 2026، والبدايه من منتخب مصر، حيث اعلن هاني ابو ريده موافقه مجلس اداره اتحاد الكره على استمرار حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب، في خطوه بتؤكد ثقه المجلس في الجهاز الفني بعد المشوار اللي قدمه الفراعنه في البطوله. كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتابع مشوار المنتخب بشكل مستمر، مؤكدا ان القياده السياسيه قدمت كل الدعم للبعثه وكان في تنسيق واضح لاستمرار حسام حسن مع المنتخب خلال الفتره اللي جايه. أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة إن محمد صلاح مستمر مع منتخب مصر، وإن فكرة الاستغناء عنه غير مطروحة نهائيا، لأنه قائد حقيقي داخل الملعب وخارج الملعب، واللي قدمه في البطولة أكبر دليل على قيمته وتأثيره. وأضاف الدرندلي إن الوصول لدور الستاشر مش نهاية المشوار، لكنه بداية لطموح أكبر. وعلى مستوى الأرقام، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيف لاعبي منتخب مصر في البطولة، وجاء إمام عاشور في الصدارة بعدما احتل المركز 31 بين لاعبي كأس العالم، يليه مصطفى زيكو ثم محمود تريزيجيه، بينما جاء محمد صلاح في المركز الرابع وياسر إبراهيم خامسا وعمر مرموش في المركز السادس. وبعيدا عن منتخب مصر، تتجه الأنظار الليلة إلى انطلاق منافسات الدور ربع النهائي، حيث يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي في واحدة من أقوى مباريات البطولة، بينما تقام غدا مواجهة مرتقبة بين إسبانيا وبلجيكا، وكانت المنتخبات المتأهلة قد حصلت على يوم واحد راحة من أجل الاستشفاء والاستعداد قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من المنافسات. ورغم انتهاء مشوار الفراعنة، ما زال ملف التحكيم حاضرا بقوة، بعدما واصلت وسائل الإعلام العالمية تسليط الضوء على الجدل المصاحب لمباراة مصر والأرجنتين، خاصة بعد إلغاء هدف مصطفى زيكو وعدم احتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح. وفي أول رد رسمي على الانتقادات، أكد بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم أن طاقم التحكيم أدار المباراة باستقلالية كاملة، موضحا أن إلغاء هدف مصطفى زيكو جاء بعد مخالفة رصدتها تقنية الفيديو، وأن التحام محمد صلاح داخل منطقة الجزاء لا يستوجب احتساب ركلة الجزاء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم توجيه اتهامات للحكام دون أدلة، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلتهم.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهلي مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في.
2: اهلا اهلا وسهلا، نكمل كلامنا. حلقه النهارده عصابه الاي اي واقتحام بيت العز. خبط تك تك تك تك تك، فتحنا دخلوا. اوكي، فما كلمت مع زميلي العزيز جدا عشرة العمر، عشرة ايه نقول 30-40 سنة حاجه زي كده، وبعدين لما طلبناه فميدو بيقول لي ايه الاخلاق العاليه دي. شوفوا، هو الفكرة ايه؟ الفكرة نبرة الصوت، مش بس الكلام اللي يتقال، نبرة الصوت. ممكن واحد يقول للواحد مثلا يا كلب، يبقى هزار، وممكن يقول له يا كلب، هو قال له كده وقال له كده. فهو طريق نبرة الصوت، الإلقاء، ده شاعر وكاتب ومذيع، مش إعلامي يعني، ده مهنة. فهتكلم معاه دلوقتي. يا جمال يا جمال اليوم الجميل.
3: يا صباح الأنوار.
2: صباح الهنا، صباح السعادة. أخبارك إيه؟ ألبس لك السماعات بقى. ألبس لك السماعات أهو. طيب. أنا لما ظبطها. أنا هربيت اليمين شمال والشمال يمين كده كويس. يلا.

0: ليه بتبيع التسقيف
1: أيوه.
0: والزغاريت والتصفير؟ من فضلك تقول لي أنا وكل الزوار اللي بيشوفوني وبيسمعوني معاك دلوقتي وبيسمعوك ويشوفوك برضو، لأن صورتك فين صورته؟ هاتوا صورة جمال علشان تقول لي بالظبط يعني إيه شركة محترمة بتبيع إيه؟ لا بتبيع أكل ولا شرب ولا حتى جبنة.
1: طبعا
0: بتبيع تسقيف. احكي لي.
1: الدهشة بدأت من 30 سنة مثلا. كنت في فرنسا وبعدين دعيت لحضور تسجيل برنامج مشهور قوي اسمه مدرسة الهواة. الأطفال الموهوبين يجوا في البرنامج ده مع أهاليهم، وهو برنامج توكشو جميل قوي، في جمهور وفي مسرح وفي إيقاع وفي فرقة موسيقية.
0: وحضرتك كنت يعني واحد من الجماهير.
1: بالظبط. كويس. مدعوك واحد من الجماهير
0: وسقفت
1: جيتك. لا ده هو.
0: سمعت الكلام
1: دي كانت اول
0: إيه
1: مره.
0: احكي لي
1: يعني ايه صناعه التصفيق. التصفيق المصنوع. وبعدين بعد كده لما قرأت وعرفت بقى في شركات بيعت تصفيق. في 132 ألف شركة
0: تخيلوا. عشان كده اتفضل كمل. 132 ألف شركة في فرنسا ولا في العالم؟
1: في فرنسا.
0: يا نهار أبيض.
1: وبعدين هي برضو انت عارفة فرنسا هي الاتحاد الأوروبي، يعني طبعا هم منتشرين مش بيبيعوا لفرنسا بس.
0: ايوه في الاتحاد، في البلاد الموجوده في الاتحاد.
1: طبعا كله يعني مفتوح على بعضها يعني.
0: 132
1: ظهر مساعد المخرج. وبعدين بدا يقول للجمهور قبل ما البرنامج يبدا، شوفوا انتوا لما اللمبه الحمراء دي تنور تسقفوا. لما تطفي تسكتوا.
0: سقف يمين.
1: لما تنور كذا مره
0: تسقف منور. يا نهار ابيض.
1: والله. فأنا الحقيقة فوجئت بأنه التصفيق ده كله مصنوع ومتفق عليه، يعني مش يعني حالة الضجة والتفاعل والحماس دي كلها عملية مصنوعة.
0: مصنوع يعني في شركة متخصصة في إدارة التسقيف.
1: طبعا.
0: وكمان في إدارة التصفير.
1: يعني
0: ضروري.
1: هي الفكره كلها زي الالتراس كده،
0: زي الالتراس.
1: بتأجري مجموعه بيسقفوا. فاكره زمان في حاجه اسمها لابس مزيكا.
0: لابس مزيكا اول مره اسمع. اللي هي
1: موسيقيه. اللي هي فرقه حسب الله.
0: ايوه
1: فكانوا يجيبوا الفرقه دي مثلا فيها 10، كل واحد منهم بياخد جنيه يعني. فطبعا احيانا بيبقى ما فيش ميزانيه، فيقول لك طيب هات 3 عازفين و7 لابس مزيكا. يعني 3 ممثلين او هيكل.
0: يعني عدد يزود العدد.
1: 7 والسبعه عباره عن شكلا لابسين مزيكا. يلبسوا لبس المزيكاتيه. والكاب واللبس بتاع المزيكا.
0: ده مين اللي اخترع ده؟ احنا؟
1: احنا طبعا.
0: احنا البايونير في كل حاجه. الرواد.
1: في حاجه اسمها كده لابس مزيكا. قول له روح هات لي 7 لابس مزيكا، هات لي 5 لابس مزيكا. فدي موجوده يعني. فالحقيقه بتتطور بقى مع عصر
0: التكنولوجيا
1: الاصطناعي والرقمنه. يعني تطورت كده.
0: ده بالنسبة للشركات بتاعت بيع التسقيف. في كمان شركات تانية بتعمل ايه بقى؟ اللي هي بتاعت الترندات، واللي تقول اللي تروح عند ميدو تقول له النبي انت بيجيلك مليون مشاهدات، اديني سلفني او بيع لي 200,000.
1: طبعا. لا ده دي
0: احكي لي. التجارة دي بقى.
1: دي تجارة يعني كبيرة جدا. والحقيقة إذا ما دخلناش عصر
0: أنا أسف بقطع كلامك، هل دي شرعية قانونية؟ إن واحد يقول للتاني اديني بيع لي واشتري لي والحاجات دي، ولا دي حاجات زي المستريحين؟
1: مفيش في القوانين ما يجرم يعني.
0: لسه ما
1: وعلى فكرة بقى إحنا موضوع الذكاء

0: الاصطناعي ما زال حتى الآن العالم كله مش عارف يحط تشريعات وقوانين.
1: طبعاً ده لسه جديد.
0: هو الملكية الفكرية أنا اللي مألف الكلام ولا الـ AI اللي مألفه؟ حد خد من حد حاجة؟ كل ده لسه محل دراسة يعني. بس الشاهد إن هذه الشركات بتزيف الوعي وبتنجح مصانع وماركات معينة وبراندات معينة على حساب شركات أخرى، ولذلك فعلا هي بتاخد عشرات الملايين وبتكتسب منها.
1: انتشار الزيف خلاص كل يعني 90% دلوقتي ممكن مزيف.
0: طبعا ما احنا لازم ننتبه
1: ده. في ناس بيغنوا بنفس صوتهم وهم عندهم 30 سنة او 20 سنة. اقول ده مين ده؟ شبه ده الاي اي صح؟
0: بالضبط. وحتى كمان في المواقع والمنصات بيعملوا حيلة كده يعني. في عالم اقتصاد عامل حاجة جميلة بيقول انه مش وظيفة ان يقول لك كم يعني اقعد شوية ما تقعدش، لا انا وظيفة صواريخ. في حاجة اسمها اقتصاد شد الانتباه. اقتصاد الانتباه يعني انا دلوقتي عارف، هم عارفين عننا كل حاجه سيادتك يعني.
1: ما انت بتخش انا بتفرج على القطط، اول ما اشوف قطه يطلع لي مليون فيلم قطط.
0: بالظبط.
1: يعني
0: احنا بعنا دماغنا للمنصات والعم جوجل. العم جوجل بقى المرجعيه بتاعتنا دلوقتي كل حاجه يعني. ففي روايه لطيفه قوي الدكتور يوسف عز الدين عيسى اسمها الرجل الذي باع رأسه. الرواية دي بتحكي ايه؟ ان فيه واحد كان دماغه دي ألماس، شخصية رائعة وعبقرية وناجحة. فجاله حد كده يعني مجنون شوية، قال له بقولك ايه، دماغي ده عجبني جدا انا عاوز اشتريه. قال له يعني ايه تشتريه؟ قال له يتعامل معاه يعني اساعدك في حاجه؟ قال له لا انا عايز دماغك دي اشتريها بمليون جنيه. قال له يعني تشتريها بمليون جنيه؟ قال له يعني انت هتكتب لي عقد ان بعد ما تموت انا هاخد دماغك، يعني ليه الحق ان ده تعاقد.
1: ده بقى زي بيع الاعضاء يعني، الدماغ كلها على بعضها بس مش ودن ولا مناخير ولا
0: رواية فيها فانتازيا شوية.
1: طبعا
0: هو قال له ايه، انا هشتري دماغ مليون جنيه. الراجل قال ده باين عليه اهبل، اشتري دماغي وبعدين بعد ما اموت بقى يحلها ربنا يعني.
1: بس في ناس كتيرة بتشتري دماغ. انا احيانا بشتري دماغي. وبعدين
0: دماغنا.
1: ايوه وبعدين هو
0: لكن اللي عاوز يشتري دماغك بقى ده قصة تانية. فالمهم الراجل ده اللي اشترى الدماغ العبقري فضل يتواجد في كل الأماكن اللي فيها هذا العبقري. في محاضرة، في ندوة، في جلسة، في ماركت، في أي حتة يعني. فالراجل قال له إيه ده، أنت بتراقبني؟ قال له ما أنا عاوز أطمن على ممتلكاتي يعني. أنا عاوز أستلم راسك يعني سليم.
1: لا ده حاجة يعني دي عايزة حلقة لوحدها.
0: المهم في النهاية الراجل ده اتجنن، اللي هو باع راسه بمليون جنيه
1: اتجنن.
0: احنا بعنا
1: يعني بوظ له البيعة. هو اتجنن.
0: جننه فعلا. فاحنا بعنا رؤوسنا لعم جوجل.
1: صحيح.
0: وبعدين قال لك بقى الاجيال الجديدة كمان اصبحت المرجعية بتاعتها هي الـ AI.
1: مشكوك فيها كمان.
0: هو خلاص
1: كده مشكوك فيها.
0: ايوه.
1: ما هو رد عليه بقى الروائي العظيم يوسف الزيدان، قال له نسف الادمغة.
0: ايوه.
1: اداله كتاب
0: افندم. في حاجه بقى جديده موجوده في العالم دلوقتي اسمها برين روت، اللي هي تعفن الادمغه.
1: يا نهار ابيض.
0: يعني من كتر المعلومات اللي بيحصروها في دماغ الناس واللغفنه اللي بيلغفنوها ففي تعفن للادمغه.
1: طيب بما ان حضرتك انت يعني مش دارس، انت مطلع جدا وبتسافر وبتروح وبتيجي وبنكلمك دلوقتي، طب نعمل ايه في الغذاء الجدد؟
0: شوفي بقى، احنا دلوقتي بنقعد نتكلم على جيل الزاد وجيل الالفية. كويس. انا في مؤتمر من يومين قلت لا، انا الخطر او التحدي الكبير اللي قدامي هو جيل تاني اخترعت انا جيل تاني يعني.
1: جيل تاني غير ال ال ال
0: زد
1: الزد
0: زد والالفين. قلت لهم خلي بالكو
1: زد اللي هو جينيريشن زد اللي هو من الاخر اللي هو 14 و15
0: جين زي
1: جين زي
0: ده. في بقى قلت لهم الاخطر من ده جيل تن
1: جيل تن مش جيل تاني جيل تن
0: كان 10 سنين
1: يعني
0: حبيبي مثلا بيقول لي ايه واحنا بنتكلم فبقول له يا ابني كذا يقول لي لا مش هيقعد يجادلني فالمهم قلت له اسمع الكلام نظم البيت اعمل كذا حط ايه مش عارف ايه وبعدين شوحت بايدي كده قلت له فاهم بتهديد يعني فراح قايل لي راح جاي بقى ايه بجرأة شديدة عمل دراعي كده ازاح دراعي وقال لي ايدك لا توحشك.
1: واو هقطعهالك يعني يا نهار ابيض
0: تخيلي
1: ده اللي هو 10 سنين
0: يا 8 سنين
1: 8 سنين
0: يعني انا بقول جيل 10 اللي هو دون ال 10 سنين
1: دون ال 10 سنين
0: فده يعني دي حقوق الملكيه الفكريه تم اثباتها في بيت العز معاك ابني ده انا
1: طبعا لا ده كلام منك انت بقى وده عن تجربه حقيقيه
0: عن تجربه طبعا جالي مره ثانيه وبعدين كنا في البيت فاحيانا نحب ننظر بقى كده يعني اعمل صوت مستعار كده وبتاع
1: ده فعندك جوه البيت يعني ده حفيدك يعني
0: حفيدي بقول ايه مثلا فين الاكل يا جماعه مش معقول كده يعني اعمل هيصه كده
1: وزنبليطه شخصيه
0: شخصيه فجالي مره كده وانا بعمل الحكايه دي وبعدين قال لي ايه بقول لك ايه هي مزعلات مضايقات قلت له على جدته قلت له قال لي راح شديدني كده قال لي تعالى وطي قال لي طلقها
1: والله العظيم
0: والله
1: ده غير كمان اللغه
0: يعني
1: اللغه نفسها مش عربي
0: لازم ننتبه
1: ودي الافكار
0: بتتشكل بالرقمنه يعني هم قاعدين دلوقتي على المنصات وعلى المحتوى الرقمي فانا الحقيقه ببقى متجنن يا ابني جيت
1: طب في امل يا دكتور
0: طبعا في امل طبعا
1: المريض ده هيعيش
0: اقول لك بقى اللي ادانا امل ايه هتستغربي جدا هذا الحماس الخرافي في ماتش مصر والارجنتين جيل 10 ده والجيل الاكبر طبعا الجيل ده تحديدا بيعيطوا ولاد العيله الصغيرين دون العاشره بهستيريا عندهم ولاء وانتماء وحب لمصر هو ده بقى دي نقطه
1: والله حاجه جميله جدا
0: نقطه رائعه رائعه
1: صحيح
0: وانت شفتي اكيد الاطفال يعني ايه 8 سنين 6 سنين 5 سنين
1: انا حفيدي داير وراهم يعني خلص هارفارد وكانت الجائزه بتاعته او الهديه بتاعته ان هو يروح يمشي ورا المنتخب المصري
0: ما شاء الله
1: فطلع لقطه كده بيعيط
0: الله
1: وده يعني 18 ولا 19 ولا حاجه كده
0: اغلى
1: في بقى الجن 10
0: اغلى دموع احنا لازم
1: اغلى دموع
0: نستثمرها
1: بالظبط
0: اللي هي ايه هذه الاجيال اللي بنتهمها ان هي مغيبه ما عندهاش اهتمام بالبلد بالظروف ما بالكذا لا في المقاطعة مع إسرائيل
1: وكمان في حاجة مهمة جدا يا جمال أنا متهيألي أن موضوع العقاب عند 18 ده لازم يبقى في نظرة أن هو ينزل شوية يبقى من 14 و15 وحاجات كده لأنه القوة العقلية دلوقتي بتاعت الطفل بقت عقل مش هقول نضوج لكن هقول ان هي عقلية جبارة يعني ممكن تستخدم في حاجات كتيرة جدا حلوة او وحشة فاللي انت قلته
0: اطفال اليوم اكثر معرفة من اجداد الامس
1: الله عليك الله عليك انا فرحانة بيك جدا النهاردة ولو سمحت لي ولو المحطة سمحت لي ان انت تبقى معايا مثلا اسبوعين ثلاثة كل يوم خميس نتكلم في حاجة معينة استخدمك واستغلك شوية
0: يا سلام
1: اشكرك جدا شرف لي ان انت تكون معايا في بيت العز. طبعا. نورت. مشكورك جدا. مع السلامه. ايه رايك يا ميدو؟ هو سفيان عنده كم سنه حضرتك؟ 4. وكان بيعمل ايه في المنتخب؟ بيصرخ كده ولا لا؟ ملوش لسه شوي. طيب كويس، بهنيك. اللي بعتين لي يقولوا لي بلاش بقى الحكاية المظلومية والظلم ونعيش في الظلم وان احنا ظلمنا يا سيدي انا حرة. الله، انا ما بضرتش حد، بس انا بقول ان الظلم اولا عموما شيء قاسي جدا وهدام، واللي احنا فعلا انا شايف ان المنتخب ظلم. يعني معقولة ان ما حدش يلمس حد؟ معقولة ما حدش يخبط حد؟ معقولة ما حدش يشد فانيلة حد؟ مش كل واحد يعمل بس كده هو يبقى نلغيله الانجاز؟ حرام. نطلع فاصل عشان هتحمس بين عليا وانا ماليش في الكورة ومش فاهم حاجة، بس ماشية مع الشباب. نطلع فاصل، يلا ميدو.

مش عارف يمكن بجري ورا بكرة ويمكن بجري من امبارح سارح بهرب من

ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن يمكن قبل صعب أخاف تدوري من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبل ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن.

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في بي.
1: اهلا وسهلا. بشكركم على الكلام الجميل اللي انتوا بعتينه للاستاذ الزميل العزيز جمال الشاعر، كان احلى كلام. وفي كمان حد بعت لي بيقول لي بكلمك من لندن، من لندن دايركت، من لندن 0 144. مع حضرتك بلال، بسمعك من لندن. ربنا يبارك في حضرتك يا ماما نجوى. انا والله بحبك جدا وبعز حضرتك جدا جدا، وكمان انا فخور بمنتخبنا، بس اتمنى ننسى بقى الماضي ونفكر في المستقبل. حاضر، هم سامعينك ضروري فيهم في الطيارة لسه، وعايزين احنا عندنا شوية الثقة والثقافة نقدر ان احنا نعالج الضعف. ما كانش فيه ضعف الحقيقة، كانش فيه ضعف، وبرضو انا مصممة ان يبقى فيه ظلم. وبعدين في حاجة مهمة جدا، يعني انا مثلا برنامجي بيتكلم في المجتمع، في المسائل الاجتماعية، وبشوف ان البرامج الاجتماعية اساسا هي سياسية. ليه؟ البرنامج الاجتماعي اللي بيوجه كلامه للناس المستمعين والمشاهدين، ده بيكون الأدمغة، العقول، فبتطلع حاجات معينة للسياسة. يبقوا دايما فير، ان هم يبقوا منصفين، ويبقوا حاجات كتيرة قوي. يعني السياسة أساسا هي نبتة جميلة جدا من المجتمع، يعني من علم الاجتماع. كمان في حاجة مهمة حابة أقولها، إنه مثلا الإحصائيات يقولك الغزاء الجدد اللي احتلوا العالم كله مش بس مصر، اللي بقول عليهم خبطوا، أيوة افتح اتفضل، يا نهار أبيض مين دول كده؟ دول وصلوا 40,000، وصلوا 40,000 حالة طلاق بتشهدها مصر كل شهر. معقولة؟ لا، كل سنة. يعني إذن السوشيال ميديا، المقتحمون أو الغزاة دول أثروا على النفسية بتاعت الناس، أثروا على العلاقة بين الأهل في البيت الواحد. لو البيت مثلا فيه 10 أفراد، هتلاقي كل فرد في حتة خالص، واللي قاعد جنبك مش بتاعك خالص، انت بتكلم حد في اخر الدنيا. كان في اغنيه كده ميدو عندنا، معرفش، كانت نجات بتقول البعيد عنك قريب والقريب منك بعيد. يعني القريب منك ده ولا هو هنا، انت مش بتعبره، انت بتعبر البعيد، وده حاجه خطر جدا على العلاقات الاسريه. اطلع فصل ونهدى شويه كده ونتكلم كلام حلو ونرد على حبايبنا اللي بيبعتوا.
2: لا

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهلي مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا اهلا اهلا، يا رب تكونوا مبسوطين، ويا رب تسمعوا بقى ايه اللي انا بقوله ده. ده اخر لينك صح؟ ايوه زعلان صح؟ عشان اخر لينك في حاجة. عارفين البيبي اللي هو اول ما بيتولد بيدوله التتينة المصاصة دي علشان تلهيه، يعني حط بقى التتينة الجديدة او البزازة الجديدة دي هي الموبايل والايباد. يبقى عنده سنة واخد لغاية لما بدل ما يديله التتينة يديله الموبايل ويريح دماغه. الأم والأب يريحوا دماغهم. في كمان أنه وهم اللمة، يبقى أنت والله أنا عندي 200,000 مشاهدة، هي دي اللمة؟ أنت فاكرة أن يكون عندك مشاهدات بالعبيط كده 200,000 و300,000 ومليون أن ده حاجة حلوة؟ فين الحقيقة؟ احنا عايشين في وهم اللمة. فين اللمة الحقيقية اللي بتبتدي من لمة العيلة، لمة الأصدقاء، لمة المجتمع كله مع بعض؟ استمرار جمال وقوة مصر في الشخصية المصرية نفسها، مش في جيل معين، مش في زمان ولا دلوقتي، في حاجة في الروتس في الجذور بتخلي ان تبص تلاقي ان المصري قوي، ان هو لسه عنده الدين في راسخ وقوي في الجذور. ان هو يبقى عنده مثلا يقول لك ايه، يعني صلة الرحم والحاجات دي. انما الجيل الجديد قوي بيفتخر ان هو عنده عيلته كبيرة قوي ما تتعدش. لا يا حبايبي، وهم. ايوه ده وهم. قبل ما امشي برضو هقول لكم حاجة مهمة جدا، اللي هي الدراسات النفسية اللي بتحصل دلوقتي بكثرة من الجامعات العظيمة في العالم، اللي هي ايه الدراسات النفسية دي. قالت انه الاخبار اللي احنا بنقراها 90% بتجيب مشاهدات. ليه؟ لان السوشيال ميديا او المتابعين والمتابعات بينضموا جري وبيروحوا جري وبيتشدوا للأخبار السيئة، الألفاظ البذيئة، الحكايات المغرضة، الحكايات المزيفة. إنما حاجة حلوة هتعمل إيه؟ مش تعمل حاجة، هو مش هيستفيد. الاستفادة أو الفايدة الحقيقية بتيجي عشان الفلوس، بتيجي علشان وهم العيلة الكبيرة. انا عندي مليون، يا ترى انا عندي كام متابع؟ مش عارفه، بس في متابعين كتير الحقيقه بيقول لنا واحنا بنتكلم. يعني مثلا في حد بيقول لي تحياتي ليك يا ماما نجوى الجميله. انت متاكد؟ مش قوي يعني، زمان. ازيك يا ماما نجوى، الى اللقاء ماما نجوى الجميله، لاف يو. طيب في كمان برضو الجميلة. طيب حلو قوي الكلام الحلو، وبحيي كل الناس. أنا بس خايفة إن إحنا شخصيتنا تتغير، الشخصية المصرية تتغير. إحنا عندنا حاجتين أو ثلاث حاجات، الهوية هي اللي بتقول أنا مصري، الهوية الاجتماعية، الهوية السياسية، الهوية البصرية. ده مهم جدا، يعني تبقى عارف انت رايح فين وجاي منين، وعارف ده هيتكلم ازاي وهيقول ايه، وعارف ده. الهوية المصرية نحافظ عليها، وزي ما قال صديقي وزميلي جمال الشاعر انه هو له حق الفكرة اللي هي فكرة جن 10، الجنريشن 10 اللي بعد اللي هو الجنزي. كويس. ففعلا هنخلي بالنا من التن دول اللي عندهم تحت 10 سنين، لأن هم دول اللي جايين بعبقريتهم وجايين بذكائهم. وأرجو من كل الناس تخلي بالها إنه تفرق بين الذكاء الحقيقي واللف والدورة. خلوا بالكم، ما تقولش يا سلام ده ذكي قوي، ده ذكية جدا، وممكن يكون هو باللف والدوران ادالك الانطباع ده. إذن موضوع ان الواحد first impression last impression ده غلط. عاشره كده يقولك تعرفه، قال له اه اعرفه، عاشرته، قلت له لا ما عاشرتوش، يبقى ما تعرفوش. خلاص، هي المدة اهم حاجة. انا نجوى ابراهيم، بحبكم جدا، بحترمكم جدا، وبستنى لقائي معكم كل يوم خميس من 1 لـ 2 على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في 11900. الى اللقاء.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت وتعتبرها انتهاكا لسيادة الدول وتصعيدا خطيرا يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن استئناف ضربات بين الولايات المتحدة وإيران يبعث على القلق ويطالب طرفين بضبط النفس.
1: البنك المركزي يعلن أن حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرا بلغ 43 مليار دولار.
2: غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تؤكد انتظام امتحانات الثانوية العامة اليوم وتحقيق الانضباط الكامل بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.
1: وزيرة الإسكان تصدر عدة قرارات بإزالة مخالفات للبناء بعدد من المدن الجديدة.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة توصل جهودها للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والصحة لما يتم تداوله بشأن تراجعها.
1: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.
2: وزير الصناعة يبحث مع شركة رائدة صينية خطط الشركة لإقامة مجمع صناعي عملاق في مصر لصناعة السيارات.
1: وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون الرقمي مع كينيا والبنك الدولي.
2: وزير ري يتابع استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية الشواطئ والتكيف مع التغيرات المناخية.
1: وزير الخارجية ووزير الاستثمار يبحثان تكامل الجهود لدعم استثمارات الشركات المصرية في قارة إفريقيا.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم FM على كيفك.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد معهوبة. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس مجلس الوزراء يشهد فعاليات حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية.
2: البنك المركزي يعلن أن حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرا بلغ 43 مليار دولار.
1: غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تؤكد انتظام امتحانات الثانوية العامة اليوم وتحقيق الانضباط الكامل بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.
2: وزيرة الإسكان تصدر عدة قرارات بإزالة مخالفات بناء بعدد من المدن الجديدة.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة تواصل جهودها للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ولا صحة لما يتم تداوله بشأن تراجعها.
2: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء للشعب العلمية وتاريخ للشعب الأدبية.
1: وزير الصناعة يبحث مع شركة رائدة صينية خطط الشركة لإقامة مجمع صناعي عملاق في مصر لصناعة السيارات.
2: وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون الرقمي مع كينيا والبنك الدولي.
1: وزير الري يتابع استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية الشواطئ والتكيف مع التغيرات المناخية.
2: وزير الخارجية ووزير الاستثمار يبحثان تكامل الجهود لدعم استثمارات الشركات المصرية في قارة إفريقيا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار، كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا عالي مني طاق.
4: حلي الوحيد ان ابعد بعيد.

جديد نجوم اف ام رامي جمال بتفتكريني اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: تأتي بميعادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير. مساء الخير، مساء الفل على كل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من اتفقنا، حلقة يوم 9/7. أرقام التليفونات 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006. معاي على الميكسر النهاردة الغالي ميدو، كان بقالي كتير ما شفتوش، وهو اللي موجود معايا النهاردة على الميكسر، وإن شاء الله نكون بنقضي مع بعض حلقة حلوة وجميلة وفيها كلام كتير ممكن يكون، مش هقول بيصبر والحاجات دي، بس يمكن نشوف المواضيع بعيون تانية ممكن. طبعا احنا في حالة لسه كلنا بنحاول ان احنا نفوق منها، وهاخد من كلام العميد كابتن حسام حسن كلمة كنا قريبين قوي. وكنا قريبين قوي دي بنقولها كتير في حاجات كتير في حياتنا، حاجات الواحد بيبقى اجتهد وأخلص وعمل كل ما في وسعه عشان يقدر يوصل لحاجة معينة أو لخطوة معينة أو لحلم، وبعد كده قدر الله وما شاء فعل. وأنا ده موضوع الحلقة النهاردة بتاعتي، فكرة إن أنا اكتشفت أو أنا عايزة أدردش معاكم في الموضوع ده النهاردة، إنه الحق ملوش صورة واحدة ممكن نكون كلنا ماشيين على خطاها أو عايزين نوصل له بنفس الحقيقة. الحق ليه أكتر من صورة، ليه أكتر من وجه. بس حاولت أختصر الموضوع النهاردة في إن أنا مشتتش الناس معايا، وإن أنا نبقى بنتكلم على نوعين من الحق. معرفش برضو هتوافقوني ولا لأ. في الأمور العادية أو إحنا بنتكلم بالطهارة والنبل ونظافة القلب والفعل والروح والأسلوب وكده، المفروض إنه الحق واضح والباطل واضح. وفي حق ساعات الإنسان ربنا بيقدره إنه هو يعرف يرجعه لنفسه، ويعرف يجيب حقه من بق الأسد، ويعرف ويعرف ويعرف ويعرف. وفي حق تاني اللي اكتشفته بالأيام، وخصوصا في البطولة اللي حصلة دي، إن في وقت كده ربنا وكأنه بيبلغك برسالة، اركن اركن اركن اركن، انت ارجع ورا ارجع ورا، انت ما تتكلمش، انا هتكلم، انت ما تفتحش بقك، انا هتكلم وحجيب لك حقك قدام العالم كله، حتى لو النتيجة وحشة، حتى لو النتيجة خروج مثلا من بطولة كبيرة بالظلم ده، بس يكفينا فخرا ويكفينا شرفا ويكفينا ان احنا عندنا الرجالة اللي كانوا في الملعب دول في اداء بطولي محترم، محدش فيهم عمل اي اداء مشين او مهين او قليل الادب او يصغر من الايمج اللي مباراة بعد مباراة بتكبر. في ايمج حلوة لمصر، في ايمج حلوة لولاد مصر. ويمكن انا دي من اكتر البطولات اللي شفت فيها حب لمصر ما كانش واصل لي قبل كده الحقيقة. عارفة ان الناس بتحب تيجي تشوف الهرم، عارفة الناس عارفة ان احنا قدماء المصريين وان احنا تلتين الاثار وعندنا وعندنا وعندنا، عارفة عندنا في الوطن العربي كمان، انا عارفة قيمة الفن المصري بتاعنا ايه، عندنا في التاريخ الحديث بتاعنا عندنا عبور و73 عندنا، احنا عندنا، لا يعني عندنا، بس معرفش ان ممكن اجانب ما بيفهموش عربي، ما تفرجوش على اي حاجة تخصنا، لابسين تيشرت مصر وفتحين الشاشات بتاعتهم في بيوتهم في الولايات بتاعتهم او في بلادهم الاوروبية وبيشجعوا مصر. ما شفتش ان عيال الصغيرين بتوع الوطن العربي كله بيبكوا البكاء ده مش العيال الصغيرة المصرية، لا ده في الإمارات وفي في الكويت وفي في السعودية وفي في اليمن. إيه ده؟ إيه يا مصر دي؟ إيه الحلاوة اللي بتعمليها دي؟ فأنا حسيت النهاردة أن أنا عايز أتكلم معاكم في فكرة، هل في كل مرة لازم أنت اللي تجيب حقك بنفسك؟ هل في كل مرة، لأنه في ناس دايما بتتكلم على أن أخدان الحق حرفة، وفي ناس عمرها ما بتمشي بالمنطق ده، ما فيش حاجة اسمها أخدان الحق، أنا مش هاخد حقي، ربنا هيجيب لي حقي. الميزان هنا مختلف تماما، بتشوفوها ازاي؟ وهل في كل مرة بتبان ان انت خسران ما بتكونش في الاخر كسبان؟ يعني هل في كل مرة احنا خرجنا برا البطولة صح؟ تعالوا بقى نتكلم على حق ربنا اللي عمله لنا من الخروج ده، وازاي منتخبك اتشاف، وفرص الاحتراف اللي جاية، واللعيبة بتاعتك لسه. وانا داخلة دلوقتي ببص على الموبايل، مصطفى شوبير تم اختياره من قبل الفيفا، الفيفا تختار مصطفى شوبير ضمن قائمة أفضل حراس المرمى في كاس العالم 2026. ده مبدئيا كده، ده بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا بنقول بنتكلم على الحق في الحلقة دي. أداء ولا أروع، راجل بطل، أعصاب ثابتة، متحضر متجهز. مين يقول انه ما بيذاكروش؟ لا دي مذاكرة، لا دي مذاكرة. الجول كيبر اللي يقف قدام ميسي بطل العالم طبعا، ولا بقى فيه بقى الحاجات الشبورة اللي كانوا بيقعدوا يقولوها دي. انا مش من انصاره اساسا، انا بحب كريستيانو رونالدو، وقبليهم انا بحب محمد صلاح. احنا عندنا حد كبير، انا روح امسك في ديل حد تاني ليه ان شاء الله؟ ما انا عندي النجم بتاعي واسطورتي. anyway احنا مع بعض النهاردة بنتكلم عن مفهوم الحق، والحق لما في ثانيتها بيبان. احنا خرجنا حديث العالم كله عن حقك، وازاي اتسرق حقك، وازاي انه اللي حاصل بطريقة فجرة، ما بتتعملش كده، مش بالغباوة دي، مش بالبجاحة دي، مش بالعبط ده، ما بتتعملش كده. لما تكون تحت انظار العالم كله ما بتتعملش كده. 3-8-3-5-0-22 رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. هنتكلم عن الموضوع ده، بس خليني أقول لكم إن الشارع المصري كله فخور مبسوط. لو كنا بنحب المنتخب إيراد قبل البطولة، فالنهاردة هما بالنسبة لنا الباور بتاعتنا في الرياضة بشكل كبير جدا. فاصل وراجعين هنبتدي الحلقة، خليكم معنا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اتفقنا على انه الحق في الدنيا دي بقدرة قادر كده بقى نسبي. ممكن انت تبقى متأكد ان انت ليك حق بس الدنيا تيجي تقولك لا انا عندي كلام تاني، او الناس اللي في الدنيا يخلوك تحس ان انت ملكش حق، وبعدين تلاقي حقك جاي من حتة تانية بعيدة قوي انت مش متخيلها. خلاص انت ممكن تبقى استسلمت الامر واقع، لكن تلاقي الحق جاي من حتة بعيدة جدا ما بين الحق بتاع الدنيا وميزان العدل الحق الحقيقي بتاع ربنا، بنتوه في النص هنا. ممكن ساعتها نستسلم، في ناس تستسلم وتقولك يعني انا هعمل ايه، يعني ما خلاص دي قوة ضاربة ضدي انا مش هعرف اتصرف. وفي ناس لا، في ناس ما بتعرفش تستسلم، في ناس بتبقى حاسة ان هي طول ما جواها نفس حتى لو ده بيجي على حساب مصالحها واهدافها ودنيتها بتفضل تقول كلمة الحق على رقبتها، وخصوصا لما يكون يخص غيرها. مش لازم ممكن

0: تكون ما بتعرفش تجيب حقها الشخصي بس بتعرف تجيب أو تقول الحق في غيرها. تعالوا نستقبل مع بعض أول تليفون من أستاذ محمد. ألو.
1: ألو.
0: مساء الخير يا محمد. أهلا وسهلا.
1: مساء الخير يا فندم. إزي حضرتك؟
0: الحمد لله. أهلا بيك.
1: تحياتي لبرنامجك ولكل القناة.
0: أشكرك. مرسي نورتنا. تفضل. أنا سمعيك.
1: الأول أنا بحسد كابتن حسام وكابتن إبراهيم وكل الجهاز وكل اللعيبة على ثباتهم الانفعالي على قبول الظلم دون والقهر دون. وزي يمكن حضرتك قلت إن هم يعني ظلمونا بهبل مكشوفة قوي يعني, وهم قدروا يتحكموا في نفسهم. يعني أنا لما حطيت نفسي في مكانهم ما كنتش عارف كان ممكن أتصرف إزاي
0: بالظبط كده.
1: عايز أقولك إن اليوم دوان كان يوم حزين على كل الناس,
0: ولسه
1: ناس كتير تاني يوم وفي نفس اليوم ولغاية النهاردة لك احنا ما عرفناش ننام. مش عشان الخسارة طبعا, ولا هي أول خسارة ولا آخر خسارة, بس عشان الشعور بالظلم, الشعور بالنام.
0: علشان الجملة اللي كابتن حسام قالها كنا قريبين قوي.
1: بغض النظر كمان عن القرب من تحقيق حلم أو إنجاز جديد, بس هو الفكرة إن أنت يعني عينك بتتسرقي قدام الدنيا كلها.
0: هي دي اللحظة اللي أنا عاملة عليها الحلقة على فكرة أستاذ محمد. فكرة عيني عينك وقدام الدنيا كلها وتحس أن أنت برغم الحق حقك ويعني الدنيا كلها شايفة وأنت واقف بحكم الأرض يعني والكلام ده, أنت واقف عاجز مش عارف تعمل حاجة,
1: متكتف عارف تعمل حاجة
0: بالزبط.
1: وأنا كنت زمان أول ما كانوا بيناقشوا موضوع دخول الفار في عالم كرة القدم كان ليها رأي كده إن الفار ده ما هيتعمل عشان يشرع عن الباطل. الفار معمول عشان يشرع عن الباطل عشان من خلاله أعمل النتيجة اللي أنا عايزها. الكلام ده أنا قلته يمكن حوالي 6-7 سنين.
0: هو الفار بقاله 6-7 سنين؟
1: أعتقد.
0: إيه ده العمر بيجري يا لهوي. أنا فاكرة بقاله 4 سنين بس ولا 3. مش من كاس العالم اللي فات يعني
1: من بالظبط. لا مش من كاس العالم اللي فات.
0: ما كانش موجود في كاس العالم اللي قبله.
1: لا كان, ما هو كاس العالم قبله كان 8 سنين بس. هو الفار اتطبق بعد انت ما خدت الابتدائيه على طول.
0: انا لسه حضرتك ما دخلتش حتى ثانويه عامه وكده.
1: ايوه احنا بنقول يعني في سنه ثالثه تقريبا.
0: ايوه بالظبط كده. لا هو بص, هو يعني شيء مبكي مضحك اللي احنا فيه ده, مبكي مضحك لانه عارف انت مش عاملها مثلا في مركز شباب ولا مش عاملها في نادي رياضي, ده كاس عالم يا جماعة.
1: مثلا كده الساحة من الساحات اللي احنا كنا بنلعب فيها دورات رمضان زمان
0: مثلا,
1: كاس عالم وقدام العالم كله, وبس احنا طلعنا كسبانين والله
0: كتير,
1: كسبانين احترام العالم
0: طبعا,
1: كسبانين ان اهم حاجة اتعملت ان كابتن حسام قال كلمتين انا مش عايز اعيدهم, بس هو كفاية ان العالم كله احترمنا, كفاية الناس. انا حاسس ان المنتخب الوحيد اللي كل عنده جمهور في كل البلاد
0: دي حقيقة.
1: يعني
0: ما شفتش على فكرة التفاف ولا محبة ولا تقدير يعني زي اللي شفته المنتخبنا ده.
1: ان البطولة دي جمعت الناس تاني, رجعت الفريق يبقى على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا, رجعت الفريق عنده روح, رجعت الجمهور عنده ثقة في الفريق, رجعت خلت الناس تتمنى اكتر وسقف طموحها يعلى ان احنا نقدر ان احنا.
0: بس سؤال يا استاذ محمد انا عايزة اعرف المرة دي, يعني يمكن أنا بعمل الحلقة لفكرة أنه في أوقات أنت تستنى وكده, وفي أوقات لا عندك أدوات تقدر تستخدمها. أنت عندك, أنت العالم دلوقتي كله واقف في صفك, إزاي ممكن أن الحق بتاعك يبان أكتر؟ هل في عندنا حاجات إحنا نقدر نعملها؟
1: إيه أبروز حقي أقدر أن أنا يعني إحنا تقريبا إحنا ترند من ساعة المباراة ما خلصت. انا شايف مؤثرين على
0: عالميين كمان, ده من كل الدنيا مش مصريين بس.
1: من ناس من كل الجنسيات علقوا على الكلام ده. بس هي في الاخر هي كوره تمام، مش هي
0: اللي هو ده بقى لنفسي يتغير الاداء بتاع هي كوره وخلاص ومش عارف
1: لا لا
0: ايه.
1: لا لا
0: هل
1: لا لا
0: في حاجه المره دي لازم يكون ادائنا فيها مختلف غير كل المرات؟
1: بس انا كان لي راي ان كاس العالم، وده انا نشرته على صفحتي، ان كاس العالم معمول في بلد يحكمها صاحب كازينو ليلي، يعني ترابيزات قمار فمش هتطلع فير خالص، يعني عشان حد يكون مستنيها تطلع فير 100% ولا حتى تطلع 50%.
0: خلينا نتكلم عن أنفسنا أحسن، وخلينا نقول مصر إزاي المرة دي نستغل كل نقاط القوة اللي حصلة وكل الدعم العالمي من الناس اللي بتتكلم عن الحق، في إن إحنا صوتنا يوصل لأعلى المستويات حتى لو النتيجة مش هتتغير. أنا معرفش ممكن نعمل إيه.
1: لا لا، النتيجة مش هتتغير ومفيش مطوشة اتعادت. وعلى فكرة المرات القليلة اللي اتعاد فيها مباريات كانت على حسابنا
0: ضدنا مش لينا.
1: مش ايوه بالظبط.
0: مش يمكن المره دي مطالبتك بالحق بطريقه
1: يعني
0: جديده تفرق؟
1: هقول لك مرتين. لا احنا ده قدرنا، احنا قدرنا.
0: ما هو انا نفسي بقى ان احنا،
1: لا ما احنا مش مثلا مش هنقوم حرب عشان ماتش كوره.
0: مش هنقوم لا لا لا، انا ما بتكلمش في ده خالص. انا بتكلم انا شايفه دلوقتي ان احنا عندنا تجديد في كل العقول اللي ماسكه منظومه كره القدم او منظومه الرياضه في مصر. شايفه ان حتى فكره ان انت الابروتشز او الحوارات والتعامل اختلفت.
1: الدوله نفسها وجهه نظرها للكوره
0: للرياضه عموما
1: وللرياضه بصفه عامه وللكوره بصفه خاصه، ان هي صناعه وان هي الحاجه الوحيده اللي بتعدل مزاج، اكثر حاجه بتعدل مزاج المصريين، هيبقى في عارف حضرتك اهتمام بيها اكتر. الدوله مش مقصره في حاجه. انا بتكلم في حاجه ثانيه خالص، بتكلم ان ده هيفضل موجود طول ما اللي بيتحكم في الفيفا نفس ده قولا واحدا على مسؤوليتي مش على مسؤوليه محطه.
0: لا لا، انا فاهمه الكلام اللي انت بتقوله. عموما بص، انا هقول لك على حاجه. اللي انا بحاول اتكلم فيه النهارده هو هل من ردود افعال اوت اوف ذا بوكس تقدر تجيب لك حق ما كنتش عارف تجيبه قبل كده؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه.
1: مهما قلنا ومهما حكينا، الماتش اللي جاي هي نفس اللي احنا كنا فيه النهارده، الدور اللي جاي هي نفس اللي احنا كنا فيه النهارده. وده
0: يعني هي طريقك مسدود يا ولدي؟
1: لا، ما الحل الوحيد ليه عقوبات. الحل الوحيد ان احنا مثلا نقول هنقاطع هيتفرض علينا عقوبات. لو احنا قاطعنا بطوله هم يقرروا ان هم مصر ما تشارك.
0: ما هو الفكره بقى كلها،
1: بس انت ما عندكيش اليه اكتر من الاعلام. وطول ما الواد صاحب الكوره، هو صاحب الكوره وصاحب الصفاره وصاحب الملعب، يعمل اللي هو عايزه. فهو الحل الوحيد ان انت انا مش هقبل بالقوانين بتاعتك، مش هلعب بالقوانين بتاعتك. طب يبقى اعمل حشد وناس تانية تتضامن معايا.
0: ايوه ما ده اللي انا اقصده، يعني عموما انا بشكر حضرتك استاذ محمد، لانه برضو انت سمعتني وخدت من حد واضح ان هو متابع جيد للكوره، اخدت برضو وجهه نظر او زاويه برضو ممكن اكون انا متفائله زياده، ممكن اكون بحس انه لا نستغل الموضوع اكتر استغلال ممكن، بس مش عارف. بس انا بشكر حضرتك جدا على تليفونك، نورتني. اللي انا اقصده انه ازاي، عشان ده مش حق شخصي، خلونا نقول انه ساعات انت ممكن تسامح في حقوقك الشخصية، ممكن ناس تظلمك تفتري عليك فتعرفش تاخد حقك عادي، مش دي اللي انا بتكلم عليها النهاردة. اللي انا بتكلم هي حقوق تخص البلد، حقوق تخص فرحة المصريين. يعني انا الصديق والغالي والمتخصص والبروفيشنال الناقد الرياضي والمتخصص الرياضي احمد عز، شفت له فيديو مبارح بيقول أنا هربان من الواقع لعالم الكورة. ودي حال كتير من المصريين، في ناس كتير جدا الكورة دي مش لعبة بتتلعب، ده المزاج العام، ده الفرحة، ده الهروب من الواقع في بعض الأوقات، ده حالة النشوة اللي بتيجي لما فريقك بيكسب والانطلاق وان انت تحس ان انت مالك الكون كله. الكرة ساحرة ساحرة. فأنت تيجي أبقى أنا شاطر ومذاكر وحلل الامتحان كويس، وده أنت بتقول لي السؤال اللي أنت جاوبته غلط، بجاوب لك السؤال اللي بعديه بنفس الطريقة، الجون بتاع زيكو الأولاني طب مش عاجبك، طب أهو الجون تاني. يعني أنت عملت كل حاجة وفي الآخر لا كان فاول، مش عارف، أنا حاسس كده أنه كان فاول، فأنا مش حاسس أن أنا عايز أحسب أحلى جون في البطولة بشهادة كل كبار كرة القدم في العالم. فإزاي الحالة دي مصر لازم تستغلها في أن صوتها يغير من الواقع الأليم، حتى لو ما غيرناش للنهاردة، حتى لو ما غيرناش، مش بنتكلم عن مصر دلوقتي، احنا بنتكلم عن حقوق لشباب كتير لسه طالع، ما يبقاش كبران على الزيف وعلى باطل وعلى ان انت اتعب قد ما تتعب بس غيرك هو اللي هيكسب، معلش عشان احنا بس بنحب ده وما بنحبكش انت، غيرك عشان دافع فلوس ومراهنات وحركات انت مش هنقدر. انا اللي انا شفته من فيديوهات عالمية ومن كلام من الناس التانية، احنا بنلعب في الرملة على البحر بهدوءنا واخلاقنا وطيبتنا، ده في عالم اخر لا نعلم عنه شيء، لا نعلم الرعاة والفلوس اللي المراهنات اللي بتتعمل وازاي وغسيل اموال وحاجات اللي هو ايه ده رياضة، غسيل اموال في الرياضة ازاي. فاصل وهحكي لكم حاجات تانية، خليكم معانا.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/NogumFM. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه بنواصل حلقتنا مع حضراتكم من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنتكلم معاكم عن فكرة الحق, فكرة انه في اوقات كتير جدا الدنيا ما بتكونش عادلة معاك, حتى وانت عامل كل اللي عليك, حتى وانت مركز في ورقتك, حتى وانت مفيش في حياتك اي هدف غير ان انت تكون عايز تنجح, لكن الدنيا بتقول كلمة تانية وبتبين ان الموضوع مش بالسهولة دي. لا, مش هتعدي كده, لازم يكون في اتمان كتيرة بتدفع. في الحياة العادية لما بيحصل معانا كده بتبقى بشكل شخصي في محيط ضيق, ما فيش السبوتس الكبيرة دي عليك, وطبعا كل واحد فاكر ان مشكلته اهم مشكلة واكبر مشكلة وانا والدنيا وبتاع, لكن في مساحات اخرى الكشافات بتبقى فيها بتبين النملاية اللي ماشية. فهنا غصب عن الدنيا كلها خلاص في حاجة لازم نبص عليها, ايه اللي بيحصل هنا ده, وهل الحق يضيع في وسط الزحمة بتاعت كل الكلام ده, ولا الحق هيبقى هو أكبر طاقة نور اللي الكشافات وقع عليها. ده مهم, لأنه ممكن في وقت بيطلع من وسط العتمة النور ده, بيطلع من وسط كل الكوربشن أو الفساد أو الحاجات دي كلها, بتطلع طاقة محدش بقى يقدر, يعني الشمس هي هتقدر تقول مش شايفها, يبقى العيب فيك, مشكلة عندك. القمر هو هتعرف تقول لا مش واخد بالي فين, المشكلة عندك, في حاجات خلاص الدنيا كلها شايفاها. معايا أستاذ مجدي على التليفون. ألو.
2: ألو,
1: مساء الخير يا فندم.
2: مساء النور.
1: أهلا وسهلا, اتفضل, أنا سمعك.
2: والله يا البرنامج بتاعكم جميل جدا, انا اول مره اتفرج عليه النهارده بصراحه يعني.
1: طب الحمد لله, مهم ان هو عاجبك
2: جدا.
1: طب الحمد لله, اشكرك. حسيت بفكره ان انت بتفقد الحق بتاعك في الفرحه باللي حصل ده؟
2: والله انا عايز اقول لحضرتك اني انا راجل لعبت كوره وفاهم قوانين الكوره كلها.
1: اوكي.
2: الكوره ليها قوانين, يعني ايه؟ يعني محطوط لها قوانين, الفاول فاول والاوفسايد اوفسايد, ومعروفه قوانين الكوره. احنا كنا بنتفرج على قضيه كرويه من جهه الحكام ومن جهه اللي بيحصل. وبعدين عايز اقول لحضرتك ان كاس العالم دي العالم كله بيستناها, عشان المفروض ان بيبقى فيها نزاهه, فيها تحكيم, فيها استضافات لدول عظمى. بنتفرج بنتمتع احنا بما اننا مصريين بنعشق كوره.
1: طبعا بس اللي حصل في الاخر كان كارثي بكل المقاييس يعني. الو,
2: بص حضرتك انت قلتي كلمه من شويه, سوري لفظ, هي البطوله انا اقدر اقول انها فاشله بكل المقاييس. وعايز اقول كمان ان في فجور فعلا في التحكيم, وانا بناشد المصريين كله يكتب ان البطوله فاشله, لان احنا ضحينا, احنا المفروض نلعب على الاقل النهايه والنهائي
1: بالظبط.
2: فكده ده ظلم واضح, يعني ظلم واضح وحرام يعني ايه. وعايز اقول لحضرتك كمان يعني عايز اقول يعني ايه كارت احمر يتشال من الفيفا, يعني ايه تذكره توصل ل $10,000. الموضوع مش كرة قدم.
1: لا مش كرة قدم, لا مش كرة قدم.
2: قطر طرفت على كاس العالم.
1: انا هستاذن حضرتك استاذ مجدي, خليك في حته بس الشبكه تبقى لقطه, لانه تليفونك عاجبني جدا, مش عايزه حاجه تقع مني ومن كلامك, ارجوك بس خليك في حته فيها شبكه.
2: انا اتحركت المكان.
1: يا استاذ مجدي ليه بتتحرك؟ اصبر لما نخلص التليفون. طب انت ايه دلوقتي, سامعني كويس؟
2: اه سامعك.
1: طب يا رب انا اسمعك بقى كويس, قول كمل تاني, قول كلامك.
2: تمام. فعايز اقول لحضرتك يكفينا شرفا ان العالم كله بيتكلم على الكره المصريه وعلى فريق منتخب مصر وعلى حسام حسن وعلى ان نزلي اتظلمت ومظلومه بشهاده جميع دول العالم، فده يعتبر فخر لينا.
1: يعتبر طبعا
2: فخر لينا،
1: ما هو ده اللي مصبرنا على فكره، ده اللي مصبرنا ان احنا مش طالعين مجانين وفاكرين نفسنا ان احنا كنا حلوين واحنا وحشين مثلا.
2: هو الظلم. حسبي الله ونعم الوكيل، لا نقدر اقوله، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: حسبي الله ونعم الوكيل. بشكرك يا استاذ مجدي على تليفونك، واتمنى ان انت تتابعنا على طول بقى، هتلاقيني حضرتك على الشاشه دي كل يوم خميس من 3 ل 5، اتفرج علينا بقى
2: ان شاء الله.
1: شكرا.
2: ان شاء الله.
1: مع السلامه.
2: باي باي.
1: مع السلامه. اللي انا عايزه اقوله حاجه يا جماعه، ان في اوقات من ضمن كمان يعني انك توعى ان يكون في وعي وان انت تدرك الاشياء، هي ان فكره انه في صوره بيبقوا ساعات رسمينها ما يسموا بالكبار، ما يسموا بالكبار. الكبير هو اللي بيكبر الناس اللي معاه واللي حواليه، الكبير اللي ما بيشتريش حاجة. يعني أنا حاسة إنه هقولها لكم، أنا شايفة إن صلاح ده كبير قوي. صلاح من كل الفيديوهات اللي بشوفها ومن كلام اللعيبة اللي بيقولوها، مكبر اللعيبة معاه، مكبرهم، مديهم الثقة. شوف زيكو لما بيقول إنه صلاح في كورة هو متأكد إنه هو اللي غلطان، صلاح يقوله لا أنا اللي غلطان، العبها أنت، اتبسط وابدع في الكرة بتاعتك. مروان عطية شفت له تصريحات بيقولها، وشفت فيديوهات لمحمد صلاح بيمسك كل واحد بيقوله، واضح انه بيديله تكنيك معين في اللعب، تكنيك معين في التفكير. كلهم لما بيقفوا قدام المؤتمرات الصحفية بيتكلموا بلسان جديد، مكبر اللعيبة معاه، مديهم من خبراته، عايزهم كلهم ينوروا، مش بيحارب. الباصة اللي هو اداها لزيكو من الجميل الغزال الأسمر الجديد هيثم حسن في الجول اللي اتلغى، يعني مش فارق معاه هو يسجل، هم يسجلوا، مصر تطلع، الفريق ينور. ده الكبير، ده الكبير، مش بالغش. أنا ميسي ده وفرقتهم حسسني فاكرين اللي بيسافروا أو اللي بيضربوا شهادات ويحطوها على الحيطة على إنه الدكتور البروفيسور مش عارف، انت حرامي، في فوز مسروق، اللي حاصل ده سرقة علنية قدام العالم. مش هتكلم عن الحكم، ده انت لحكم. الحكم ده يعني ايه اللي بيجي يحكم؟ خلينا كده واحدة واحدة. حكم يعني ايه؟ انا بحط حكم هنا عشان يحكم بالعدل، يحكم بالحق. انت المفروض ان انت اكتر انسان قريب من الكورة، انت المفروض اقرب عين تشوف. ده امام عاشور بياخد باللوكامية، محدش بيقول له حاجة يا عيني، وبيشاور مش لاقي حد، يعني الكاميرات قطعة، فيش. محمد صلاح بيتضرب وبيقع مش شايف، مش عارفة مين بيتكعبل وبيتأذي، طز. ايه ده ما تروح تلعب معاهم، ما تلبس التيشيرت بتاعتهم، انت لابس الاصفر ليه؟ وبالنسبه للصفاره دي احنا جايبينها لك تلعب بيها بومب، يعني بتفرقع بيها بومب الصفاره دي؟ ما تصفر. ايه اللي مستني بعد 900 متر عشان تقول ان في فاول هنا؟ بس حصل يا جماعه، سوري كنت نايم، في فاول هنا، معلش سوري، مش هنحسبه. ده حكم، ده المفروض ما يشمهاش تاني، ده المفروض ما يحكمش تاني، لا لينا ولا لغيرنا، لأنه هو غير أمين، هو راجل غير أمين في مكان، هو جاي عشان يكون أمين، هو جاي عشان يكون حق، هو جاي عشان يحفظ الحقوق. ولا فرج نفع معاك، ولا كاميرات بتقطع من كل الزوايا نفع معاك، ولا صفارة نفع معاك، ولا أساسا كمان ال- ال- ال- ال- الشجب بتاع كل الفريق المصري، ولا ان كابتن الفريق يجي يقولك اللي انت بتعمله معرفش ايه، كل ده مفيش. الظاهر ان هم كانوا يعني حسابه في البنك كان مليان شويتين، الظاهر كده. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
3: الرابعة عصرا على نجوم اف ام.
4: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
3: الحرس الثوري الايراني يحذر من ان اي تدخل امريكي في مضيق هرمز سيؤدي الى رد ساحق.
4: الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 من نوفمبر القادم موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
3: الرئاسة الفلسطينية تعلن أنه سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم.
4: رئيس مجلس الوزراء يشهد فعاليات حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية.
3: البنك المركزي يعلن أن حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرا بلغ 43 مليار دولار.
4: وزيرة الإسكان تصدر عدة قرارات بإزالة مخالفات بناء بعدد من المدن الجديدة.
3: مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة تواصل جهودها للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ولا صحة لما يتم تداوله بشأن تراجعها.
4: وزير الصناعة يبحث مع شركة رائدة صينية خطط الشركة لإقامة مجمع صناعي عملاق في مصر لصناعة السيارات.
3: وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026.
4: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع.
3: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
4: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: السمع. السمع. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنرجع وبنكمل حلقتنا مع حضراتكم، لسه معاكم على الهواء مباشرة. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. ولسه بنتكلم عن فكرة الحق لما بيكون واضح جدا جدا جدا، حتى لو انت بقوانين الأرض مظلوم. ساعات بيكون في كلمة أكبر من كلمتك ونور أكبر من مظلمتك. يعني انت ممكن تكون رايح واقف متبهدل في محاكم، وفجأة تلاقي بعد كده ان في قرار جه من فوق، في قرار غير القوانين، في حادثة تانية حصلت خلتك تاخد حقك تالت ومتلت. وده اللي حصل معانا في البطولة دي. اللي انا شايفاه واللي انا مدركاه واللي انا حساه ان في حاجة ربنا قاصد ان هي تبان المرة دي، وتبان على عينك يا تاجر للدنيا كلها، مش لبلد واحدة. يعني ممكن نكون احنا بسببنا هيحصل حاجات كتير. في ظلم اكيد حصل قبل كده في دورات مختلفة، بس في كارت اصفر، كارت احمر، في مثلا حاجة عنف حصل، اصابة لاعب، ايا كان. لكن كل ده مجتمع في حاجة واحدة، وهي التسعين دقيقة بتوعك، انه في حاجة حصلت لفتت أنظار الدنيا كلها، لفتت أنظار الناس كلها، لفتت أنظار المتخصصين في كرة القدم، سواء كانوا لعيبة سابقة على البساط الأخضر ليهم الباع والخبرة والتجربة، أو سواء مدربين أو إداريين أو حكام. في انتفاضة وصحوة حصلة مش طبيعية، وحاسة أن الكل بيتكلم بفكرة حتى قيمته الشخصية، اللي هو أنا لو ما قلتش كلمة الحق دلوقتي أنا هبقى قليل قوي قصاد الناس اللي بتتابعني. أنا اللي أنا شايفه لازم أقوله لو على رقبتي، علشان خاطر اللي حاصل ده خطأ كبير يعني يهين سمعة الرياضة العالمية. فهنا بحس إن الموضوع كبير، عشان كده بقول إن ساعات في أوقات ممكن نستغل لحظة، ممكن نستغل موقف يبان إنه حقك راح تماما، بس لما العالم كله يبقى واقف جنبك يبقى في حاجة لازم مصر تعملها وبسرعة وضروري. حملة على سوشيال ميديا تحت أمركم، نتصور كلنا وعاملين العلامة اللي كان كابتن حسام حسن عاملها، اللي هي ضد العنصرية في الملعب، تحت أمركم. إن شاء الله نعمل نلم توقيعات 120 مليون وتاخدوها وتودوها في أعلى حتة ممكن تسمع صوتنا. ممكن المطالبة ساعات بالحق بتبقى مشروعة لما يكون الدنيا كلها كمان سندك. مش هنقعد نقول بقى إيه خلاص خسرنا، الحصل حصل خسرنا، واللي حصل حصل، هنعمل إيه؟ هو ده المهم. معايا خديجة على التليفون. ألو.
2: ألو، مساء الخير يا أستاذة.
1: مساء الفل، أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك.
2: أنا مبسوطة من نجوم اف ام اللي هي فتحت الموضوع ده.
1: أيوة،
2: علشان نطلع الكبت اللي في قلوبنا معنا.
1: طلعي حضرتك، وأنا كل أذان صاغية، وهتلاقيني بصوت معاكي وبشد في هدومي معاكي وكل اللي انت عايزاه.
2: لا مش للدرجة، بس هقول لحضرتك يعني في بقى ناس تقول إيه أخذ الحق حرفة. في بعض الأوقات بيكون أخذ الحق سرقة، زي ما حدث معانا في مونديال مباراة مصر
1: والأرجنتين،
2: ولما سرقوا مننا جونين، واحد اتلغى حقيقي وجون ما فيهوش يعني اي شوائب، والتاني اتمنع من تسجيله اللي هي بلنت ما اتحسبتش،
1: صح، البنالتي اللي ما اتحسبش.
2: فدي سرقه حق منتخب مصر. في الواقع بقى نسبوا المباراه لنفسهم بطريقه سرقه حق الاخرين بمساندة المضللين اللي ساعدوهم على هذا الاجراء التعسفي تجاه منتخبنا البطل اللي شرفنا.
1: نعمل ايه بقى أستاذة خديجة؟ بتفكري في ايه؟
2: هو كل اللي مزعلنا ايه بقى؟ حبنا وانتمائنا لبلدنا جدا جدا، فده اللي مزعلنا قوي، ان بلدنا ما نحبش حد يعتدي عليها ولا يظلمها ولا يسرق مجهودنا. لانه الانتماء هو اول شيء خلانا نقف جنب منتخب مصر. يعني الانتماء كمصريين بنحب بلدنا من ولادتنا.
1: صح.
2: ولما الاسره فهمتنا ان بلدنا هي لنا السكن والامن والامان والاستقرار، فلابد ان احنا من الطفوله الى المشيب نحب بلدنا ومهما يحصل فيها من متغيرات. هذا الحب لابد ان يكون راسخ في قلوبنا للوطن والارض والسكن، فده اللي محازج في روحنا. بس يعني انما احنا ابطال وشرفنا الكره المصريه ودخلنا جوه العالميه.
1: طب انا هعمل لك اختبار، عشان انا كمان عاجبني قوي الوعي بتاع الستات في البطوله دي. احنا على فكره بقينا زينا زي الرجاله بالظبط.
2: اه طبعا انا كمان زملكاويه بقالي 20 سنه من وانا عندي 10 سنين، يعني
1: لعب وفن وهندسه.
2: ايوه
1: لعب وفن وهندسه.
2: اه فحضرتك لعب منتخبنا الوطني في المونديال، يعني لعبوا مصر شرفوا مصر والكره العالميه نفسها اتشرفت بوجودك.
1: تقولي معاه. ايه لأوفا لمصطفى شوبير؟
2: لا مصطفى بصي شوبير انا بقول عليه يعتبر شبل وهزم الاسد العجوز.
1: صح.
2: يعني الشبل بتاعنا احنا هزم الاسد بتاعهم العجوز.
1: تفتكري شعبيه العجوز ده هتفضل مكمله زي ما هي؟
2: لا هو لو عنده هو شعبيته ايه بقى تضليل، في ناس بتسنده وبتضلله ومش عايزه اقول مين هم، يعني ما لناش دعوه بالموضوع السياسي. لكن هو يعني الناس مغروره فيه، ايه ميسي ميسي ميسي ميسي، طب ما هو ضيع بلنت ميسي، طب ما هو شاط كام شوطه في الهوا ميسي، طب ما هو المفروض كان يطلع من نص الشوط الاول لانه هو كان مداروخ اصلا يعني.
1: عموما انا فرحانه بالعنصر النسائي وثقافته الكرويه في الفتره الاخرانيه دي. ومبسوطه بتليفون حضرتك.
2: بس
1: كمان
2: حضرتك بس كلمه صغيره
1: اتفضلي.
2: من يعني المفروض شعب مصر كله يروح يقابل لعيبه مصر عند المطار ويعمل لهم زفه حقيقيه بالاعلام.
1: اعتقد ده هيحصل.
2: اه يا ريتك
1: في حاجه حلوه قوي قوي قوي اعتقد هتتعمل للمنتخب وهنشوفها.
2: اه دعوه من عندكم بقى كده للشعب والنبي.
1: لا مصر ابتدت من قبلنا بكتير. البلد ومن اعلى يعني راس في الدوله سياده الرئيس، يعني لا أيوة. هو فرحان بيهم وبيحتفل بيهم، ومش قادره اقول لك البلد كلها مستنياهم. أيوة. بس يرجعوا
2: أبطال.
1: بس
2: ابطال والله، يعني بصي ابطال كده. وعلى فكره في استاذ كلمك بيقول لك ان احنا ممكن ما نشاركش في المباريات الجايه. بس هيعملوا علينا ايه؟
1: عقوبات.
2: طب ما لما انتوا بتعملوا عقوبات على اللي مش عاوز يشارك علشان انتوا ما بتدولوش حقه، طب ما تجيبوا حق الناس اللي حقها ضاع. هو انتوا بس عقوبات عقوبات عقوبات وفلوس في جيوبكم، ما تشوفوا حق الناس اللي ضاع. احنا فعلا مصريين وبنحب بلدنا، بس نمنا كلنا منفوخين بالبلد كده.
1: بشكرك يا مدام خديجة جدا على تليفونك، واتمنى اسمع صوتك مرة تانية ان شاء الله. شكرا.
2: شكرا
1: قوي قوي. القهرة وحشة والظلم وحش، بس انا عايز اعمل مقارنة، هطلع خالص حتى لعبتنا وكابتن فريقنا صلاح وكده، في فكرة هو ليه دايما كان في ناس بتميل اكتر لكريستيانو رونالدو اكتر من ميسي. طبعا الناس اللي بتنتمي لبرشلونة وعاشوا معاه اوقات طويلة عظيمة في صولات وجولات وحاجات كتيرة قوي قوي قوي اتعملت يعني، بس انا بتكلم على الحاجات اللي مش في الملعب، الحاجات اللي هي بتاعت البني آدم الطبيعي وقلبه، بتاعت البني آدم الطبيعي وتصرفاته مع الناس. كنت دايما بشوف لما طفل بيجري على ميسي ما بيعملش أي حاجة غير إن هو قال يعني بيمديله وبيمشي، يسلم عليه ممكن يعدي وما يسلمش. بينما كنت بشوف كريستيانو رونالدو في كل الحاجات لما طفل بيروح له بيحضن وبيبوس وبيعاملهم بطريقة، لأن دي لحظة هو بالنسبة له طفل عدى، لكن بالنسبة للطفل دي لحظة هيعيش عليها عمر. بيتعامل إزاي مع الناس، بيتعامل إزاي مع المعجبين، بيتعامل إزاي في الخير، بيتعامل إزاي في كل حاجة على المستوى الإنساني. الكفتين ملهمش دعوة ببعض خالص. لو كانوا بيتحطوا في مقارنات انه دول التوب بتوع الكورة ودايما البالون دور كانت بينهم هما الاتنين لمدة مش عارفة 13 سنة تقريبا، انا بشوف ان كان لازم يتعمل بالون دور على حاجة تانية خالص، وهي انت انسان بنسبة كام، انت بتعرف تتعامل مع الناس بنسبة كام. ناهيك طبعا عن فكرة ان البالون دور ما بتقربش ناحية نجمنا خالص وكأنه لا انت مش هتاخدها، يبقى يا عيني مكسر الدنيا وعامل بلاوي مش هتاخدها. طب حق ربنا فين؟ ده بيبقى واخد البريمير ليج، واخد مش عارفة ايه، واخد ايه، لا محطوط في الـ في الـ في النومينيز وكل حاجة، بس الصحافة بتاعت برة اللي فيها حاجات كتير ما تحطش لصلاح اي حاجة. في حاجات كتير قوي غلط، في حاجات كتير قوي وحشة، في حاجات كتير قوي صعب. يعني انا النهاردة بشوف هو صعب ان انت تبقى من وجهة نظر الدنيا كلها انت تالت احسن لعيبة على العالم، بل في بعض الاوقات انت احسن من الاتنين التانيين اللي بيفنشوا خلاص الكارير بتاعهم، وتحس انه الدنيا كلها بتقول صلاح وهم يدوا الجوائز للتانيين، الدنيا كلها بتقول ده بس هم أصحاب القرار وتقسيمة التورتاية بيدوها لدول. أنا مش عارفة، احنا بنتكلم على حاجات مش دلوقتي لازم تتحل، مش دلوقتي، بس احنا بنعيشها كل شوية. وبرضو أرجع وأقول قصدي من الحلقة دي إن احنا النهاردة زي ما أستاذ مجدي أعتقد قال إن احنا ترندنج العالم كله، العالم كله بيتكلم عنك، العالم كله بيتكلم عن الظلم اللي وقع عليك، العالم كله، فانت لازم تسعى تاخد حقك دلوقتي، مش هنستنى، لا انت لازم يكون الاتحاد المصري بتاعنا بيفكر وبيتكلم بلغة جديدة. احنا كل مرة بنتكلم بمظلمتنا احنا، طب ما نجيب دفوهاتهم هم، احنا كل مرة بنتكلم احنا هنا لغة واحدة، طب ما لازم يكون في تحركات اخرى، ما نبحث عن الفساد اللي حاصل من جهات أخرى من طرق أخرى. احنا دلوقتي السوشيال ميديا مقربة لك كل حاجة، ولسه واقع تحت ايدي اكتر من حاجة على مراهنات ومزايدات وغسيل اموال وفلوس دخلت. ودلوقتي الاف بي اي، انا هكذا شفت النهاردة الصبح، الاف بي اي بتحقق في 300 مليون دولار بيتحركوا جوه البنوك بتاعت امريكا ديورينج كاس العالم، وفي الاف بي اي بيعمل يعني بيمشي ورا الفلوس دي جايه منين ورايحه فين، وفي شبهه انه تخص الجانب الارجنتيني سمها، ما اعرفش تفاصيلها قوي، مش عايزه اقول كلام كبير، بس المفروض ان في حاجه بالمنظر ده. كل الحاجات دي تتحط في ملف الشكوى بتاعتك، كل الحاجات دي لازم تاخدها وتتكلم بيها، حتى لو ما غيرناش الحاضر على الاقل يكون المستقبل محطوط فيه حقك، حق اللي طالع، حق اللي جاي، عشان لما مصطفى شوبير يقف تاني يبقى حارس لمرمى مصر في كاس العالم اللي جاي يبقى مسنود بحق، علشان هيثم حسن

بيعيطوا في الفرحة من كتر الحالة الهستيرية، وبيعيطوا في الزعل من كتر كسرة قلبهم. أنا ما شفتش الحالة دي قبل كده خالص. شاركنا في 18 وشاركنا دلوقتي. 18 دي كأننا ما رحناش شعبا ولعيبا، كأننا ما رحناش، رحنا لمسنا الأمة رجعنا. المرة دي اتأهلت وتأهلت وتأهلت، وكان ممكن تتأهل وتتأهل. كلنا كنا عارفين ممكن نوصل للسيمي فاينل، وكمان ممكن لو ربنا كرمنا أكتر كنا نروح على الفاينل. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون.

اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: السماء. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه موجودين معاكم على الهواء مباشرة، لسه بنكمل اتفقنا وفكرتنا عن الحق، وفكرتنا عن الحق في ظل واقع ساعات كتير جدا بيكون أليم ومفتري وفاسد، وساعات الواقع العالمي كمان بيكون أبشع بكتير. يعني معايا تليفون، معايا باسم على التليفون. ألو.
2: ألو، مساء الخير أستاذة مريم.
1: أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بيك. أنا بتكلم بخصوص المنتخب.
1: أيوة.
2: قوي قوي، ما بفهمش في الكورة قوي بس بحب
1: أنا هستأذن بس حضرتك، خليك موجود في حتة الشبكة عشان الخط أنت سايق شكلك، صح؟ طب هأركن بس أركن ثانية عشان إيه أعرف أسمعك كويس. لا لا، أنا خليك معايا بس إيه، أنا معاك على التليفون بس خلي بالك من السكة برضو. سمعك يا فندم، اتفضل.
2: أيوة كده. أنا بتكلم بس بخصوص حاجة معينة، اللي هي إحنا وثقنا جدا فرجالتنا في المنتخب، دي كانت حاجه حلوه قوي،
1: صح؟
2: فاحنا قبل الناس اللي زي حالاتي اللي هي ملهاش في الكوره قوي كده، كان يقول لك يا عم دول هيروحوا ويرجعوا يعني، وان شاء الله وربنا يسهل والحاجات دي. بس بعد ما شفنا المطوشه وشفنا الرجاله دول، لا، الرجاله دول رجاله، عملوا حاجه حلوه قوي، اشتغلوا على نفسهم. طبعا حسام حسن والكابتن والكباتن كلهم، وده هو ده، دي فايدة من الفوائد اللي استفدناها،
1: صح؟
2: وحتى من شوية وانا ماشي في الشارع شفت حاجة جميلة قوي، حد ماشي بالعربية ولسه حاطط العلم بتاع مصر،
1: صح؟ ده كتير على فكرة، عاملين كده،
2: نعمل كده في الايام ديت. يعني يا ريت نعمل كده في الايام ديت على الاقل لما يخلص المونديال، يعني عشان احنا فعلا تعبنا ونستاهل. اما بخصوص الظلم ده بقى، زي ما حضرتك بتقولي، لازم نشتغل احنا، نحاول نوصل حل لموضوع الظلم دوت، ونبين للعالم كله احنا اتظلمنا، مع كأن العالم كله شايف اللي احنا
1: شايف. بالظبط.
2: ده يعني كل الناس بتقول اتسرق مننا الماتش، وده مصطلح قوي اعتقد،
1: صح؟
2: يعني اللي هو اتسرق منا في الماتش ده، ما قالش لا ده ضعف، ما قالش مش عارف ايه، لا، هو قال اتسرق منا في الماتش،
1: صح؟ صح صح.
2: يعني كانت حاجة حلوة من المنتخب، ونشكرهم. أنا واحد من مصر يعني، وبقول له أشكرك اللي أنت أسعدتني في المطوشة اللي فاتت،
1: وأكيد هو خلاص ضمك ليه، وأنت هتبقى من أكتر الناس اللي مستنية بعد كده ماتشات المنتخب، وهتبقى بتسابورت حتى ولو ما كانش ليك في الكورة دلوقتي بقى ليك.
2: تأكيد تأكيد
1: إن شاء الله. بشكرك يا فندم على تليفونك. شكرا.
2: أشكرك يا فندم.
1: شكرا. مع السلامة. مع السلامة. خلوني أقول لكم أن كبار النجوم، يعني دروكبا قال أنه الموضوع اتسرق، مورينيو قال أن الموضوع اتسرق، كان في ناس تانية برضو أسميها قوية، بس دول الحاجات اللي أنا شفتها. وخلوا بالكم من حاجة، أنه إحنا دلوقتي لما الدنيا كلها شايفة اللي حاصل ده، الضغط الحقيقي اللي حاصل يمكن مش من الاتحاد المصري، يعني الاتحاد المصري قدم شكوى، وقبليها كمان الاتحاد الأوروبي تقريبا ما قدم شكوى في الفيفا، لأنه أنتم متخيلين يعني إيه رئيس الدولة المضيفة يكلم رئيس الفيفا يقوله إلغيلي كارت أو إنذار أو مش عارف إيه عشان إيه ده؟ إيه ده؟ ما هذا؟ إحنا بنلعب إيه؟ دي تقسيمة في أي شارع؟ يعني في أي منطقة دي؟ ده الكرة الشراب ما بيحصلش فيها كده. فاختراقات غريبة جدا، يعني ده كده كل واحد بقى يرفع سماعة التليفون وهو منظم البطولة عنده يعمل ما بداله، والفكرة أنه بيستجاب. أعتقد أن دي هتكون من أوحش وأضعف وأفشل النسخ في كاس العالم، خصوصا ان هي جاية كمان بعد تنظيم كان كويس في البطولة اللي فاتت. هرجع تاني واقول لكم، الضغط العالمي اللي حاصل المرة دي حاصل بقهرة كبيرة من جنسيات مش مصرية، مش مصريين اللي عاملين الفيديوهات اللي راحت فايرل بطريقة كبيرة دي، ناس متخصصة في تقييم الأداء والبطولة والأمور والتحكيم وكده. يعني انت بتتكلم، انت هيقولوا لك أصل الباشن وأصل أنت متعاطف وأصل بلد وبتاع والكلام ده كله. أنا شفت معلقين رياضيين كبار، إيه ده، في حكام، كان في قاعدة كده فيها أكتر من حكم دولي، والحكم الدولي ده خبراته أكيد تؤهله إن هو يقول كلمته وتسمع، مش قاعد الراجل مش قاعد بيهزي يعني. كلهم مجتمعين على حاجة واحدة، إن كان في سرقة لنجاح فريق. أنت كأنك سكت فريق عشان تخلي فريق تاني يلعب، أنت قعدت فريق وكسته بكمية قرارات تحكيمية، ومحدش مصدق إنه للدقيقة مش عارفة حاجة وسبعين أنت كنت 2-0. يا جماعة أساسا بلاش. هو اللي حصل من تكرار للجون، يعني ان زيكو يعملها مرتين في نفس الماتش بنفس الطريقه، ده اكنه ريوايند، يعني اكنك بتعمل ريوايند للي انت، معقوله؟ يعني من له اذنان للسمع فليسمع، من له اذنان، من له اعين فليبصر، يعني معقوله؟ يعني ازاي؟ ما هو ده ربنا تجلى بالحق في بليون الف حاجه في المباراه دي. بس يعني الباطل مش ممكن يكمل بالطريقة دي، بالفجاجة دي، فجاجة أمام مرأة العالم كله ومسمع العالم كله. فأتمنى أن الضغط العالمي ده يفضل مكمل، وأتمنى أن النسخة دي، احنا بقى مش عارفين ايه اللي مستني المغرب كمان، النهاردة ماتش المغرب، احنا مش عارفين المغرب هيبقى مستنيها ايه، هيعملوا نفس الحركات دي عشان فرنسا تطلع، يعني احنا عايزين نفهم، ولا المغرب وضعها مش وضعينه، ولا الحكم هيبقى ده حكم ارجنتيني بقى النهارده، يعني فرنسا والمغرب اللي بيلعبوا بس الحكم ارجنتيني، عشان بقى ايه سفلت الحكايه خالص يعني. يوكس طبعا انا مش عارفه هما بالنسبه لهم مين الحلقه الاضعف اللي يضمن صعودها، عشان لما تقابل الكباتن اللي هم عايزينهم يكسبوا فتبقى المافيا شغالة صح. لأن المغرب بصراحة قوية جدا، بحييهم وهنبقى في ظهرهم ومعاهم وربنا ينصرهم. وفرنسا إيه فرنسا، الواد مبابي ده أنا مش عارفة، يعني مش مبابي بقى خلاص، إحنا بنقول عليه هنا مبابي، يعني ده دبابة. هنشوف التحكيم بقى هيعمل ايه، الحكم الارجنتيني النهارده هيبقى بيعمل ايه. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعاً بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. العيشة إيه إيه فريش، والجو إيه إيه فريش، يا تكييف فريش يا معلش.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجومة فن
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.
2: وانت؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه بنكمل معاكم حلقتنا، لسه حلقه اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنكمل حلقتنا عن فكره ساعات بيبقى صعب ان انت في الأمور الحياتية العادية ممكن يبقى صعب، ممكن حقك يتاكل، ممكن حقك ما تعرفش ترجعه، ممكن تتعرض لظلم كتير، ممكن. بس في وقت ساعات بيكون مقصود ان انت ممكن تتعرض لحاجات شبيهة بكده، بس علشان انت من جواك تكون عارف تقوى، وعارف انه الحياة مش سهلة، وعارف ان الحياة هتقابل فيها نماذج كتير مش كلهم نفس الاسطمبة اللي انت متربي عليها، سواء في بيتك مع ابوك وامك واخواتك، او مش في مدرستك، او مش في الجامعة بتاعتك. الانماط كتير والناس كتير والوحشين اكتر من الحلوين، وفي حاجات بيبقى مقصود ان انت لازم تمر بيها عشان تتعلمها، عشان تتعلم تقف لنفسك، عشان تتعلم تحرص، عشان تتعلم تبعد عن الشر وتغنيله، عشان تتعلم ما تحتكش بناس مش شبهك. على فكرة من وانت بتسلم على الناس بتبقى عارف اذا كانت الناس شبهك ولا لا، بتبقى عارف عينيهم بتقول. في ناس كتير جدا العينين بتبين كل شيء، بس في اوقات بتبقى التجارب دي هي اللي بتبنيك، هي اللي بتخليك قادر ان انت اولا ما تعتمدش على حد، لان ما حدش بقى بيسند حد. ثانيا ان انت تبقى مركز في الورقة بتاعتك، وبتحاول اقصى مجهودك مهما تعرضت الحاجة ان انت تبقى مركز، وتحاول ان انت تنجح، وتحاول ان انت كمان ما تلقطش الوحش. يعني في ناس ساعات الدنيا لما بتظلمها بتقلب تبقى كائنات صعبة جدا، كائنات شريرة، كائنات مظلمة. ففكرة ان انت ما تملش ان انت تبقى زي اللي بيضايقك او زي اللي بيظلمك او زي كده، وان انت بس تركز في انه الحق بتاعي انا عايزه في الحتة دي، انا مش عايز حاجه من حد، انا مركز في حتتي، انا الحق بتاعي انا عايز استثمره. وفي لما الحق بيكون واضح وكبير جدا، فتحس هنا ان سندت ربنا في لحظه معينه انه معاك وفي ظهرك، هو على طول معاك وفي ظهرك. بس في ساعات اوقات احنا بنستبوخ التجربه، بنستصعبها، تحس ان احنا يعني هو في حد مستقصدنا ولا ايه؟ ليه انا بيحصل لي كل ده؟ لا، هو مش انت لوحدك، هي الدنيا بيحصل فيها كده، الدنيا لازم يحصل فيها كده علشان انت في الاخر تعرف مناطق القوة اللي عندك ومناطق الضعف ايه، عشان تقويها، عشان تعرف تتعامل مع المحيط اللي حواليك ازاي، عشان لا تلوث باي اخلاق مش عندك تكون هتشوهك، هتوحشك، هتخليك قدام نفسك لما تبص لنفسك مش حلو. معايا تليفون؟ اوكي، معايا وفاء من اسكندرية. الو، اهلا وسهلا، ازيك يا وفاء؟ عاملة ايه؟
3: كله تمام الحمد لله.
2: هستأذنك بس علي صوتك عشان اسمعك.
3: اوكي،
2: يلا قوليلي عايزة تقولي ايه.
3: بصي، انتي قلتي نقطة في الحلقة عن موضوع ان انا في جيل طالع شاف اللي حصل في البطولة دي، وحتى البطولة دي أكتر من البطولة اللي فاتت متشافة أكتر، أو يمكن السوشيال ميديا بقت باور أكتر للناس،
2: موضوع
3: ظاهر. كلنا عندنا أصحاب برا مصر. أنا كنت بتأكد هي صاحبتي دي فلانة بجد، هي اللي نزل الستوريز بتاعت الماتشات بتاعتنا. فالموضوع ما ينفعش أنا أقول للجيل الجديد إن أنت في الدنيا احنا عرايس ماريونات، انت بسيبك تعمل حاجه بس في الاخر انا اللي هحكم فيها.
2: صح.
3: منظر الناس، انا كنت في الماتش ده، هو يمكن اول ماتش انا طلعت سمعت من اوله لاخره بره، والمكان عايز اقول لك كميه البشر اللي كانت واقفه على رجليها، بنات وستات ورجاله. طبعا انه الكافيهات كانت فل، فكان في سبيس كبيره جدا تاحه في المدخل، الناس كانت واقفه يا مريم، وواقفين مبسوطين وبيساعدوا بعض وبيوسعوا لبعض وانا حامل عدوني. فالناس دي كانت واقفة بتتفرج بس على الماتش ده. في لحظة لما الهدف الثالث الفريق الثاني دخل الناس دي انسحبت بشكل كمية الخذلان اللي انا شفتها صعبة ما ينفعش تتعدى. ما حدش كان يعني قبل كده كنا بنقول اصل لاعب فلاني غلط اصل ازاي ما نزلوش فلان المرة دي ده ما حصلش. المرة دي الغلط كان واضح واضح للناس كلها
2: صح.
3: فما ينفعش اقول للجيل الجديد اه احنا في دنيا عاملة كده.
2: هو ده اللي انا عامله عشانه الحلقه النهارده والله العظيم. يعني الملخص بتاع مكالمتك انه انا نفسي خلاص مش هنعرف نرجع الماتش واللي حصل حصل بس عشان بكره ما يبقاش شبه النهارده.
3: بالظبط. انا دايما كنت اعترض لبابا انا طالعه في بيت الكوره كده كده هتشتغل فيه عاجبك مش عاجبك هي شغاله. فكنت دايما امل منهم اوكي الماتش خلص بتسمع التعليق ليه ما اللي حصل حصل يعني مش هيغير حاجه. التعليق مش هيغير حاجه حتى لو كان بقى في لاعب اناني ضيع هجمه عمل حاجه هو خلاص هو ما اتحاسبش وقتها. وكنت قاعده اقول لهم هم ليه ما بيحاسبوهمش وقتها. بابا بيقول لي انت هتمشي الدنيا على مزاجك. فالمره دي اللي حصل ان الناس شافت بعنيها غلط مش غلط لاعب غلط كبير جدا.
2: هي اغلاط هي اغلاط هو غلط فوق غلط فوق غلط فوق غلط. فجاه بقى في جريمه بتحصل في الملعب.
3: بالظبط.
2: في جرائم حاصله.
3: لا ما ينفعش يتعدى. لازم يكون في طريقه ما من ناس مختصه تتكلم في الموضوع لان اللي حصل ما اذاش حد معين ما اذاش جهه واحده.
2: صح.
3: انا وانا رايحه اوفر في الطريق الراجل بيتكلم معايا وبيهزر بيقول لي كميه الناس اللي رايحه الماتش الناس مخنوقه وما عندهاش حاجه تسليها في حياتها فرايحه تنفس عن نفسها في الماتش.
2: طبعا هي فعلا هي في ناس كتير بتهرب من واقع حتى لو الواقع بتاعها في حاجات عبيطة مشكلات حياتية طبيعية. في واحد بيهرب مثلا من مشكلته الأسرية بيروح يقعد على القهوة عشان يشوف الماتش مع أصحابه فيروق شوية. في شباب صغير لسه تايه في الدنيا مش عارف يعمل إيه. الشحنة المعنوية اللي بياخدها إنه لما بيلاقي لعيب عنده أو بيلاقي فريقه بيكسب بتديله شحنة إنك هتعمل حاجة انت هتبقى كويس انت يعني من كد وجد مثلا. في كمية رسائل من اي فرحة او اي انتصار ليكي بتحصل حتى الستات البنات الصغيرة كله النهاردة عايز مصر تبقى فرحانة عايز الناس اللي فعلا تستاهل انها تفرح تفرح
3: عشان فريق عمل حاجة
2: صح.
3: او هي حاجة وحشة وحلوة في نفس الوقت. لما كان بيتقال في نص البطولة احنا اتعلمنا انه مفيش مستحيل. هو وحش قوي ان احنا لسه دلوقتي جايين نأمن بنفسنا. احنا قعدنا فترة طويلة مش عارفين نأمن بنفسنا ان احنا نقدر نعمل.
2: معلش يمكن عشان الاداء في فترات قبل كده ما كانش مساعدك ان انت تأمني بنفسك بس النهاردة صوت وصورة وفعل وكل حاجة موجودة. ما هو انت هتأمني بنفسك ازاي وانت بتطلعي باداء مشرف.
3: احنا عندنا ثقة في الفرق الاجنبيين هم اشطر مننا طول الوقت. احنا شايفين ان هم اللي عندهم.
2: هو ده برضو مربط الفرس. النهاردة لازم نستثمر في كل الحقائق اللي كانت تايهة عن عيوننا او بيحاولوا يصدروها لك من بره ان انت عالم تالت ان انت ما تنفعيش ان انت مش عارفة ادائك في الملعب ان انت ان انت ان انت لا لا لا لا احنا كبار جدا كبار. أيوة. باخلاقنا وبلعبتنا وبادائنا وبكل حاجة.
3: جيش مستوى في كل الدول العرب الجيل الصغير ده لو طلع شايف ان حتى في لعبة زي دي انا ممكن اظلم ماخدش حقي فهو مستني ايه من الدنيا. هيتعب ليه اصلا؟ هيقولك اذا كان في لعبة اللي شاطر ما اخدش حقه.
2: يا رب حاجة تتغير يا وفاء
3: بجد
2: يا رب حاجات تتغير يا رب. وبشكرك وميرسي على تليفونك
3: حبيبتي مريم وبالتوفيق وانت حبيبتي. دايما ناجحه وكل مواضيعك حلوه
2: يا رب يخليكي بيكم ومعاكم. بشكرك حبيبتي على تليفونك. شكرا شكرا. يعني عندي رجاء كبير جدا ويقين ان ربنا يعني من اللي حاصل الفوقانه اللي حاصله دي انا احساسي ان في يمكن حاجه بره توقعاتنا تحصل تغير قوانين عالمية ثابتة بقالها كتير تظهر فساد الكواليس والمطابخ اللي بيحصل فيها كل الاتفاقات بالشكل الفج اللي احنا بنشوفه. وخليني اقول لكم انه ساعات من ضمن مكاسب ظلم يقع عليك او حق يؤخذ منك انك تلاقي ناس انت مش متوقعها واقفه في ظهرك، وتلاقي ناس بتديك سبورت وهي ما تعرفكش او مجرد ان هي شايفاك من بعيد. ومن احلى المكاسب كمان والاكتشافات اللي حصلت في بطولة زي اللي احنا موجودين فيها دي، ان انت تبقى عارف ان انت عندك مشاكل، متضايق من حاجات، الحياة صعبة، مظلوم في حق، مش عارف، كل الحاجات، بس بتحبها جدا قولا واحدا. معرفش ازاي يعني، هي فعلا بحبك ومطلعة عيني، بس بحبك، ما نقبلش عليها الهوى، ما نقبلش عليها النسمة، نقف ونفدي يعني، نعمل كل حاجة بس هي، بس الناس بتاعتها تتبسط، شعبها ما يبقاش مقهور، ناسها ما تبقاش مظلومة، مش بالفجر ده، مش بالوحاشة دي، مش بالسواد ده. فكرة ان انت تكتشف انه برغم كل الحاجات اللي تبان ان انت قلياني واخد موقف وزعلان وبتاع، وده بيحصل كتير، ما احنا بشر، انت ممكن تبقى عايش ومتضايق ان عندك المشكلة الفلانية اللي مقرق عليك حياتك، بس فجأة تلاقيك بترميها وبتشد عليها السيفون، ها اعمل ايه، انزل اضرب عشان خاطرها، انزل اعمل عشان خاطرها، انزل ابهدل الدنيا عشان انا معاكو، انا جاي معاكم، خدوني معاكم. دي حاله قولولي في كام بلد بتحصل. انتوا عايزين تفهموني ان في امريكا نفسها لو حصل كده هيقطعوا شرايينهم ولا حاجه، ماتش واترمى. ده شعب ما بيفهمش في كره القدم اصلا مثلا يعني. فاقصد انه من اهم مكاسب الظلم اللي احنا شفناه المرة دي، ودي مش اول مرة اكيد، انا مش جايبة الديب من ديله يعني، بس هي يعني انه الامر واضح بطريقة جليا يعني، انه احنا بنحبها جدا جدا، وبنحب اللي بيحبها، وبنحب اللي بيفرحنا، وبيحب اللي بيخلينا نبقى لابسين التيشيرت اللي فيه العلم بتاعها. عشان كده أتمنى وده بدون أي مجهود تورث، خلاص انجح، سيب العيال تحبك وتبقى عايزة تبقى زيك وتشيل علامها، طول ما أنت بتفرحهم هم بيشربوا منك حبها بشكل مش طبيعي. بنشكر المنتخب كله بصراحة، لعيبة رجالة قدها، محترمين، ديسنت، بروفيشنال، كلهم كانوا صورة مشرفة، وأنا متأكدة إن هيكون في استقبالهم وفي يعني حاجة كبيرة جدا عشان نقول لهم متشكرين. أنا متأكدة من ده، ويا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب مصر صوتها يوصل في تغيير اللي حاصل ده، عشان الظلم بيجيله يوم وبينتهي، والحق هو اللي لازم يكسب وينتصر يا رب. بشكركم، بشكر محبتكم، افضلوا وراها وفي السابورت لكل حاجة هي بتعملها، وان شاء الله ان شاء الله مفيش حق بيضيع. بشكركم جدا جدا جدا، افرحوا وارفعوا راسكم فوق، منتخبنا من ارقى المنتخبات اللي كانت موجودة في البطولة دي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون انجازاته في المستقبل اكبر واحلى واحسن. بشكركم، اشوفكم الاسبوع اللي جاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الحرس الثوري الإيراني يحذر من أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى رد ساحق.
2: الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 من نوفمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
1: الرئاسة الفلسطينية تعلن أنه سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم.
2: رئيس مجلس الوزراء يشهد فعاليات حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية.
1: البنك المركزي يعلن أن حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرا بلغت 43 مليار دولار.
2: وزيرة الإسكان تصدر عدة قرارات بإزالة مخالفات بناء بعدد من المدن الجديدة.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة تواصل جهودها للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ولصحة لما يتم تداوله بشأن تراجعها.
2: وزير الصناعة يبحث مع شركة رائدة صينية خطط الشركة لإقامة مجمع صناعي عملاق في مصر لصناعة السيارات.
1: وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: في جماعتكم معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من يوم الخميس. محمد منير ودينا بهجت بنكون دايما معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. بنرحب بكل اللي بيسمعونا واللي بيتفرجوا علينا كمان، واي حد بدأ يعيش حياته عادي ويفتكر ان احنا تمام تخطينا الموضوع، لا احنا لسه ما تخطيناش الموضوع، واحنا كنا لحد الدقيقة 80-2-0-3-0 المفروض يعني، بس في جون راح مننا. فلو انتوا عشتوا حياتكم عادي بنفكركم انه لا ما ينفعش تعيش حياتكم عادي يعني، عشان بس ما تنسوش. عايش حياتك عادي ولا لا؟ يعني
2: انا بقى عايش بس هنكر،
1: عايش بس مش عايش.
2: عايش بس هنكر فكرة ان انا فاكر الماتش دي. اولا بمس عليكي وبمس على كل مستمعين على نجومة فام ومشاهدين على نجومة فام تي في، رحب بيكم في حلقة جديدة معاك في السكة دايما على نجومة فام كل اربعة وخميس وسبت من خمسة لسبعة على الهواء مباشرة. ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا، وكمان نطمن عليكم ونتمنى لكم السعادة والسلامة اينما كنتم. الكلام اللي قالته دينا صح، بس انا هنكر، انا عندي حالة ان انا هنكر
1: بجد مش هنعرف، فاهم يعني؟ الموضوع جوانا مش متشال بجد، لا جوانا قهره كده اللي هو
2: بس في شويه قرارات كده في فيها انكار. انا زي ما قلت لك امبارح ان الردود مثلا اعتمدت رد مصطفى شوبير ده. انا من الحاجات اللي اعتمدتها برضو ان انا الماتش ده لحد الدقيقه 79 يعني، لو اتفرجت على الاعاده اي وقت سوري انا
1: هوقف.
2: الماتش ده 79 دقيقه من الدقيقه 80 انا ما بتفرجش، وما عنديش اصلا الفيديو اللي هو ايه من الدقيقه 80 لنهايه الماتش ده، مش عندي، ما حصلش في حياتي. فانا ماتشي لحد الدقيقه 79 وانا اعتمدت الدقيقه 79 كنهايه اي ماتش اتفرج عليه خلال الفتره اللي جايه بقى. بصراحه
1: لا، ما هو انا بصراحه لا كمان مضايقني انه في بعض الاخبار قريتها طبعا مش مصريه.
2: وايه اللي وصلنا لكده؟ ليه بتقري اخبار؟
1: لا ما هو الموضوع كان عارف لما تقرا حاجه اللي هو ايه ده ازاي اصلا انت ازاي تقول كده. على فكره هو الماتش تمام ما فيهوش اي حاجه، واللي كسب عشان هو جاب جول، لكن الحكم هو ما عملش حاجه، مش هو اللي شايط.
2: لا ابعتي لي البيج دي
1: أفندم؟
2: ولا الادمن بقى
1: افندم؟
2: لا ابعتي لي الادمن ده، بس اسم الادمن كده نتكلم مع بعض.
1: انت مين؟ انت ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتقول ايه؟ انت بتقول انتوا منين؟ انتوا منين؟
2: انت فين؟ انت
1: في فرنسا؟
2: انت فين؟ انت فاكر نفسك منين فعلا
1: بجد؟ فالموضوع لا عصبني اللي هو انت انا ازاي بقرا حاجه؟ ايه اللي انا عيني شايفاه ده؟
2: مش مهم
1: ايه اللي انا بقراه ده؟
2: بس يعني ان شاء الله موجودين النهارده بقى عشان نغلوش على كل الافكار دي ونحاول ننسيكوا وننسى معاكوا يعني اللي حصل. ان شاء الله ننساه، ان شاء الله، ان شاء الله
1: يا رب نعرف ننسى،
2: نتعدى المرحله دي من حياتنا ونكمل عادي. بس احنا اخرنا في اي ماتش بعد كده 79 ونقفل التلفزيون او نروح نعمل اي حاجه، نقوم نطبخ او نعمل اي حاجه كالعاده. برضو نحب نطمن عليكم اينما كنتم، ودايما بنستنى رسائلكم على واتساب 015 59 55 1006. دينا هتقول لكم الرقم كمان مره بشويش
1: عشان انتوا بتقولوا ان احنا بنقول بسرعه، واحنا بصراحه هنقوله بالراحه عشان نشوف بقى المسجز ونقراها، واحنا يوم خميس ويك اند طبعا مش عايزين ننسى حاجه زي دي، ونتبسط بقى مع بعض. واللي مسافر، اللي في الطريق، اللي راجع، اللي رايح، اللي بياكل،
2: اللي بيطلع ويك اندات من غيرنا،
1: يعني بلغونا. عامه احنا نقدر نكون معاك في السكه، في الساحل، في الجونه، في السخنه، في اي حته يعني،
2: بس معاك في حنيش ومعاك في سيدي عبد الرحمن ومعاك في الطيب ومعاك في الشرير ومعاك في مطروح، معاك في شريط الساحل كله، بس خدنا معاك مره
1: بس. بلغنا يعني على ايه؟ على 015 59 55 1-0-6. هنسمع اول اغنيه وهنرجع لكم معاك في السكه.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك انتو، ما تهدوا شوية بقى، مش كده؟ هس هس وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه صور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتو فرحانين بيه قوي ده.
3: ايوه كده،
2: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه، ما بيعومش، قافش سكته، ما هو كاوتش عربيت لينج لونج.
4: الرقم الضريبي 331-212-633.
5: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
6: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
0: دلوقتي تقدروا

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300 الف اهلا وسهلا
1: يا مرحب. وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات وحشتونا كمان من الحلقه اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. بنمسي عليكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه, راح مشوار, راجع من مشوار, بتعمل امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا. بنمسي عليكم, نتمنى لكم السلامه والسعاده اينما كنتم. دايما بنفكركم ان احنا مستنيين دايما رسائلكم على الرقم الواتساب اللي هو زي ما هو
2: 015 59 55 106.
1: سهله وبسيطه كمان, تقدروا تبعتوا لنا اي ابديت في الشوارع بقى والاجواء المروريه, نتمناها اجواء عاديه يعني, بس لو في اي شيء غير عادي في الشوارع يا ريت تبعتوا لنا علشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تحاول تدور على طرق بديله وهكذا بقى
2: يعني. بلغونا كده, طمنونا اللي مسافر.

0: دلوقتي. هو ليه؟ بقى فيه لحد ما نطلع على الطريق كمية صرفة مش طبيعية، اللي هي الـ الـ الـ الـ الـ يعني بنوقف كتير جدا في أماكن نجيب حاجات سواء من البريك أو من البوابات أو مولات قبل ما نطلع على الطريق نعدي على مول. ليه بقى فيه بادجت معين ليوم السفر نفسه؟
1: البني ادم ضعيف. انا عايز اقول لك انه البني ادم ضعيف ان هو بيحس انه رايحين نسافر بقى هنتبسط بقى ولا لا بقى
0: هنتبسط
1: يبقى هناكل وهنشرب وهنجيب احنا عندنا كل ده. عندك سان سكرين هتجيب سان سكرين من الريست،
0: شباشب بتجيب
1: هتجيب برضه شكلها حلو
0: بنجيب مايوهات جديده
1: كاش مايو الله
0: مسدسات ميه ما يضرش
1: يلا بكوره نلعب بيها
0: طياره
1: على البحر.
0: يلا ورق ما فيش مشكله.
1: ايه اللي يمنع يعني؟ ايه اللي يمنع؟ والله ما احنا ما نعيش
0: والله. اكتشفت فعلا ان يوم السفر ده لا معلش طب صرف. المول بسرعه طب غير المول طب نعدي على مش عارف ايه اللي عند البوابات بسرعه طب عايز. اللي جنبه نجيب سندوتشات بسرعه
1: مش هناخد وقت بسرعه كده على طول هنخلص المحفظه قبل ما نسافر
0: ما كده فلوس خلصت. السفريه خلاص يا جماعه قبل البوابات بتبقى على وشك يعني. في جيف اويز
1: ما
0: يعني ما نعتمدها
1: بتبقى لذيذه جدا
0: ما نعتمدها
1: عامه. لو انتم مسافرين دلوقتي ولقيتوا في طريقكم جيف اويز قولوا لنا احنا قريبين من البوابه
0: بالظبط نطلع
1: هنروح وهنروح
0: عادي يعني. ونرجع للاستوديو تاني
1: بالظبط عادي مش هناخد وقت يعني. نطمنكم بقى على الاجواء والطقس علشان نعرف الدنيا ايه اخبارها. احنا دلوقتي بكرة الجمعة لحد يوم الثلاثة الجاي هيكون طقس مائل للحرارة، ده من النهاردة من البكرة يعني لحد الثلاثة الجاي على طول هيبقى جو حر كده. وفي بقى سنة شبورة كده هتكون من 4-8 الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن وسط سيناء وشمال الصعيد. وهيكون برضو في نسبة الرطوبة اللي بتحسسنا ان احنا بنكون حرانين أزيد شوية من درجتين لأربعة كده. أما بالنسبة لدرجات الحرارة بكرة بقى فهي يلا يا ياسر سمع
0: يعني بص القاهرة العظمى 37 والصغرى 24، اسكندرية 28-26، بورسعيد 29-25، اسماعيلية 35-22، شرم الشيخ 37-28، أسيوط 38-24، وأخيرا سوهاج 38-24. فتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش. أما بالنسبة لمنتخبنا الوطني فما زالت ردود الأفعال مستمرة سواء ردود أفعالنا أو ردود أفعال كل الجهات الرسمية اللي بتستعد لاستقبال منتخبنا الوطني بإذن الله بعد الإنجاز التاريخي اللي حققه المنتخب المصري بالوصول لأول مرة لدور 16 في كأس العالم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هيستقبل بعثة المنتخب المصري في مطار العالمين الجديدة صباح يوم الجمعة بكرة بإذن الله. منتخب مصر هيغادر أتلانتا النهاردة عشان يوصل أرض الوطن بكرة بإذن الله الساعة 9 الصبح، وده بعد وداع منافسات كأس العالم من دور 16.
1: والمفروض ان هو التجهيز بتاع استقبال الرسمي ده والشعبي للمنتخب لما يوصل القاهرة، وده احتفالا بالانجاز التاريخي والاداء المشرف اللي ظهر بيه الفراعنة في المونديال. وبصراحة هو ده اقل حاجة يستحقوها يعني، ما فيش حاجة اقل من كده فعلا. وطبعا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو هيستقبلهم لانه بجد بجد دي حاجة بسطانة قوي. ومبسوطين كمان ان انتوا هتكونوا راجعين وراسكوا فوق. انتوا بجد بجد عملتوا يعني اللعب كان حلو قوي، الاداء كان تحفة، التخطيط كان حلو، التسليم كان خطير، الجول اللي اتلغى ده والله العظيم ما يتنسي،
0: اجمل من الموناليزا
1: ما يتنسيش، ما مزيكا مزيكا بجد يعني. لا خطير خطير والله يعني، هو اتلغى ما اتلغاش من تاريخنا ولا من قلوبنا ولا من الفترة اللي احنا شفناها. احنا عمرنا ما هننسى ان احنا كنا مبسوطين واحنا بنتفرج عليكم وتأهلنا كمان للدور الستاشر. وكمان مش هننسى ان اوفا دخل التاريخ بان هو صد بنالتي ميسي
0: بالظبط،
1: دخلت التاريخ.
0: من الحاجات اللي انا ماشي عليها من امبارح جربتها ده عن تجربة يعني ممكن تجربوها تبسطوا جدا، الهدف الملغي بتاع زيكو حاولوا تتفرجوا عليه بمزيكة ام كلثوم. جربي بس والله ما بهزر، انا ماشي على الموضوع ده من امبارح،
1: هي مزيكة والله،
0: الجون شغال والصوت هي مزيكة ام كلثوم. اي مزيكة ام كلثوم حطها على الجول بتاع زيكو الملغي وقول لي احساسك عامل ازاي يعني. ابعتوا لنا جربوا، ابعتوا لنا عشان انا مشيت على الموضوع ده من امبارح وحاسس ان انا احسن النهارده الحمد لله شوية.
1: يعني احنا بنتعافى عامه، احنا بدانا نتعافى كده شويه، فحاولوا جربوا الموضوع يمكن يبقى احسن الله اعلم.
0: جربوه كده اللي هو سنين ومرت زي الثواني في حبك انت،
1: هي زي الثواني بصراحه.
0: والله
1: زي الثواني والله، ما كنت تصفر يا اخي، كنت تصفر لو شفت البانل ولا الفاول كنت تصفر.
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: 79 احنا اخذنا في الماتشات 79
1: مش قادر
0: 80 ما بنقعدش بنمشي،
1: الموضوع شايل جوانا.
0: ممكن نغير الموضوع عشان بس الواحد ما يتأثرش،
1: عشان ما نعيطش بس. هات الكاميرا على حد غيري
0: هو النبي اقطع على اي حاجه غير انا والنبي بالله عليك.
1: 0-15-59-52-106 نشوف بقى المسجز اللي جات لنا. الاخبار ما وفينكم وبتعملوا ايه؟ هاي دينا ومنير انتوا معانا في السكه واحنا رايحين السخنه، ماريز وجو والعيله كلنا بنسمعكم.

0: عايزين نسمع صباحك مسار اجباري. ده انتم منورينا والله ونسمعكم. حاضر.
1: وصباحك كده ساعات مغربيه، ده انتم توصلوا باستقامه فعلا، وان شاء الله ربنا يستر طريقكم
0: غالبا عشان الروقان. بقى الكار رايد وتبقى حلوه ولذيذه وفاهم اللي هو ماشي علشان ماشي.
1: نعمل كده.
0: ماشي. انا عبد المنعم صديق البرنامج، عاملين ايه؟ والله بتوحشوني قوي، وانا شغال في العربيه سواء، وطبعا تحياتنا ليك. وواحد راكب معانا النهارده، واول ما ركب بيقول لي عامل ايه، قلت له مصطفى شوبير تلقائي كده، فما فهمش، حكيت له عنك ووعدني ان هو هيسمع حلقه النهارده. طب وايه سمعنا ولا ايه؟
1: ما تشاورونا يا جماعه لو بتسمعوا والنبي، وشكرا على المسج والله، وربنا يقويك يا منعم، شكرا جزيلا.
0: طمنونا وبلغونا عليكم. الحمد لله المنتخب شرفنا، وقدر الله ما شاء فعل، فعلا تتعوض في البطولات اللي جايه. و يعني طبعا ده كده كده ده رقم اخره 785. ماشي. مدحت غنيم دمياط، احنا معاكو يا منورنا، منورنا والله من دمياط، وتحياتنا لكل اللي في دمياط.
1: تحياتنا لكل حبايبنا في دمياط.
0: ساحل ايه الكلام ده؟ المنيا ما فيهاش غير النيل، وشكرا. الكورنيش الاول في الجمهوريه، واحلى تحيه للمنتخب، والمفروض ان احنا ما نسكتش ولا اللعيبه تسكت على الغلط اللي حصل، بس الحمد لله. ده رقم اخره 781. هنتصرف ازاي؟
1: اصل ما دييجو ارماندو مارادونا مدخل الجون بايده من يعني من سنين كتيره جدا،
0: من سنين
1: جداً. وعادي، وخدوا كاس العالم وعادي، والماتش ما اتعادش وعادي، ومفيش حد وجه له اي لوم وعادي جدا، ولحد النهارده بيحتفلوا باللقطه دي وعادي جدا، فمفيش اي شيء ممكن يؤثر او يغير نتيجه الماتش، وخلاص خلص واتلعب واتحسب. فباذن الله ربنا يعوضنا بقى بعد كاس الامم، كاس العالم اللي جايه.
0: بالظبط.
1: ان شاء الله خير يعني، باذن الله خير، ان شاء الله خير.
0: ماشي. مين تاني معانا؟ في عندنا مسجز كتيره جدا جدا. ماشي اوكي. ايهاب راضي، اجمد اتنين في السكه، الحال بيصير بشكل جيد والحمد لله. ويكند حلو عليك يا رب، وعليك كمان يا ايهاب.
1: كمان يا بوب، شكرا جزيلا على المسج.
0: عندنا مسجز كتيره جدا جدا جدا وهنقراها كلها، بس ابعتوا لنا اكتر اكتر وقولوا لنا عايزين تسمعوا ايه. 015-5952-106. موسم السمر، واللي في السمر دلوقتي ومسافر يبلغنا ويبعت لنا معاك في السكه.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
4: نعيشها ايه ايه فريش، والجو ايه ايه فريش،
5: يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: الساحل بيحب الحلو، وبارتيتو كيكس معاكم في أي مناسبة في الساحل زي كل صيف. للطلبات والتواصل زوروا صفحتنا على الإنستجرام بارتيتو كيك باي أسمى، وما تنسوش الساحل بيحب الحلو، والحلو يعني بارتيتو.
7: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/nogumfm.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا ما خدتش بالي،
2: سوري،
1: كان غصب عني،
2: سوري،
1: مش سوري، عادي
3: خالص،
1: عادي
3: خالص.
1: احنا مش هنتأسف على حاجة تأسفوني،
3: وكان قصدي عامه
1: بقى.
3: وكنت واخد بالي،
1: ويا رب بقى،
3: يلا بقى.
1: انتوا فاهمين اللي فيها بقى، والله العظيم مش ناسين.
3: موضوع معلش بس خريب السياق شو ماتشنج،
1: انا مش فاهمة بصراحة. طبعا يا جماعة اللي بيشوفونا على التي في،
3: يعني
1: لو هتلاقونا كل حلقة،
3: طبعا لو حلفنا دلوقتي
1: هتفتكروا ان احنا ماتشنج بقى، وكل حلقة بنكلم بعض هتلبس ايه، طب هلبس ايه،
3: طقم ايه.
1: والله العظيم ما بنكون اصلا
3: ما بنتكلمش، مش والله العظيم ما بنكون اصلا، والله العظيم ما بنتكلمش اصلا.
1: احنا بنتكلم اول ما نوصل الاستوديو بجد.
3: بس النهاردة يعني الاوتفيت بتاع رابطة محبي الشاي بحليب،
1: شاي بلبن، هتقولنا بسكوت،
3: بندعم جدا الوان الشاي بحليب بكل درجاتها.
1: يعني شوفوا بقى، لو بسكوت يبقى بالشوكلت برضو بيكون حلو كده، عارف انت البسكوت، مش هقول اسمه،
3: هقول
1: طبعا
3: هقول اسم
1: عظيم،
3: هقول والله
1: عظيم،
3: مش
1: بجد
3: خلاص.
1: حلو جدا،
3: اسمه حاجه بالفرنساوي كده، بس احنا بنقوله
1: بس بنقوله
3: بس لسه قبل
1: تمام. يلا مش هنتكلم بقى، انتوا فاهمين ما بنحبش نتكلم.
3: هو نص شوكولاته ونص
1: وبسكوت،
3: مش خلاص يلا.
1: في منه بقى من غير شوكولاته،
3: هقول والله، اقول والله، اقول
1: يلا مش مشكله، مش هنتكلم كتير، انتوا عارفين ما بنحبش نفتح قلبنا قوي يعني. عايزين برضو نطمن يا جماعه على طلاب ثانويه عامه. ثانويه عامه عاملين ايه؟ الامتحان بتاع الكيمياء كان مش حلو، فهل امتحان الفيزياء النهارده اسهل؟ ده اللي احنا بنسمعه. احنا انشغلنا مع المنتخب والاجواء بقى بكاس العالم والاخبار وكده، بس اللي حصل بعد ماتش مصر والارجنتين كنا طبعا متضايقين قوي، بس مش هينسينا طبعا ان احنا لينا طلاب في ثانويه عامه شغالين قوي قوي وتعبين نفسهم وبيذاكروا، ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. بس هم بيقولوا ان النهارده امتحان الفيزياء كان حلو الحمد لله، وفي ارتياح كده ما بين طلاب ثانويه عامه ان هم بعد ما خرجوا من الامتحان قالوا ان هو الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط وكان اسهل من امتحان الكيمياء اللي كان في الاسبوع اللي فات، مع وجود بعض الجزئيات اللي احتاجت قدر كبير من التركيز والتفكير.
3: كمان اوضح عدد من الطلاب ان اغلب اسئله الامتحان جت بشكل مباشر، كانت الاسئله مباشره من المنهج، يعني شيء طبيعي يعني الاسئله دي كمان تضمنت بعض الاسئله نقاط لقياس الفهم والتمييز بين مستويات الطلاب، لكن ما كانتش مؤثره على التقييم العام للامتحان. في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق لاصدقائنا وحبايبنا اللي بيمتحنوا دلوقتي، سواء في ثانويه عامه او في غير ثانويه عامه، كل التوفيق والنجاح باذن الله. نتمنى موضوع منتخبنا ده ان احنا نبص له من جانب المضيء، الموضوع كان ايجابي ان احنا وصلنا لدور ال 16، فما نتاثرش بقى بموضوع الارجنتين ده، ونكمل امتحاناتنا على خير وان شاء الله اعلى الدرجات.
1: اوعوا تتضايقوا، انتوا كملوا زي ما انتوا شطار، انتوا جمال، والمنتخب كان شاطر جدا جدا زيكم برضو، فاستمروا علشان ما تخلوش اي حاجه تاثر عليكم، احنا الامل فيكم.
3: شفت
1: الامل فيكم، فاستمروا بارجوكم.
3: شفت الصوره دي امبارح ولا النهارده على التايم لاين كده، ان في طالب مش عارف كان في ثانويه عامه ولا في مرحلة تانية يعني، وخارج من الامتحان عمل الحركة بتاع الكابتن حسام حسن، اللي هو ايه العنصرية اللي انت عانيت منها في اللجنة؟
1: حصل لك ايه؟
3: عنصرية في لجنة الامتحان ليه؟ ايه اللي حصل؟
1: ايه اللي جرالك؟
3: ايه الحوار؟ المراقب عمل لك ايه؟
1: حصل قال لك حاجة
3: معينة
1: ولا
3: في حسيت بتمييز؟
1: اللي جنبي نجح وانا لا،
3: ليه اللي جنبي شاطر وانا لا؟ ايه التمييز ده؟
1: لقيته بيكتب قوي قوي وانا لسه ما كتبتش يعني.
3: طلب ورقة تانية، طلب ورقة اجابة تانية.
1: بس لا معلش بقى، سوري
3: معلش،
1: يعني يا جماعة مش عمال على بطال برضه، استنوا كده نفكر شوية.
3: ماشي، في ابديتس كمان في الشوارع يخص الاجواء المرورية، بس ده اللي اعلنته الادارة العامة للمرور، هيبدأوا الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان لكوبري 15 مايو، ده اعتبارا من الساعة 12 بعد نص الليل الجمعة 10 يوليو، ولمدة 4 شهور لتنفيذ اعمال انشاء محطة وادي النيل ضمن مشروع مونوريل 6 اكتوبر.
1: واوضحت كمان الادارة ان حركة المرور هتتحول مؤقتا، انه العربيات القادمة من ميدان لبنان ومتجهة لكوبري 15 مايو هتدخل شمال في التحويلة المرورية الجديدة بطول 120 متر داخل منطقة الاعمال، وهترجع للطريق الاصلي بعد تجاوز موقع الانشاء. فطبعا يعني بعد 4 شهور كده هنشوف المونوريل، وكلنا هنتبسط برضو بيه، زي ما الافتتاح اللي مش افتتاح يعني، بس لما الناس راحت المونوريل كانت اتبسطت قوي، فالصبر كده 4 شهور بس وهنتبسط كلنا ان شاء الله.
3: الموضوع بقى شغال بقى، تروحي بقى من المهندسين بقى للتجمع، ومن اكتوبر للتجمع بقى، واجواء دخلونا في الاجواء بقى،
1: يلا بقى
3: فكركم تاني. بس ان الغلق الكلي ده هيحصل لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان لكوبري 15 مايو، ده اعتبارا من الساعه 12 بعد نص الليل الجمعه 10 يوليو لمده 4 شهور. فكركم تاني بس للناس اللي ايه ما خدتش
1: من بكره يا جماعه، علشان بس لو حد رايح دلوقتي او حاجه تمام مفيش مشكله، بس من بكره صباحا فخدوا بالكم علشان ما حدش يتزنق في طرق او كده وتقولوا ما قلتولناش واحنا ما قلنا. لا
3: احنا قلنا بقى،
1: قلنا بقى انتوا اللي ما سمعتوش كويس بقى شكلكم بقى.
3: لا ما الحلقه بتتعاد بالليل ومسجله
1: هتلاقونا تعاد عادي، فشوفوا بس عشان تبقوا مركزين كده وصحيين معانا ماشي. 0155951006 ابعتوا لنا واتساب وقولوا لنا فينكم بتعملوا ايه وايه الاخبار. ماشي. هلو مروان، ومروان صلاح مايلو مروح ومستني اشوف ماتش المغرب وحاسب يقول انا من وكيل في الارجنتين.
3: ايوه
1: يلا
3: وانا كمان
1: عامه هو ارجنتين بس
3: عامه يعني
1: مش هنتكلم بقى انتوا عارفين احنا يعني يلا مش
3: ارجنتين واشياء اخرى
1: واشياء كتير اخرى.
3: خلاص خلاص انت على تكه ما
1: انا على تكه لو حد قال لي حاجه ما
3: خلاص خلاص لا لا
1: حابب اهدي اغنيه معاك قلبي لشخص غالي جدا على قلبي لانه مسافر وبعيد عني دلوقتي، رقم اخره 492. ربنا يرجعه لك بالسلامه يا رب. حاضر نحاول نشغل
3: يرجعه لك ولا لا
1: ما اعرفش
3: يرجعه لكم عامه بالسلامه ان شاء الله
1: ما بلغوش
3: ماشي
1: يعني.
3: ماشي
1: لا ما بلغوناش
3: خلاص والله انا مصدقك.
1: وازيكم يا حلوين يا انا ياسمين حبيت امسي عليكم. عايز اسال سؤال، هو الماتش هيتعاد؟ دي احلامنا
3: دي ياسمين. طيب ياسمين واي حد عنده منتظر اكشن زي ده يا جماعه شيلوا الموضوع ده من دماغكم خالص، بنسبه 100% شيلوه من دماغكم خالص وما تحطوش اي امل على حاجه ممكن تحصل، لان الماتشات اللي بتخلص والحكم بيصفر خلاص يعني هي عدت ما حدش هيرجع لها تاني، ده بنسبه 100%. فبلاش نحط امل صعب ان هو يتحقق او مستحيل ان هو يتحقق. يعني مارادونا جاب جون بايده وخده كاس العالم،
1: فخلص انسوا يعني فاهمين قصدي، احنا هنفضل متضايقين شويه. هل هيحصل حاجه؟ الله اعلم. نتمنى طبعا وعايزين ان ده يحصل
3: يتعاد.
1: بس ماتش يتعاد دي من لا دي حاجه احنا متوقعينها وعايزينها. هل هتحصل؟ بالتاكيد لا
3: زيرو
1: يعني يا رب طبعا، بس ما اظنش يعني
3: اتمنى ان اطلع غلط ويتعاد
1: يا رب يا رب
3: ما حصلتش في الكوره.
1: اصل هو ده اللي كان بيحصل في الماتش نفسه
3: يا باشا، اللعيب واخد احمر وموقوف ورجع
1: ورجع تاني.
3: خليناش بقى نتكلم بقى
1: ما بلاش بقى
3: خلاص غير الموضوع غير الموضوع
1: ماشي ماشي ماشي ماشي خلاص يلا. معاك في السكه سامعينك احنا والعيله كلها في العربيه طالعين الساحل اسبوع بس. ايه اسبوع بس
3: ده بس ايه الظلم ده؟ ايه الكروته دي يا جماعه؟
1: غريبه بصراحه، كان لازم تقعد اكتر فعلا.
3: هتطلع الساحل اسبوع بس
1: ليه؟ ما تزود شويه،
3: طلعينا بريك طبعا عشان نرجع نشتغل اللينك اللي بعده.
1: استنى طب لسه ما كملش ده. بص هو بيقول لك بص طالعين الساحل اسبوع بس والكوتشي ابيض وطبعا لازم على شورت ولازم نشتري اربعه او خمسه كده على الماشي والاجواء أيوة. حلوه قوي دلوقتي عامه. زيكو من شارعنا والفخر لنا كلنا والله طبعا طبعا.
3: ده احلى شارع في مصر. احلى شارع في مصر اهو.
1: معاك في السكه بجد، انتوا خفاف على القلب قوي. شكرا
3: شكرا جزيلا وتوصلوا بالسلامه، ربنا يستر طريقكم ونتمنى تقضوا اجازه لطيفه باذن الله. وافتكرونا وانتوا في الساحل كده وتصوروا كده واكتبوا اسم البرنامج كده وراه باك جراوند كده البحر كده يعني عيشونا كاننا معاكم
1: يعني. شوفوا اللي انتوا عايزين تعملوه وقولوا له قولوا لنا كده، قولوا لنا 0155951006 بيستهبل احمد سعد
3: مش انا
1: شو ولا انتوا احمد سعد الاغنيه

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف، بربش بعنيا وعملت

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: لينجلون ملفات ما يعودش، كاوتش قافش، قافش سكتك. لينجلون
2: رقم الضريبي 631-212-633.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: السادسة مساء على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة الأردنية وتؤكد تضامنها مع الأردن.
2: الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى رد ساحق.
1: الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 من نوفمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
2: الرئاسة الفلسطينية تعلن أنه سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم.
1: رئيس مجلس الوزراء يشهد فعاليات حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية.
2: البنك المركزي يعلن أن حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهر بلغ 43 مليار دولار.
1: وزيرة الإسكان تصدر عدة قرارات بإزالة مخالفات بناء بعدد من المدن الجديدة.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة تواصل جهودها للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والصحة لما يتم تداوله بشأن تراجعها.
1: وزير الصناعة يبحث مع شركة رائدة صينية خطط الشركة لإقامة مجمع صناعي عملاق في مصر لصناعة السيارات.
2: وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري،
4: اتعلم.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكو في السكة الساعة التانية، معاك في السكة لسه مكملين معاكو، وبدأنا الساعة التانية بقى على نجومة في ام ونجومة في ام تي في 100.6. وبنفكركو بأرقام تليفوناتنا 015-595-1006، تبعتولنا وطمنونا عليكو. وطبعا زي ما انتوا عارفين الساعة 6 يعني بدأنا الأكل، احنا تغيبنا عن الموضوع ده امبارح وطبعا كان لينا عذرنا، بس النهاردة لأ، النهاردة بقى خلاص قولولنا اكلتوا ايه، هتاكلوا ايه، بتعملوا ايه، اللي مسافرين بقى هيوصلوا هياكلوا ايه، يعني وانتوا رايحين في الطريق اكلتوا ايه، عشان بس نفهم كده الدنيا ايه الاخبار. يعني
2: السفريه نفسها يا جماعه، انتوا بتعملوا اكل في المصيف ولا بتجيبوا اكل جاهز؟ معلش في السؤال ده يفرق معايا جدا بصراحه، يعني انتوا بتسافروا وتطبخوا وبنعمل اكل في المصيف، ولا بنعتمد فكره بقى يوم سمك ويوم ما سمكش ويوم كفته ويوم ما كفتاش ويوم ايه ويوم مش ايه؟ قولوا لنا من اني تيم، ولا التيم اللي بيطبخ ويروح طالع بالاكل على البحر بقى؟
1: ليه؟
2: حلو ده. حلو ده عشان البحر بيجوع.
1: كده كده بس حاسه حته الطبخ دي بتبقى تعب قوي على سفر،
2: فاهم؟ هو المفروض ست كل ما تسافر علشان تريح شويه،
1: ترتاح. ليه بقى طالعه تطبخي وتعملي يعني ممكن تطبخي يوم تطبخي يوم يومين كده
2: بودجت.
1: بس الباقي اللي هو قضيها بيتزا، قضيها فطير يعني ساحل يعني سفر يعني الله.
2: يا جماعه الساعه الثانيه بيبقى الساعه بتاعت الجوع في البرنامج، فانتوا حاولوا تساعدونا سواء باقتراحات مثلا او ادونا اوبشنز نختار لكم تتغدوا ايه، لو هتطلبوا اكل او هتطبخوا او في المصيف. المهم يعني طمنونا عليكم، ابعتوا لنا دايما على واتساب 015-59-55-1006.
1: ممكن اقول لك مسج مضحكني جدا، رقم اخره 501، ميسي بيحلم كل يوم بمصطفى شوبير. ده حقيقي.
2: طب بالمناسبه بقى بصي،
1: بالمناسبه دي بقى نتكلم بقى نفتح قلبنا بقى، انتوا عارفين احنا ما بنحبش نفتح قلبنا قوي يعني،
2: كنا ميسي تعالى
1: بس عايزك. هنفتح قلبنا بقى
2: عايزك
1: عشان بس تبقوا فاهمين كده وعارفين.
2: ماشي، بمناسبه مصطفى شوبير، غير ان هو احتل قلوبنا كلنا تمام، هو احتل كمان المركز الرابع في قائمة أفضل حراس المرمى في بطولة كأس العالم 2026 وفقا لأحدث تصنيف أصدرته الفيفا، مش احنا ومش جريدة مثلا ومش مصدر عادي، لا الفيفا نفسها هي اللي قالت التصنيف ده. واعتمد كمان فيفا في التصنيف على نظام تقييم جديد بيستند للتحليل البيانات الدقيقة لأداء اللاعبين خلال مباريات بهدف تقديم مؤشرات موضوعية لقياس المستوى الفردي، يعني الموضوع مش كده وخلاص. اوكي، بيمنح النظام اللاعبين درجات تتراوح بين 0 و10 وفق مجموعة من المعايير بتشمل القوة الهجومية والإبداع والمساهمة الدفاعية، بينما يتم تقييم حارس المرمى بناء على الكفاءة في الاستحواذ على الكرة وحماية المرمى.
1: وبرضو بتصنيف باور رانكينجز، فبيضم أفضل 100 لاعب في كل فئة وبيتم تحديثه بعد كل ماتش، وتقدم شوبير 5 مراكز دفعة واحدة علشان يحتل المركز الرابع، ويستحقها بصراحة لأن هو الأداء كان لافت جدا في المباراة بتاعت الأرجنتين، وسجل شوبير تقييم 7.89 في مؤشر الدفاع عن المرمى علشان يجري عشان يجي ورا البرتغال دياجو كوستا المتصدر برصيد 8.89 نقطة. والسويسري برضو جريجو كوبيل ده اللي هو برضو دول هو بقى يعني شوبير بعدهم بس برضو تحفة، تفوق شوبير بقى على التصنيف على عدد من أبرز حراس المرمى، في بينهم الأسباني أوناي سيمون والنرويجي أوريان نيلاند وحد مش عارف
2: واحد كده
1: محد كده بقى يعني، بس المهم إن شوبير بقى لا يستحقها بصراحة، وهو فعلا دخل التاريخ. أنا هفضل أقولها كل شوية، هو already في التاريخ، ولكن دخلوا لأنه البنالتي والتصديات كمان بتاعت ميسي، بنالتي ميسي دي لوحدها أنت خطير أوفا، أنت عظيم بجد.
2: طيب مش بس كمان مصطفى شوبير اللي الفيفا حطه في التصنيفات الأفضل بالنسبة للتقييم اللي حصل من قبل الفيفا، كمان كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن ترتيب أفضل لاعبي منتخب مصر بقى نفسه بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في البطولة، يعني بيدوا التصنيف لأفضل اللاعبين في البطولة كلها وأفضل تصنيف للاعبين داخل كل منتخب. تصدر إمام عاشور طبعا قائمة لاعبي منتخب مصر في التصنيف العالمي بعد ما احتل المركز 31 بين جميع لاعبي البطولة علشان يأكد مكانته كأحد أبرز عناصر المنتخب خلال مشواره المونديالي. كمان اعتمد التصنيف الفني الصادر عن الاتحاد الدولي على تحليل البيانات والإحصاءات الخاصة بأداء اللاعبين خلال البطولة. جه كمان مصطفى زيكو في المركز الثاني بين لاعبي مصر بعدما حقق واحدة من أكبر القفزات في ترتيب لاعبي كأس العالم متقدما 55 مركز دفعة واحدة علشان يحتل المركز 38 عالميا بعدما خطف الأنظار بأدائه المميز خلال مباريات البطولة. عايز أقول لكم بس أن رقم 31 ورقم 38 وسط عدد الكبير المشارك في البطولة ده رقم قريب مش بعيد, يعني مش عشان بنقوله 31 و38 فبنفتكره أنه هو بعيد, لا بعيد ده لو بنتكلم على تصنيف منتخبات, إنما تصنيف لاعبين هو أوريدي التيم الواحد بيلعب داخل أرض الملعب 11 لعيب, فال30 لعيب دول 3 فرق أوريدي, فإحنا قريبين مش بعيد الحمد لله.
1: ده حقيقي. قائد المنتخب بقى محمد صلاح جه في المركز الخامس على مستوى لاعبي مصر واحتل المرتبة 55 عالميا في ترتيب لاعبي البطولة رغم دوره القيادي وخبرته الكبيرة خلال مشواره في المنتخب في كاس العالم. فاحنا طبعا تحياتنا للمنتخب كله, وبصراحة كلكم تستحقوا انكم فعلا تكونوا في اعلى المراتب بصراحة, فشكرا جدا. واوعوا اوعوا اوعوا تحسوا ان احنا متضايقين, احنا متضايقين عليكم مش منكم ابدا.
2: الاهم بس ان احنا ايه المتوقع جدا خلال الفتره اللي جايه علشان جماهير الأندية وعلى المستوى المحلي ما نبقاش متفاجئين, أنه متوقع جدا جدا خلال الفترة دي أن يتم استقبال أو تلقي عروض لمصطفى شوبير ولإمام عاشور والزيكو ولكل العناصر اللي تألقت في البطولة تحديدا في منتخب مصر, فنبقاش برضو متفاجئين أن بيجي لهم أوفرز أو بيجي لهم عروض من أندية تانية, علشان العروض اللي جات لهم بعد أدائهم في كأس العالم دي متوقع تكون عروض ماديا كبيرة ومن أندية كبيرة. فنتمنى إن شاء الله أن احنا نمهد لهم الطريق علشان نلاقي في أوروبا وفي كل الملاعب العالمية لاعبتنا متألقة, ونلاقي عندنا تجربة زي صلاح أكتر من من من من واحد كمان بيلعبوا في البطولات اللي هي التوب ليفل, مش بس صلاح ومش بس مرموش. نتمنى بإذن الله, لأن فعلا اللعيبة اللي تألقت دي فعلا تستحق أن هي تكون موجودة في التوب ليفل في الكورة بشكل عام, يعني في العالم كله.
1: ده حقيقي. ماشي, نقرأ بقى شوية مسجز كده علشان برضو الناس لسه ما بعتتش. لسه قدامكم فرصة على فكرة, تقدروا تبعتوا غدا بقى, تبعتوا بحر, تبعتوا شوفوا انتوا عايزين تبعتوا ايه, اغنية عايزين. يعني عندنا حد دلوقتي ابو طمارة معاكو, اهلا بيك, وعايز اقول لكم انتوا زي العسل والله, انتوا زي العسل.
2: اهو انت
1: ممكن اهدي اغنية لام طمارة وانا بصرف فلوس كتير قبل السفر, او اي اغنيه على ذوقك يا استاذه دين. والله انتوا اللي جمال.
2: فلوس اللي قبل السفر ده يا جماعه بنعاني
1: كله متضايق
2: يعني. بنعاني.
1: مساء الخير عليكم, منورين, ربنا يحفظكم. احمد متولي ربنا يخليك, اهلا بيك.
2: شكرا جزيلا.
1: صباح الخير, عاملين ايه, انت فين؟
2: اهو
1: صباح الخير,
2: صباح الفل.
1: صباح النور,
2: صباح الفل. فطرت ولا لسه؟
1: ماشي, ده رقم اخره 3 اتنينات. ماشي يعني, شوف كده انت
2: عريق.
1: فين
2: عريق, مسج عريق.
1: مين تاني؟ انتظرونا. ماشي, مساء الفل. مصر شرفتنا بجد, واللعيبه كانوا ابطال وفرحونا بالاداء المميز ده حقيقي, ده رقم من بره مصر. ماشي, مساء الخير على كابتن منير وموسوعه الكره كابتن دينا. بصراحه عموما مش هنيأس والجايات اكتر, كفايه الاداء الرجولي والبطولي للمنتخب اللي شرفنا, ولازم كلنا ندعم المغرب في المباراه بتاعه النهارده. هنتكلم عليها, احنا هنسكت؟ فاكرين هنسكت؟ انا قلقان لحسن يتعرضوا لنفس اللي احنا تعرضنا له. مين رفعت
2: قلقان نقدم لكم ولا اي قلقان يا معلم؟
1: ما تخافش. لسه في مسجز كتيره جدا جدا جدا وهنقراها كلها. 015 595 1006. هنروح نسمع الاغنيه دي ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
0: الساحل بيحب الحلو،

0: الحياة بزاوية جديدة. حقوها معكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: أهلا بيكم جولة جديدة من أبرز أخبار كأس العالم 2026. البداية من منتخب مصر حيث لا تزال تداعيات مباراة الأرجنتين مستمرة بعدما كشفت تقارير صحفية إنجليزية إن حسام حسن قد يواجه عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب اعتراضه على قرارات الحكم الفرنسي فرانسوا لكيسير خلال اللقاء، بالإضافة إلى تصريحاته اللي انتقد فيها التحكيم. يأتي ذلك بعد المباراة التي شهدت جدلا واسعا عقب إلغاء هدف لمنتخب مصر فيما طلب الاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد الحكم الفرنسي من استكمال البطولة. ورغم الخروج من المنافسات أنهى منتخب مصر مشواره في المركز 15 عالميا متقدما على منتخبات كبيرة مثل هولندا وألمانيا واليابان. وفي إشادة كبيرة بالفراعنة قال أسطورة الكرة الألمانية يورجن كلينسمان إن منتخب مصر يسير في الطريق الصحيح متوقعا أن يصبح خلال 15 إلى 20 عاما ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم. أما في إنجلترا فأثارت تصريحات ألان شيرر الجدل بعدما ادعى وجود تدخلات أثرت على بعض قرارات البطولة مشيرا إلى مباراة مصر والأرجنتين، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة ميرور. وننتقل إلى المغرب حيث تأكد غياب إسماعيل سايباري عن مواجهة فرنسا في ربع النهائي بسبب الإصابة، بينما شدد المدرب محمد وهبي على أن الوصول إلى هذا الدور ليس الهدف مؤكدا أن الحلم الحقيقي هو التتويج بكأس العالم. ومن جانبه أكد إبراهيم دياز أن مواجهة كيلين مبابي ستكون مجرد منافسة داخل الملعب، مشيرا إلى أن الأهم بالنسبة له هو فوز المنتخب المغربي وليس تسجيل الأهداف أو صناعة التمريرات الحاسمة. وفي سياق متصل كشفت صحيفة آس الإسبانية أن منتخب المغرب سيخوض مواجهة فرنسا معتمدا على 6 لاعبين ولدوا في فرنسا قبل اختيار تمثيل أسود الأطلسي. ونروح إلى إسبانيا حيث أكد لامين يامال أنه ما زال يطمح لتقديم مستوى أفضل، مشددا على أن منتخب بلاده لا يشغل باله هوية المنافس سواء كان المغرب أو فرنسا، وأن الهدف الوحيد هو الوصول إلى المباراة النهائية. أما في بلجيكا فأكد الحارس تيبو كورتوا أن منتخب إسبانيا هو المرشح الأبرز للفوز، لكنه شدد على أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات وأن منتخب بلاده قادر على تحقيق المفاجأة. ونختم من البرازيل حيث كشفت تقارير صحفية أن نيمار كان يشعر بإرهاق نفسي من أجواء كرة القدم حتى قبل انطلاق البطولة بسبب شعوره بعدم التقدير طوال مسيرته مع المنتخب البرازيلي، وهو ما اعتبره مقربون أحد الأسباب اللي دفعته لاتخاذ قرار الاعتزال الدولي.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم FM.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة. لسه بنستقبل كل رسائلكم على واتساب 015-59-55-1006. النهاردة هتنطلق مواجهات ربع النهائي في كأس العالم من غيرنا،
2: وطبعا كان نفسنا نكون موجودين وكنا قريبين جدا زي ما العميد كان بيقول، كنا قريبين قوي، بس الحمد لله الحمد لله. ولكن يعني عندنا دولة شقيقة، منتخب المغرب الشقيق وفرنسا، فطبعا يا رب يا رب يوفقهم بإذن الله. هيكون صدام ناري بين فرنسا والمغرب النهاردة زي ما انتوا عارفين الساعة 11 بالليل، وهيكون ضمن منافسات دور ربع النهائي بطولة كاس العالم، وهيكون في طموحات بقى تاريخية للفريقين ان شاء الله يعني. وبيدخل منتخب المغرب المباراة بمشواره المتميز في البطولة بعد ما حجز طبعا في مكانه في الربع النهائي بعد فوزه المستحق على كندا بثلاثية نظيفة في الدور الستاشر، وعشان يكون ممثل العربي والأفريقي الوحيد في المنافسات ربنا يوفقه يا رب، وبيقرب خطوة جديدة من تحقيق إنجاز ببلوغ النصف النهائي. وفي المقابل بيسعى منتخب فرنسا لمواصلة طريقه نحو استعادة اللقب العالمي بعد ما قدر يتجاوز باراغواي بصعوبة بهدف دون رد في الدور السابق، ومستفيد طبعا من خبراته الكبيرة في البطولات الكبيرة ورغبته في إضافة لقب ثالث لسجله بعد التتويج بالنسختين 1998 و2018، فربنا يوفق المغرب
1: بإذن الله النهاردة. بيست اوف لوك، يعني كل الدعم وكل التوفيق لمنتخب المغرب النهاردة في مواجهة فرنسا، وبإذن الله إن شاء الله نشوف منتخب المغربي في السيمي فاينل نصف نهائي كأس العالم، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى يوصلوا لأبعد نقطة يعني في بطولة كأس العالم. طيب أما بالنسبة للي بيحصل في كأس العالم، فبعد الكوارث اللي حصلت في النسخة الحالية من كأس العالم، كشفت بعض التقارير الصحفية عن تصاعد حالة من التوتر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ده بعد ما بدأت عدة اتحادات وأطراف نافذة دراسة خطوات بتهدف للحد من نفوذ الرئيس السويسري جياني انفانتينو، ده وسط الرئيس الفيفا يعني، وسط انتقادات متزايدة لطريقة إدارة بعض الملفات خلال كأس العالم. بحسب موقع فوت ميركاتو، فالأزمة دي اللي حصلت تحديدا بعد إلغاء طرد لاعب أمريكا علشان يلعب مباراة بلجيكا كانت نقطة تحول في العلاقة بين إدارة انفانتينو وعدد من الاتحادات، ده بعد ما أثارت الواقع غضب مسؤولين شافوا فيها سابقة ممكن تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات والفير بلاي، وده اللي اتكلم عنه كتير كابتن حسام حسن. حدة الانتقادات دي زادت جدا بعد التقارير اللي اتكلمت عن تدخل الرئيس الأمريكي في القضية من خلال التواصل مع انفانتينو للمطالبة بإعادة النظر في العقوبة وتحرك فريق قانوني تابع للبيت الأبيض للطعن على الإيقاف قبل ما يقرر الفيفا إلغاء العقوبة وأن اللاعب يرجع ويلعب الماتش عادي. صحف زي نيويورك تايمز وبوليتيكو قالت أن حالة من الاستياء بدأت تكون موجودة داخل أروقة فيفا مع وجود مناقشات بين عدد من الاتحادات وأعضاء مجلس الاتحاد الدولي بشأن إمكانية التحرك ضد إدارة إنفانتينو. وفي ظل تصاعد الأزمة دي بيدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية دعم مرشح منافس في انتخابات رئاسة الفيفا المقبلة في 2027 بهدف إنهاء فترة إنفانتينو اللي بدأت في 2016. فواضح كده ان في تحرك دولي ضد إنفانتينو رئيس الفيفا، وواضح كده ان في خطوات ابتدت تتاخد كمان من قبل الاتحاد الاوروبي. واظن الاتحاد الاوروبي اصلا بعد عودة لاعب امريكا الموقوف في ماتش بلجيكا كان طلع بيان انتقد فيه بشدة تصرف الاتحاد الدولي، وقال ان ده
2: شيء غريب قوي
1: ضد مبدأ الفير بلاي ان اللاعب يبقى عنده ريد كارد وميسز نيكست ماتش ومش موجود الماتش اللي جاي،
2: وفجأة
1: علشان جالك تليفون تقرر ترجعه، ما كنت رجعت بقى مهند بقى في الماتش بتاعنا بقى، ما هو كان موقوف،
2: فانت كان حصل حاجات كتير قوي مختلفه،
1: لو مشيناها كده كنت رجعت مهند لشين والدنيا بقت فير وحلوه، انما انت اللي عملت كده في نفسك. فالاتحاد الاوروبي اليويفا قرر ان هو يدعم مرشح اخر في الانتخابات، فشكلك هتوحشنا حبيب قلبي.
2: مفيش مشكله عادي عامه يعني، مش توحشنا قوي،
1: شكلك هتوحشنا حبيب قلبي.
2: 015-595-2106 طبعا ابعتوا لنا وقولوا لنا انتوا ايه رايكم في الموضوع ده، مبسوطين ولا ايه القصه؟ عشان بصراحه احنا الحمد لله مبسوطين. وهتتفرجوا على ماتش المغرب النهارده ولا ايه؟ ولا اتقفلتوا من وقت الماتش بتاعنا خلاص بطلتوا تتفرجوا ولا لا؟ وابعتوا لنا وطمنونا برضو انتوا فين، بتعملوا ايه، مسافرين ولا رايحين ولا جايين ولا واكلين ولا ايه؟ عشان لو واكلين يا ريت نعرف اكلتوا ايه، انتوا اوعوا تنسوا ان احنا بنهتم جدا
1: بالأم.
2: باكلكم
1: بالهم
2: واكلنا
1: اكلنا كلنا. طيب المسجز على واتساب اللي كانت بتقول لك انا على السكه في حلوان مسافره مش عارف المانيا ولا المانيا بس اظن المانيا محتاج تشجيع ورساله امل لاختي بتسمعكم وهي في العربيه معايا. اهلا وسهلا انا على الصحراوي دعواتكم. ده هي لسه بعت المسج جديد دلوقتي وبتقول ان هي بتاكل حاجه انا مش عارف اقول اسمها
2: بالسلامه يا رب.
1: اعلان بس هي كاندي وكل كوره فيها لون كده الوان
2: يعني مش
1: ما تخليناش بقى في منها تصور وفي
2: خلاص يعني خلاص واضحه يعني هقول. اللي كنا
1: أيوة زمان كده أيوة مش خضر. زمان لحد دلوقتي في اخضر وفي احمر وفي بيربل والله اقول
2: خلاص
1: والله
2: زي البسكوت في حد علينا البسكوت عمد
1: بتقول هي
2: برافو لو انت قلته انا مش فاكره بصراحه الرقم كان كام بس هو البسكوت اللي انت قلته بالظبط صح.
1: بتقول ان اختها متضايقه قوي كانت مقدمه في شغل وما حصلش نصيب وشجعت المنتخب وخسر. طب وليه
2: يعني بصي
1: طب وما كانتش قبل كده بتشجع المنتخب
2: ما شجعتيش قبل كده
1: يعني طمنينا لكون هي
2: والشغل ان شاء الله ربنا يكتب لك غيره ويكتب الرزق في مكان احسن ان شاء الله يكون ليجي مكان انت تتبسطي فيه اكتر. ده اكيد علامه انه يعني ربنا بعدك عن حاجه
1: دي اسمها علياء.
2: ربنا معاكي علياء وما تزعليش
1: تزعليش نفسك علياء ان شاء الله الوحشين
2: كل حاجه هتبقى حلوه يا علياء ان شاء الله.
1: سأل خير على احلى ناس على نجومه في ام. انا مرات عبد المنعم صديق البرنامج وبنسمعكم انا وخالته واحنا بنعمل محشي.
2: محشي ايه؟
1: ارجوكوا يا جماعه قولوا لنا تفاصيل بلاش تمنشنوا موضوع المحشي.
2: طبعا ان انتوا بتسمعونا بس محشي ايه يعني خشي في التفاصيل علشان بس الموضوع ما يكونش مهمش كده.
1: بتقول كمان ان شاء الله المغرب هتاخد كاس العالم. تمام ان شاء الله المغرب تاخد كاس العالم بس نعرف محشي ايه.
2: ماشي ماشي ماشي المهم يعني
1: خلينا في الاسئله المهمه دلوقتي.
2: اتمنى يكون بتنجان ابيض.
1: هو تايبنج عامه
2: اتمنى نستنى لا والله نستنى مش شايفين والله الخير جاي يا جماعه.
1: المسج اخرها 490 انا بحبكم قوي واحنا كمان بنحبكم جدا جدا جدا والله شكرا جزيلا.
2: المحشي وصل ولا
1: ما حدش رد علينا في موضوع
2: طب
1: المحشي
2: طب ما تايبنج وبعدين بتحنسينا ليه طيب ما تعشميناش ما تعشميناش وبعد كده تخلي بينا ارجوكي
1: ان شاء الله هيبقى في محشي دلوقتي والدنيا هتحلو.
2: نفسي قوي عارف لو الباب ده يتفتح مثلا ويدخل طبق محشي
1: نفسي المسجز تبقى ليها طعم
2: مثلا يعني مثلا والله
1: حد يبعت لنا مسج
2: فندق ليها طعم طبعا عشان انتوا اللي باعتينها بس يبقى ليها طعم حقيقي حقيقي هتبقى احلى بكتير. فاهمين قصدي
1: زينب هي اللي كانت بعتها اسم البسكوت
2: شاطرة يا زينب أنا عندك حق
1: البسكوت صح
2: بتاكليه بقى. بص انا هقول لك حاجه عشان نفهم بس برضو الموضوع يبقى ان شاء الله نكون متوافقين في الموضوع ده. هل بتاكلي البسكوت اللي هو انت بتعرفي امتى تشيلي البسكوته من الشاي بلبن ولا ما بتعملوش اصلا السقسقه ده وبتاكلي البسكوت وبق
1: ثلاث ثواني البسكوته بتستحمل الشاي بحليب ثلاث ثواني
2: بس هقول لك حاجه
1: الثانيه الرابعه هنجيبها من الكوبايه
2: لو الشاي بلبن لسه سخن حالا ثلاث ثواني بس اللي هو لو بعد شويه كده وتعدينا الموضوع وتمام فلا بيقعد شويه
1: لا لا لا معاني. نص البسكوته
2: بتقعد
1: نص البسكوته تغرق منك
2: ست
1: والله
2: ست ثواني ما انت اللي هو ايه بص بكده وبعدين على طول
1: كده
2: الحق يعني يلا
1: مساء الخير على جميع المصريين يعني. في جميع انحاء العالم وعليك يا دينا انت ونير مساء الفل على اذاعه نجوم اف ام. انا بوجه الخصوص عايز اقول لكم اني حرفيا مش عارفه انام من يوم الماتش احساس الظلم وحش وصعب جدا بفكر المصريين ما حدش ينسى ويا ريت ما نبطلش نرفع هاشتاجات ضد الفيفا. من مصر بوجه تحيه لاهلنا في فلسطين هم الابطال الحقيقيين واخر حاجه تحيه لاهلنا في المغرب بتمنى لهم الفوز النهارده ضد فرنسا ويا ريت يرفعوا علم فلسطين هم كمان. دي ماريا وبتقول اقروا رسالتي ما تعشمونيش انا بالمحشي انا حامل وبتوحم.
2: والله احنا اتعشمنا احنا مش حامل بس اتعشمنا
1: نتوحم عادي برضه
2: بس اتعشمنا انا هتوحم على المحشي عادي برضه ما فيش مشكله
1: الموضوع مش مرتبط بالحمل يعني
2: مش شرط يعني نفسك في محشي يلا يلا بينا.
1: بص المسجز بقى انا بحب الجزء الثاني من الحلقه والله المسجز بتقلب كده
2: ايه بتقلب اكل بقى
1: بصي انا اسمي منار بص انا اسمي منار وعاملين لحمه بالتقليه وكوسه بالدمعه ورز فاهمه المسج ملهاش علاقه بالبرنامج
2: ايوه ما ده
1: يعني اسمي منار وطبقين النهارده كده
2: بسرعه نخش في الموضوع على طول.
1: لحمه بالتقليه وكوسه بالدمع ورز ابيض وعيش شمسي هل انتم هترضوا تاكلوا
2: نرضى بس احنا ليه ده احنا نفسنا
1: هو ده سؤال
2: ده احنا نفسنا
1: سؤال
2: نخش
1: هو ده سؤال يعني
2: ما تساليش اسئله
1: ترضوا تاكلوا الاكل ده ولا لا
2: نرضى جدا طبعا يلا يا عزمينا.
1: انا من اسيوط ده احنا تحياتنا والله اسيوط واهل اسيوط وحبايبنا في الصعيد كلهم
2: يلا
1: جدا يا منار والله نرضى جدا بس الفكره ان احنا عبال ما نوصل هيكون الاكل خلاص
2: خلص.
1: يعني
2: هيكون الاكل خلص عندكم
1: وبرد بقى وادم بقى شويه فنبتدي نحضر وجبه ثانيه لا وجبه ثانيه تبتدي تسوي واحنا بنتحرك ان شاء الله.
2: بصي ممكن يوم الجمعه ونبات ونطلع على الحلقه السبت ان شاء الله.
1: هي
2: تايبنج ولا ايه؟
1: لا موضوع الحمل ده بس يعني لا ده الحمل والله ده مش احنا بتقول اقسم بالله شميت ريحه المحشي
2: والله
1: انت كمان؟
2: لا ما شمتوش بس نفسي يعني بس فاهم تخيلته كده. اصلا انا بحب قوي المحشي. بص مضطره اطلع فاصل عشان انا هجوع. هبدا اجوع كده لو
1: هتجوعي. لا طلعيني
2: يعني انا جوعت اوريدي بس فاهم. المحشي بقى راجعين لكم يا جماعه. شوفوا هتطبخوا ايه وقولوا لنا وبلغونا وابعتوا لنا.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819602026، رقم التسجيل الضريبي 611905593.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: لينجلون مطبات ما بيلبسش، كاوتش قافش، قافش سكتك. لينجلون.
5: رقم الضريبي 331 212 633.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@NujumFM. انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الحزن والزعل والأسى، واحنا في اخر لينك للأسف، ده آخر لينك. ولكن طبعا زي ما انتوا عارفين مش هنوقف كلام، ولسه انتوا كمان تقدروا ما توقفوش كلام وتبعتوا لنا واتساب 015-595-2106 ونقول بقى انتوا طبختوا ايه واكلتوا ايه وعملتوا ايه، علشان انتوا عارفين احنا بنجوع يعني بصراحة، مش هنخبي عليكم.
3: انا هبقى اقرأ المسجز في الجزء الاولاني من الحلقة عشان الجزء التاني ده استقبال المسجز مش بالسهولة دي والله.
2: ايه
3: والله
2: يعني ايه
3: يعني هبقى اقرا مسجز في الاول عشان وانا معايا تابلت دلوقتي الناس بتبعت الاكل وصور الاكل وكل حاجه بتخص أيوة. الاكل، فانا مش
2: ما بالظبط
3: والله.
2: لا بس الاكل بيبقى محمس قوي
3: اللي هو بس الصحه.
2: طب ابعتوا حاجه يعني يا رب
3: مش هتستحمل الوجبات دي ورا بعض والله.
2: عارف لما كنا اطفال اللي هو نفسي ادخل ايدي في التلفزيون اطلع نفسي ادخل ايدي اطلع الاكل،
3: ماسك الجريل في ايدي بقرا عليه المسجز مش
2: الوجبات.
3: ابعتوا لنا على الجريل يا جماعه رسائلكم كلها.
2: معاك على الجريل معاك على الفطير
3: رقم اخره
2: فطير مشلتت الله
3: شكل لحوم شكل جبن.
2: لا مشلتت مشلتت على طول مشلتت بالقشطه والعسل
3: ممكن نقرا المسجز
2: ممكن نقرا
3: رقم اخره 811 شوبير كده كده في التاريخ بعيدا عن تصدي ضرب الجزاء ميسي، لان زي ما انتم شايفين اتعرضنا لظلم تحكيمي. حاضر حصل وبيقول كلموني حاضر هنكلمك. الموضوع اكبر من كاس العالم، الموضوع بيع واعلانات وتذاكر. لو الارجنتين كانت خرجت بعد البرتغال ورونالدو تذاكر كاس العالم كانت هتقل والاعلانات بنسبه 70%. قلنا كده امبارح والله
2: ده اللي قلناه وبلغنا
3: المانيا خرجت وهولندا خرجت ونيمار خرج ورونالدو خرج ما فاضلش غير ميسي
2: هيخرج بقى
3: فهتلاقي بقى كوارتر فاينل بقى
2: في العالم يعني بقى.
3: نرويج بقى وسويسرا بقى ويعني منتخبات كلها جامده بس طبعا بالنسبه
2: نرويج هالاند على فكره يودي يعني برضه
3: لوحده
2: بس مفهوم
3: يعني برازيل بتلاقي كم حنكشه كده حوالين نيمار ارجنتين هتلاقي كم شويه حنكشه كده حوالين ميسي
2: هيكون الحوارات مفيش فاهم بقى ومفيش كونتنت ما عندهمش مفيش
3: هو ده اللي فاضل عندنا
2: ما عندناش كونتنت والله كده كاس العالم انتهى لو كل دول طلعوا يعني.
3: طيب كمان مسج انا جوسيانا وحشتيني جدا بجد ازيك بقى يا جوسيانا
2: وحشتينا يا جوسيانا
3: عامله ايه وعملت ايه في الماتش عملت ايه
2: طبخه ولا لا
3: طبخه ايه كمان
2: طبخه ولا مش طبخه عشان مثلا نطمن نتكلم في الموضوع الجد بقى.
3: مساء الفل، انا لسه راجع من السفر واصحابي عازميني على الغدا دلوقتي على طاجن كوارع بورق العنب. هو طاجن ورق عنب بالكوارع اوكي عكاوي بالبصل ماشي اهم حاجه طاجن
2: مش متحمسين شويه
3: يعني
2: بس بالهنا مش
3: طاجن باسم حد فانا مش عارف اقوله هيكون الحد ده المطعم وطاجن معين كده لصاحبي العقيد احمد حسين في كل حاجه تتمناها. وبعدين الحلو اتفضلوا معانا ده محمد علي منصور.
2: ايه الحلو طيب يا محمد قول لنا الحلو انت قلت الحادق
3: الحلو غير رسالتك
2: يمكن مثلا
3: يعني ايه الحلو غير رسالتك
2: قول لنا الحلو اللي هتحلوا بيه علشان نيجي نحل معاكم بس نتغدى الاول.
3: جوسيانا بتقول لك لا يا دينا مش طبخين النهارده.
2: طب هتاكلوا ايه جوسيانا؟ يعني شو
3: طب وايه جوسيانا؟
2: يعني الاكل فين من حياتك يا جوسيانا؟
3: مش طبخين فايه؟
2: فهناكل اكيد يعني ما اكلتيش طيب يا جوسيانا؟ يعني طب قولي لي حاجه طمنيني عليكي بس عشان لو مش هتاكلي او ما اكلتيش هنيجي ناكل معاكي.
3: انتوا بتجوعوني والله وانا لسه ما فطرتش.
2: لا
3: تقريبا
2: لا.
3: ولا انا؟
2: لا لا
3: تقريبا
2: لا.
3: ولا انا؟
2: لا بلاش كده ما تقطعيش قلبي.
3: قلنا علياء هتجيب اجل ميسي بس للاسف كانت لازم تركز شويه كمان دي اللي اتفرجت على الماتش وبعد كده
2: لا
3: خصم.
2: علياء
3: هي ما ركزتش مع ميسي
2: هي مصدومة علياء اللي هي مشهوره اللي هو دايما
3: مش
2: تحط عينها على الحاجه تبوظ
3: مش خلاص
2: ده على تيك توك تقريبا او انستغرام ما ركزتش فعلا
3: مش هينفع يا جوسيانا اقول لها اللي انت اكلتيه ده مش هينفع مش هينفع
2: اعلان. طب يا جوستينا بقى بيقول لي حاجه مش اعلان بعد كده عشان نعرف
3: اقولها
2: كل مع بعض بقى.
3: دينا فرصه يعني.
2: ان احنا المسجز كتيره جدا صح.
3: محشي ورق عنب وكوسه وفلفل وبتنجان وفراخ مشويه. واحب اقول لمنعم اني بحبه قوي.
2: ان الموضوع موضوع داخل مع بعض يعني فاهمه
3: ان من الوجبه دي
2: هي بتحبك. لا هي بتحبك جدا. يعني مش. الموضوع داخل في بعض بس المسجز كتير جدا واحنا مش هنقدر نقرا كله
3: للأسف.
2: بس اتبسطنا قوي قوي من المسجز بتاعتكم واحنا هنحاول نقرا كله بس احنا محدودين بوقت الحلقه زي ما انتم عارفين. بس احنا معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 معاك في السكه محمد منير ودينا بهجت. وهنكون معاكم يوم السبت على طول قبل دلوقتي بساعتين من 5 لـ7 انتظرونا. على طول يعني جري جري مش هنتاخر عليكم على طول هتلاقونا. انتظرونا يوم السبت وباي باي.
3: باي باي.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمل، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على x.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العالمين ويبحث معه التطورات الإقليمية والتعاون بين مصر والوكالة.
2: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 60 من المرضى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة الأردنية وتؤكد تضامنها مع الأردن.
2: الرئاسة الفلسطينية تعلن أنه سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم.
1: البنك المركزي يعلن أن حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرا بلغ 43 مليار دولار.
2: وزيرة الإسكان تصدر عدة قرارات بإزالة مخالفات بناء بعدد من المدن الجديدة.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة تواصل جهودها للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ولا صحة لما يتم تداوله بشأن تراجعها.
2: وزير الصناعة يبحث مع شركة رائدة صينية خطط الشركة لإقامة مجمع صناعي عملاق في مصر لصناعة السيارات.
1: وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: تأتي جمعات كومعة أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم فام ونجوم فام تي في. تحياتي من جديد لكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان لحد الساعة 8 على الهواء. هيكون معانا أغنيات النهاردة حلقة الخميس، حلقة للأغنيات المفتوحة. فكروا حابين تسمعوا أي أغنية، شاركوا وبعتوا اسم الأغنية وبعتوا أسماءكوا وأداءاتكوا، كل اللي انتوا عايزين تقولوه من خلال الواتساب على 0155951006. الناس المتجهة في طريقها لأي ويك أند في أي مكان، توصلوا بالسلامة وتابعونا واختاروا معانا أغنية عايزين تسمعوها علشان نهديها لكم. أصدقائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، طمنونا على أخباركم. بقية الناس اللي في شغلها وخلصت شغلها برضو، قولوا لنا بتسمعونا منين ومع مين من خلال مشاركاتكم على الواتساب. هنسمع أول أغنية معانا، هنبدأ بعسيلي وعصام صاصة وعمك وعم عمك، وهديها لكل الناس، وهديها لمنتخبنا الوطني، وهديها لكل الناس اللي بتشجع الكورة، وهديها لكل الناس المصريين الجامدين، وهديها لكل الناس اللي بتقول مبروك لفوزنا المستحق اللي احنا اعتباريا ومعنويا حققناه، ده اكيد في الماتش. يلا بينا نسمع الاغنية الاولى واختاروا معانا اغنيات تانية حابين تسمعوها، على ابعتوا اسم الاغنية على الواتساب وشاركوا معانا.

هنشجع بقى المنتخب المغربي النهاردة، وماتش مهم جدا جدا، متمنى للمنتخب المغرب كل التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله تكسبوا وكسروا الدنيا. والماتش مهم مع فرنسا على ما أعتقد، برضو فريق من الفرق المهمة جدا وعلى قائمة الفائزين بكأس العالم عدة مرات. اسمي باسنت. أي أغنية حلوة لأدم؟ عايز اسمها إيه لأدم؟ اختاري اختاري يا باسنت. أجمل 7 الساعة 7 مبروك. وكنت فين المسج راحت؟ أنا ألاقي بمس عليكي حسن، الويك أند الأسبوع ده هيبقى حلو قوي. بختار أغنية أحلى وأحلى لعمرو دياب. شكرا على المشاركة يا ألاء. وبعديها ريهام بنت عمي، فرح النهاردة. إيه ده، مبروك يا ريهام، مبروك لكل الناس اللي عندهم فرح النهاردة ومناسبة سعيدة وعيد ميلاد والحاجات دي، افرحوا وانبسطوا عقبال كل الناس اللي سامعين اللي أفراحهم جاية قريب. يعني كنت في مسج بتقول أجمد 7، كنت عايزة أسمع منير. معاكي أحمد سعيد، أهلا وسهلا يا أحمد من السويد، تحياتي ليك والأهل السويد اللي متابعنا من نجوم اف ام تي في. فكروا في اسم أغنية معينة وبعتوا لنا اسمها علشان تشارك معنا. احنا بس عايزين نبعت تحية صغيرة كده للمنتخب المغربي ونسمع أغنية لسعد اللي مجرد لكل أصدقائنا بيتابعونا من المغرب.

0: @NGOOMFM. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقتنا النهارده من اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، الحلقه المفتوحه لاختياراتكم من الاغنيات اللي عايزين تسمعوها. كل اللي انتوا عايزين تسمعوه شاركوا معانا بمسج صغيره فيها اسم الاغنيه واسمكم، وان شاء الله تكون الاغنيه موجوده معانا. 015-595-1006. بتفتكريني ربي جمال معانا دلوقتي نسمعها وين جاي.
2: جمال بتفتكريني اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه سبعه مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نكمل حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة الساعة سبعة، حلقة مفتوحة، حلقة الخميس، يعني هنفكر في أغنية حابين تسمعوها، فكروا فيها بعتولنا اسمها تكون موجودة معانا على طول. المهم بس تشاركوا وتختاروا الأغاني اللي انتوا عايزينها. كان في اختيار لعمرو دياب أحلى وأحلى. طيب احنا دلوقتي كان في معانا كذا اختيار برضو، كان في برضو مطلوب مننا أنغام ومطلوب مننا توليت، فزي ما انتوا عايزين يعني على حسب ما تحبوا. نسمع احلى واحلى وفكروا بقيه الاغنيات عايزين تسمعوها ايه، هي اسم الاغنيه اللي جايه على بالكم دلوقتي، وشاركوا معانا، قولوا لنا بتابعونا من اي مكان على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. في الفتره اللي جايه في مجموعه من الالبومات المرتقبه كلهم نازلين في نفس الوقت، يعني كنت لسه بقول وبتكلم في الموضوع ده، يعني هو احنا نفضل طول السنه قاعدين مش لاقين حاجات كتيره قوي او مش لاقين فرايتي كتير، او بالعافيه لما كل فين وفين تنزل لنا اغنيه واحده سنجل، والاسبوع اللي جاي دوت نازل فيه ألبومات السوبر ستارز معظمهم. الهضبة عمرو دياب، النجم تامر حسني، في كذا حد كمان نازل، يعني متوقع تامر عاشور برضو، النجم تامر عاشور منزل ألبوم على ما أعتقد، برضو أن إليسا من متوقع نزول ألبومها قريب جدا، كله هيتجمع كله تقريبا في أسبوع واحد او بكثير 10 ايام، فهيبقى في جرعه من المكثفه. بس احنا بصراحه متعودين على ده في فصل الصيف انه بيبقى في كميه نشاط غير عادي او نشاط عالي شويه في فصل الصيف عشان الاجازات والناس كلها مستنيه، طبعا الناس المدارس تخلص وامتحانات الثانويه العامه تخلص والمصايف تبدا والاجازات تبدا، وكاس العالم كمان اللي احنا موجودين فيه ده اللي خلاص يعني بيقرب يفنش ويقفل ابوابه. فمين البوم مين اللي انتم مستنيين نزوله؟ اسم النجم اللي انتم مستنيين البومه ينزل مين؟ هل انتم في حاله انتظار لالبوم حد معين ولا لا؟ شاركوا معانا، قولوا لنا مين اللي حابين تستنوه ومتوقعين ومستنين كده انه ينزل خلال الايام اللي جايه. هنسمع احلى واحلى وراجعين.

بنسألكم مستنيين ألبوم مين اللي هيطرح في الأيام اللي جاية، في مسج نشوف الإجابات بقى. الحب جاني أحلى أغنية سمعتها وبتعجبني، شكرا تحياتي، أغنية سوا سوا مطلوب مننا. في كمان من ماما وبسنت البسملة لولو، عشان عيد ميلادها كل سنة وانتي طيبة، هابي بيرثداي. أنا جنى أول مرة أشارك، مستنية ألبوم إليسا، بحب صوتها قوي بجد. عايزين أغنية نانو لتوليت، هي مشاركة معنا في السباق كل يوم فالنهاردة مش بتبقى موجودة. مستنيين ألبوم شيرين، شيرين برضو من متوقع صدور ألبومها في الأسبوع اللي جاي دوت أو في الأيام القليلة اللي جاية في شهر 7. أنا منار، مساء الخير، ممكن نقوت عيني في عمرو دياب، تامر عاشور، إليسا، أي حد بيعمل مزيكا حلوة بنسمعها. عمرو دياب، تامر عاشور، إليسا، عمرو دياب طبعا، وقلوب حمرة كتير كتير. في أغاني عمك وعم عمك، طيب ما احنا لسه كنا سمعينها من شوية، توليت كانت لسه برضو موجودة معنا من شوية. أنا زينب بتابعك على طول، لو تعرف مشاركة معنا برضو في السباق فمش هتشارك معنا النهاردة. في ممكن أغنية كلمة رامي صبري، حاضر نسمع أغنية كلمة كمان شوية رامي صبري، لكن أنا عايز بس أعلق على أنه في ظاهرة ابتدينا نلاحظها برضو، هي مش بتتكرر كتير بس هي بتحصل، وبيبقى دايما السؤال إيه اللي حصل. في أغنيات بقى لها فترة، مثلا هنقول على سبيل المثال زي أغنية كلمة لرامي صبري أو غيرها من الأغنيات، الأغنية بقى لها فترة سنين، يعني سنين وخمس سنين وسبعة وعشرة وحاجات كده، ونزل عليها مئات من الأغنيات الجديدة أو عشرات من الأغنيات الجديدة، وفجأة يروح حصل لها ترند أو مطلوبة اليومين دول، أو رجع تاني للذاكرة، أو إيه اللي حصل بقى؟ ايه اللي يخلي ان احنا نسترجع فجأة اغنية بقالها خمس وست وعشر سنين ونرجع نطلبها دلوقتي تاني، وكانت خلاص استقرت مثلا على عدد فيوز معينة او عدد متابعة او مشاهدة زي ما بنقول، وفجأة نلاقي كيرف او عدد المشاهدات بتاعها والنسب الاستماع ارتفعت جدا جدا بعد سنين وسنين، نكاد نكون احنا نسينا ان كان في اغنية بالاسم ده اصلا. ففي ظواهر جديدة ومختلفة احنا بنتابعها من خلال رسائلكم ومسجاتكم، من خلال المشاركات في البرنامج، عشان كده احنا موجودين معاكم على الهواء. لكن دايما بيظل السؤال ليه، فعن عايزين برضو نعرف ايه اللي بيحصل يخلي حاجة زي كده تحصل. ولسه بنسألكم انتوا مستنين انه ألبوم شهر 7، خلاص الأسبوع اللي جاي واللي بعده هما الأسبوعين دول اللي هيحصل فيهم حصيلة الألبومات اللي هتطرح معظمها السنة دي، يعني مين النجم اللي مستنيين ألبومه يطرح في الأيام اللي جاية؟ ابعتوا وشاركوا على 015 595 1006.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: نوصل نهاية حلقتنا النهاردة من أجمد 7 ساعة 7 على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. بشكركم جدا على المتابعة، يا رب تكونوا بسطتوا بالأغنيات، توصلوا بالسلامة وتقضوا ويك أند لطيف، تبسطوا بقية اليوم النهاردة. ويا زينب عايزة أقولك ألف مبروك على النجاح، أنا سعيدة جدا بنجاحك وسعيدة جدا أن أنت حبيتي أن أنت تشاركي فرحتك معنا في البرنامج وعلى نجوم أفهم. وده اللي أنا دايما بحب أقوله لأصدقائنا ومتابعينا، إحنا يا جماعة مع بعض كل يوم وبنشارك بعض المفروض حاجات كتير، بنشارك بعض أغنيات ودعوات وأمنيات، وبنشارك بعض إهداءات ومناسبات سعيدة ومناسبات وطنية وأجازات رسمية واحتفالات ومشاوير. إحنا معاكم وانتوا رايحين وانتوا جايين، ومعاكم في معظم الأوقات، وانتوا كمان معانا على طول، فإحنا على طول مع بعض، عشان كده إحنا موجودين على الهواء. فببقى سعيدة جدا لما بيبقى حد حريص إن هو يشارك معانا تفاصيل يومه وتفاصيل حياته. دايما بنطلب منكم قولوا لنا عملتوا ايه في الامتحانات، عملتوا ايه في يومكم، اليوم كان ظريف، الناس اللي شغاله النهارده ولا انتوا اجازه النهارده، ولا تسمعونا منين ولا اي مكان. ناس بتسمع من جيم، ناس بتسمع من قطر، ناس بتسمع من الشارع، من العربيه، من مول، من ابلكيشن، من الشغل، من في اي مكان، طلبه وطالبات بيذاكروا في البيوت، في جامعات. فبنبقى سعداء جدا ان احنا بنشوفكم بودننا، يعني بنشوفكم بالكلام اللي انتوا بتقولوه او بنقراه بعنينا، يعني بنشوفه ونسمع احوالكم ايه من الكلام اللي انتوا بتبعتوه. فبنحب نكون معاكم، شاركونا لحظاتكم الحلوه، شاركونا اللحظه اللي انتوا عايشينها مع نجوم اف ام، واللي انتوا عايشينها مع اجمد 7، واللي انتوا عايشينها مع البرنامج. قولوا لنا حابين ايه، قولوا لنا مش حابين ايه، عايزين ايه، مبسوطين ازاي، فرحانين ليه وفرحانين لمين. بنحب نكون معاكم في كل لحظاتكم، يا رب دايما تبقى ايامنا كلها فرحه وسعاده ومشاركة في كل حاجة حلوة. ويا زينب من جديد ألف ألف مبروك على النجاح في الثانوية العامة، وكمان بقول ألف مبروك لكل الناس اللي في انتظار نتائجها، وكل الناس اللي نجحت بنبارك، وبتمنى أن في الحلقات اللي جاية إن شاء الله تشاركونا بقية أحداث وتفاصيل يومكم وحياتكم. دايما مع نجوم اف ام ودايما على الهواء. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبدالله. هنفضل على طول، هنفضل على طول ايه، سوا سوا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العالمين ويبحث مع التطورات الإقليمية والتعاون بين مصر والوكالة.
2: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشيدون بامتلاك مصر إطارا رقابيا شاملا ومحكما في مجال الأمن النووي.
1: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 60 من المرضى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.
2: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة الأردنية وتؤكد تضامنها مع الأردن.
1: نتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما تطلب الأمر للحفاظ على أمن بلدات الشمال.
2: وزير العمل يعلن عن توفير 1230 فرصة عمل جديدة في 24 شركة قطاع خاص في 9 محافظات.
1: الرئاسة الفلسطينية تعلن أنه سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم.
2: وزيرة الإسكان تصدر عدة قرارات بإزالة مخالفات بناء بعدد من المدن الجديدة.
1: وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي بمعادكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: هلو هلو ومساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي وبتشوفنا كمان على نجوم اف ام. وانا دلوقتي معاكو انجي علي وعلى الهوا. والنهارده يوم الخميس يعني ويك اند. الصيف دخل والبحر دخل. وعايزه اقول لكم على حاجه تانية كمان، معرفش يعني صححوني لو انا غلطانه، الدنيا الصبح حر جدا جدا جدا ولكن بالليل حقيقي الجو بقى تحفة. الكونترست غريب جدا بس عاجبني، مش عارفة لو عاجبكم انتوا كمان ولا لا. يعني حقيقي بالليل وانتوا فاتحين الشبابيك او قاعدين في بلكونة او في جنينة او في اي حتة، حقيقي الجو بالليل بقى اكتر من رائع. اعتقد ان الجو اتغير عموما في العالم كله. والصبح طبعا حر وفطس as usual، الصيف صيف، ولكن حلقات الصيف بالنسبة لي كان بقى متحمسة ليها جدا، بحس انها بتبقى مليانة كده نشاط وانطلاق وبحر. عايزة أقول لكم إن ضيفتي اللي منوراني النهاردة معايا ومعاكو على نجوم أف أم وأسرار النجوم هي ضيفة أنا بحب شكلها جدا على فكرة، وبتعجبني جدا لأن حقيقي هي في زمن بقى فيه كتير من الناس بيحاولوا يطلعوا بقى إن هم مثاليين وبيعملوا بوز جدا قدام الكاميرات والحاجات دي، هي اختارت بجد إنها تكون حقيقية بكل تفاصيلها. هي فنانة قدرت تحجز لنفسها مكانة مميزة في وسط كل الدوشة اللي موجودة دلوقتي، ليها ستايل خاص بيها وكمان في التمثيل من ناحية أدوارها كلها، لكن بقدرتها إنها تضيف أو قدرت حقيقي بتضيف لكل دور لمستها هي الخاصة وتخلي الشخصية تعيش مع الجمهور وتفضل حاضرة في ذاكرتك. علاقتها مع الجمهور ما كانتش بس من خلال أدوارها، لا كمان كانت من خلال صداقتها وصراحتها اللي بتقول كل اللي حساه بشفافية وبوضوح. بتشارك الناس تجاربها من غير أي أقنعة ولا فلترز، ودايما بتشجع على الاهتمام بالنفس وإنك تحب نفسك وتحب الحياة وكمان الأكل الصحي والحياة الصحية، كل ده رغم نجوميتها. عايزة أقول عنها كمان إن هي عمرها ما خبت لحظة ضعف، اتكلمت دايما وفتحت قلبها معانا كلنا، وما بتترددش إنها تشارك جمهورها تجاربها الحقيقية بكل جراءة ووضوح وزي ما قلت من غير فلاتر. قريبة من الناس بكلامها ومميزة على الشاشة معايا ومعاكم النهاردة على الهوا، وهنتكلم معها في حاجات كتير جدا. الفنانة والنجمة هدي كرم منوراني النهاردة في أسرار النجوم، وبيقولوا إيه كل تأخيرة وفيها خيرة.
2: مرسي يا إنجي، وأنا سعيدة جدا أني معاك النهاردة. أنا بحب نجوم أف أم وبحب البرنامج تحديدا أسرار النجوم جدا، وكان نفسي جدا أبقى معاكي في حلقة من الحلقات. ومرسي على التقديمة الحلوة القوية دي، يعني يا رب أكون أستاهلها. مرسي قوي
1: حبيبتي. عايز أسألك وأنا بقدم دلوقتي بقول الكلام ده عنك، إيه أكتر حاجة حسيتي إنها أنتي بجد؟ أنا ده اللي أنا حساه من شخصيتك جداً. يعني أنتي فعلا شخص بيظهر على طول من غير فلترز، طبيعية جدا في زمن النهاردة بقت ناس كتيرة قوي بتحط أقنعة وبيحاولوا يبقوا يعني بعض من الناس، مش عايزة برضو أعمم دايما صح. بس اللي هو يعني كده انتي اخترتي الطريق ده من الاول؟
2: هو ما انا ما اخترتوش، انا ما عرفتش اكون غيره.
1: حاولت اعترف. انا اعترف برضو ان انا بحاول، بس في ساعات الطبع بيغلب التطبع
2: غصب عننا، دي شخصيتنا احنا. عندنا حرية، يعني احنا احرار قوي وما بنحبش القيود. انتي كمان زي
1: انا كده قوي،
2: فبتطلعي من غير ميك اب، بتطلعي لما شعرك تلبسي نفسك فيه، بتقولي اللي على بالك، بتتصرفي بحريه. فانتي اكيد هتفهميني. انا حاولت اكون شبه النجمات اللي في، طبعا في اول بداياتي، يعني اللي هم حاطين نفسهم فريم معين بيتحركوا جواه. لقيت ان انا دي مش هويتي خالص، يعني ممكن تكون هويتهم هم لكن انا دي مش هويتي خالص.
1: ما ارتحتيش في نفسي؟
2: مش انا، مش مش ما بعرفش يعني حتى ما عنديش خلق بقى. يعني بتخنق بقى. يعني انا كل صوره لازم اقعد اسطف شعري واحط ميك اب واركب الرموش، مش عايزه. يا اما مش هبقى موجوده، يعني يا اما مش هكون موجوده على السوشيال ميديا خالص، لانه لو انا لازم اكون موجوده بشكل معين انا ما عنديش خلق. يا اما اكون موجوده على طبيعتي وزي ما تيجي تيجي بقى. يعني يقبلوني يتقبلوني ما يحبونيش، دي حاجة بتاعت الجمهور. فما عرفتش أكون غير كده.
1: إيه أكتر حاجة اتقالت عنك مش حقيقية والناس صدقتها؟
2: مش حقيقية والناس صدقتها؟ يعني في وقت من الاوقات بيحصل خلافات في الشغل وفي الحياه وكده، فبتقال عني ساعات خبيثه لئيمه حاجه.
1: انت اكيد بتهزري فعلا؟
2: والله
1: حاجات على فكره. عايز اقول لك على حاجه، دايما الناس المنطلقه او اللي عندها حريه في التعبير وكده بتتفهم كده،
2: ممكن
1: للاسف
2: ممكن
1: ما بتعرفش تبقى
2: دبلوماسيه. لا، هم الناس كانت بتفتكر ان هي بتعمل كده، ده مش طبيعتها، هي في اجنده ورا اللي هي بتعمله، هي منطلقه قوي كده عشان عايزه تصدر حاجه معينه.
1: لما بيشوفوكي بقى في الواقع بيصدقوا.
2: ايوه لما بيعرفوكي على الحقيقه بيعرفوا ان انت مش فيك. هي دي طبيعتك يعني. فساعات بتشوف كده ان انا خبيثه لئيمه عندي اجندات بتاع، وانا على الله حكايتي.
1: على الله حكايتي. انت متفاعله قوي مع الجمهور من خلال الفيديوز اللي بتنزليها على الانستغرام. هل في حاجه معينه ندمتي او اتضايقتي ان انت نشرتيها او شاركتيها مع الناس من ضمن الحاجات اللي بتنزليها؟
2: بصي، انا ما بحبش اندم، لاني بشوف ان احنا بنتعلم. يعني ما كنتش عرفت غلطي وتعلمت منه لما كنتش غلطته، فما بحبش اندم. وبعدين في حاجات كتير قوي ساعات بتبقي مش عارفه ان ده رد فعلها، يعني انت
1: تعمليها
2: توقع الجمهور مستحيل،
1: مخيف كمان جداً. اصبح مخيف
2: جدا، فانك تتوقعي رد فعل. ممكن ساعات انزل حاجه اقول هتهاجم عليها، لاقيني بالعكس
1: عادي،
2: الناس حبها جدا. وانزل حاجه تانية احسها عاديه جدا اتهاجم عليها جدا عشان قلت حرف. وساعات في بعض الناس بيزيتوا في الزيت، يعني يلاقوا حد طالع كده فيروحوا ماشيين وراه، فالهجوم يزيد ويعلى، فما بقتيش تقدري تتوقعي رد فعل الناس. ولو حطيت زي ما بقول قيود على كل حاجة أنا عايز أعملها أو نفسي أعملها أو مقتنعة بيها أو نفسي أقولها، هفقد هويتي. وأنا مصرة جدا جدا بقالي 7-8 سنين دلوقتي إنه ما خافش.
1: لو تقولي لا،
2: ما خافش خالص، يعني ما خافش، ما خافش. الخوف ده بيزرع جوانا احنا في مدارسنا ومع اهالينا وفي طريقه تربيتنا. المجتمع بيزرع فيكي خوف شديد من راي الناس فيكي، وده كان خانقني جدا.
1: كنت بتخافي؟
2: جدا.
1: كنت رغم دايما يقول لك فيس يور فيرز، واجهي خوفك وتعمقي فيه وامشي.
2: ما
1: يعني
2: انت بتخافي من راي الناس، فطول الوقت انت هقول كده مش هقول كده، هعبر عن رايي مش هعبر عن رايها، هريفيل هو اي ام وشخصيتي الحقيقيه ولا لا، خليني في الحتة اللي الناس متقبلاها عشان الناس تحبني.
1: دايما الناس.
2: ما انت عندك خوف دايما من المجتمع، دايما عندك، خصوصا الست دايما عندها خوف من المجتمع. فانا حسيت انه انا لا، هبطل اخاف من المجتمع.
1: هكون نفسك بقيتي احسن دلوقتي عشان ما تخسريش هدي.
2: بالظبط، صح بالظبط. وبعدين انا متمردة بطبعي، يعني بقيت انا عايزة ست الموديل بتاع انه ما تخافيش. يعني عايزه نبقى كلنا ما بنخافش، بنعمل اللي بيرضي عليه ضميرنا، بنعمل اللي بننام الليل واحنا مستريحين واحنا عاملينه، بنعمل اللي ما يخالفش اخلاقنا وما يخالفش معتقداتنا، لكن في نفس الوقت بنعمل اللي احنا عايزينه.
1: صح، مش اللي الناس عاوزاه.
2: بالظبط.
1: كوني انت النهارده، اعتقد مع حلقه هدي كرم هتبقى كوني انت، لان انا عاجبني جدا طريقه التفكير دي. وفعلا الناس كتير قوي بتفقد نفسها وبتفقد احلى حاجه فيها لما تبتدي تركز مع الاخر،
2: وترضي
1: نفسك وترضيهم. بالظبط. اصعب موقف عدى عليكي كممثله
2: هدي في التمثيل كرم. يعني يعني
1: موقف كان صعب،
2: مشهد ولا موقف عامه؟
1: مشهد او موقف عدى عليكي ضايقك قوي على خلال يعني من خلال الجيرني بتاعتك او الرحله دي.
2: ما هي الرحله طويله، مش قادره افتكر حاجه.
1: قد ايه؟ كام سنه؟ مذيعة
2: فوق العشرين سنة.
1: زي
2: فوق العشرين سنة، يعني تقريبا 22 سنة. اول بدايتي الاولى خالص كانت 22 سنة. قبل كده كنت بعمل شوية موديلينج واعلانات وكده، بس يعني بدايتي كممثلة ومذيعة من 22 سنة. لا، ما افتكرش موقف كان صعب عليا او ضايقني. الحمد لله انا ما تعرضتش لموقف ضايقتني خالص. يعني الايام التصوير اللي انا اشتغلتها كلها كانت ايام مرهقه جدا، لكن ما كانش فيها مشاكل. يعني عمري ما اتخانقت مع فنانه، عمري ما اتخانقت مع مخرج خناقه كبيره. كان بيبقى في اختلافات في وجهات النظر، عمر ما عدى عليا موقف حسيت بالقهر فيه او انه اتظلمت الحقيقه. في التمثيل لا.
1: واكتر موقف فرحك في التمثيل؟ لما جالك دور معين، لما جالك عم عملتي مشهد كنت حباه قوي، اما مخرج كلمك في التليفون، اكتر موقف فرح قلبك؟
2: اكتر يوم فرحت فيه لما عرفت ان انا هعمل دور جيجي حبيبه العندليب. لان الدور ده كان ما كانش ليا، كان استاذ جمال عبد الحميد طبعا بوجه له تحيه كبيره قوي لانه له فضل كبير جدا عليا مهما قلت من هنا لغايه 100 سنه. هو كان مقتنع جدا بيا لاني كنت اشتغلت معاه مسلسل اسمه الامبراطور في بداياتي خالص، فكان مقتنع جدا ان انا انسب واحده لحبيبه عبد الحليم. وكان في الانتاج كان شايف انه لا نجيب نجمه كبيره تعمل الدور ده، الدور مهم جدا. وكان شادي لسه طالع كمان،
1: شادي شامل،
2: شادي شامل في دور على العندليب، فكانوا عايزين حد برضو يشيل معاه الحته دي، وده حقهم طبعا. وبعدين ترشح ناس كتير وراحوا عملوا كاستنج ناس كتير ونجمات في الوقت ده كبار. وبعدين هو اصر عليا وكلمني في يوم بالليل قال لي انت بتعملي ايه؟ قلت له ولا حاجه داخله نايم. قال لي البسي وتعالي. كنت خلاص قريت بقى في الاخبار ان فلان الفلانيه بتلعب دور حبيبه عبد الحليم،
1: ممثله تانيه خالص بعيد عنك خالص
2: خالص خالص خالص خلاص. وكلمت هناك الكواليس وعرفت انه خلاص، وبقى اتخذت مقاساتها وجاهزه وبتجهز. فكانت مفاجاه رائعه وكانت بدايه قويه. من كمان الادوار اللي بحبها قوي دوري في سبع جار.
1: ما احنا كنا لسه هنتكلم بقى اللي هو اسئله عن ادوارك. بس انا فعلا العندليب بالذات انا عايزه اقف
2: هنا، بدايتي الحقيقيه
1: بتحبي عبد الحليم؟
2: بعشقه، امي مربيانا عليه. احنا في العربيه في البيت كنت طول الوقت اغاني عبد الحليم. يعني احنا متربيين على عبد الحليم.
1: لما عملتي المسلسل ده اكتشفتي ايه ما كنتيش تعرفيه عن عبد الحليم حافظ او عن جيجي حبيبه عبد الحليم حافظ؟
2: اكتشفت عن عبد الحليم حجم مأساته برضو. ما كنتش عارفة حجم مأساته. لأنه كنا عارفة قصة من مرة لكن مش عارفة تفاصيلها، فحجم مأساته كبيرة قوي. اكتشفت قصة الحب القوية اللي ما كملتش دي، عاملة زي روميو وجولييت يعني. في الآخر هي ما كملتش معاه، فيعني لا الموضوع كان انتنس قوي وانا كنت صغيرة كمان.
1: كنتش لسه مستوعبة؟
2: كنتش مستوعبة خالص، كنتش مستوعبة حجم الوضع اللي انا فيه.
1: طب كنت مستوعبة ان انت واقفة قدام العملاقة عبلة كامل في العندليب؟ يعني
2: الست دي
1: لازم اقف هنا
2: رائعة عادي.
1: طب دي بداية قوية جدا، يعني بتعملي شخصية حقيقية موجودة كانت وفي مسلسل مهم قوي وعبلة كامل.
2: بس عبلة كامل الأستاذة عبلة كامل طبعا. طفلة من جواها فيها حنية وطيبة وتواضع غير طبيعي. فانتي بتقعدي قدامها هي ما بتصدر لكيش إحساس إنها عشان ما ترهبيش الموقف. فهي بتتعامل معاكي على أرضيتك، فهمة؟ على إمكانياتك. ما هياش من الممثلات اللي تقعد وتحاول تعلمك بقى إزاي الفن يكون
1: قبل النظرة
2: خالص. فتفكك وهي خجولة جدا، بتتكسف جدا. فيعني الحقيقة انه الشغل معاها كان مريح. كنت حاسة ان انا بشتغل مع حد واخد باله مني. عارفة
1: الاحساس ده؟ اكتشفتي ايه فيها كفنانة كست يعني معاك؟
2: السهل الممتنع اللي مش طبيعي. انا عمري ما شفت سهل ممتنع كده على الكوكب. ولا بره ولا جوه. يعني معلش، ولا في نجوم هوليوود ولا في نجوم مصر، ولا اللي فاتوا ولا المحاليين ولا اللي هيجوا. مفيش سهل ممتنع كده. انا ما شفتش بني ادم ما بتمثلش. هي كل حته فيها بتحس. بس هي ما بقاش اكتر من احساس مفرط. يعني احساس يغرق الكون، اللوكيشن كله، فاهمه؟ فلا الشغل معاها كان عالم تاني. يعني
1: ذكرتي دلوقتي برضو سابع جار. وهنا عايزه اقف عند سابع جار لان ده اعتقد كمان من المسلسلات المهمه جدا جدا في الفتره الاخيره. وجسدتي فيه شخصيه نهى، ست ملتزمه وتعرضت للخيانه. هدي كرم لو اتعرضت للخيانه هتعملي ايه؟
2: حسب
1: بقى. بتدي فرص؟
2: ما هو حسب بقى. لو الجوازة مثلا بقى لها 20-25 سنة
1: هفوت
2: والراجل الكعبل يا جماعة عادي، ما وين ان اي حد الكعبل.
1: ايوه
2: الكعبل في نزوة، في مرحلة فيها ملل شديد، فيها إهمال من الزوجة اللي هو أنا، فيها إن هو حس إن العمر اتسرق منه فنفسه يحس اللحظة إن هو لسه شباب. لازم تفهمي أبعاد الموقف. مفيش حاجة اسمها تخطخه. كل شيء في الدنيا نسبي. لكن لو أنا اتخنت في بداية علاقتي بواحد أو في بداية جوازي وإحنا لسه في عز الحب والمعمعة، لا هنا ده مؤشر. وهنا ده مؤشر. فمفيش حاجة اسمها اتخنت هسيب. لا، انا لو ست عاقله وبحافظ على بيتي، لو هي نازوه مش بارالل لايف، في فرق. بان انا جوزي اتكعبل في نزوه وان انا جوزي عامل حياه بارلل لحياتي معاه.
1: عايش قصه بقى،
2: عايش قصه حذافيرها بقالها كتير او شويه، ده وضع تاني. لكن لا طبعا الخيانه لازم الست تكون عاقله جدا وتفكر، لان الخسائر مش قليل. وعلى فكره مش اللي بيخون مره بيخون كل مره، انا مش مع المبدا ده.
1: دايما في راجل اللي بيكذب مره بيكذب على طول، اللي بيخون مره ما انت بعدين فوتتي مره، ما هو ممكن يعملها مره واثنين وثلاثه.
2: انت ممكن تبقي عايشه معاه 20 سنه عمره وعملها مره. هل طب ما ال 20 سنه اللي فاتوا ما يشفعولوش؟ اشمعنى بنيجي عند دي وبنحكم عليه بالاعدام؟ ما هو عايش 20 سنه مخلص وبتاع بيته وما بيبصش بره وتمام التمام. حصل انه حصل في العلاقه شرخ ما، دروب ما، بعد، برود، انا قصرت. طب ما هو ممكن مره وممكن ما يعملهاش تاني على فكره عمره كله. وشفت انا نماذج كتير في حياتي،
1: شفتي نماذج كده
2: مع ناس كبيره طبعا كانوا اكبر مني، ان هو اتكعب المره وفاق وخلصت القصة. أبقى أنا أهد كل استثمار حياتي اللي فات عشان خاطر الراجل غلط مرة نزوة. وأنا أرجع أقولك نزوة. لا.
1: طب كلميني عن نهى في سبع جار. الشخصية دي لما جات لك
2: طبعا الشخصية دي أنا قلت
1: مسلسل، ده مسلسل مهم جدا
2: جدا. أنا استغربت جدا أنهم اختاروني في الشخصية دي، لانه انا كنت بعمل ساعتها برنامج نفسنا ومنطلقه بقى،
1: منطلقه وشخصيه عكسك تماما،
2: وشخصيتي الحقيقيه بقى وبتاع. فجابوني بقى في نهى الملتزمه. قلت لهم انتوا شفتوا فيا ايه؟ يعني انا قعدت في الميتنج قلت لهم شفتوا فيا ايه؟ فقالوا لي شفنا فيكي حديه، يعني انت شارب، شخصيتك فيها شاربنس كده معين. فالحديه دي احنا هنعرف نوظفها لنهى كويس. انت شكلك فيه حديه، طريقتك، صوتك، البادي لانجوج بتاعك فيه حديه معينه. احنا وفعلا رؤيتهم كانت صح. انا كنت خايفه جدا الناس ما تصدقنيش وما تتقبلنيش، بس الحقيقه ان هم المسلسل ده كان رائع، كان فلته،
1: كان حلو قوي قوي يعني. بصراحه يعني
2: كل الناس ادت فيه اداء
1: كان
2: خطير.
1: حلو قوي. لما اقول سبع جار بتفتكري ايه؟
2: بفتكر العمارة اللي صورنا فيها في المعادي الحقيقية، لأن إحنا أجرنا عمارة من بابها، وفعلا كل واحد فينا كان له شقة.
1: ده فعلا
2: معايشة معايشة معايشة معايشة. أنا كان ليا شقتي وكل جار له شقته، وشقته ثابتة ومفروشة في معايشة. فأنتي حقيقي لما كنت بتتقابلي على السلم كنت بتتقابلي على السلم، ولما كنت بقف أطبخ كنت بقف أطبخ بجد، مش بقف أغلي مية.
1: أي كلام أي
2: لا
1: كلام.
2: مقشرة كوسة وحتى طماطم وفهمة. فكان في معايشة قوية جدا. وبعدين هم كمان أذكياء قوي. مفيش ميكب، مفيش ميكب، مفيش شعر، مفيش شعر، مفيش استثناء. وبعدين اللبس احنا ما حطيناش فيه فتله، هم نزلوا جابوا الستايلز، جابت اللبس المناسب، ما حدش جاب حاجه من بيته عشان يبقى فعلا لبس حقيقي. فكان في مصداقيه رهيبه.
1: لا بجد من المسلسلات التحفه. لو تسمحي لي دلوقتي هنطلع لفاصل.
2: أوكي.
1: ما تساعديني بقى يا هدي.
2: ايه
1: انت طلعي انت الفاصل، انت بتحبي الراديو.
2: انا نسيت يا هدي. وبعدين انا جاي اجي جنبك. ايه
1: لا الميكروفون معاك، شيلي شويه.
2: لا انا هنا
1: يا جماعه. وحشتكم بجد. طب النهارده لو بتفكري تعملي برنامج، تحبي تعملي برنامج عن ايه؟ ومين اللي نفسك تستضيفيه؟
2: ده سؤال صعب قوي يا انجي. قبل الفاصل
1: تفكري فيه، هتفكر ونعرف مين نفسها تستضيفه هدي كرم، وهتساله وتقول له ايه، ونوعيه البرنامج هتكون ايه. استنونا حالا بعد الفاصل.
0: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر

0: نسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، رامي جمال بتفتكريني، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: انتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبرجع تاني مع التلقائية البسيطة الحرة هدي كرم. هدي كرم يمكن قبل الفاصل كنت بسألها لو هي دلوقتي قررت تعمل برنامج ونفسها تعمل برنامج فكرته ايه، موضوعه ايه، ونفسها تستضيف مين وتقوله ايه.
2: بصي
1: قولي لي بقى.
2: انا مش هعمل برنامج فني مبدئيا.
1: برافو.
2: لانه انا شايفه انه
1: كتير
2: انه لا، وفي ناس متخصصه وبتعمل برامج دي حلوه انا هعمل برنامج عن الفكر على الافكار، لان احنا محتاجين نفكر، احنا مش بنفكر خالص. احنا ماشيين سمع بنسمع، ده لو سمعنا وربنا بقى يستر بنسمع لمين.
1: أيوة.
2: وبيقول ايه
1: بنسمع لمين،
2: ما بنشغلش خالص الفهامه في النافوخ دي. ما لهاش اي وجود، بنسكرول طول الوقت وبنسمع حاجات يعني ما اجرك الله عن اللي بنسمعه وبطلنا نفكر. فاحنا شعب محتاج يفكر، لان احنا شعب كبير ومهم وبلد كبيره ومهمه وشعب عريق وحضاره كبيره. وده مش بقوله مجامله، هي ده واقع على فكره حقيقه.
1: حقيقي
2: لازم نعمل برامج عن الفكره. لازم ما نخافش نفكر. الناس بتخاف تفكر تتوه. ما هو انت لازم تتوهي عشان توصلي، تمام؟ فعلى حتى سيره الضيوف، حد زي الاستاذ الكبير مصطفى محمود بتعمل له دلوقتي مسلسل. انا متحمسه جدا ان انا اتفرج عليه، ومبسوطه قوي ان حمزه هو اللي بيعمله، لانه مش ممكن قد ايه التشابه. وانا متاكده ان حمزه هيعمله بشكل اكتر من رائع، لانه هو ممثل عظيم الحقيقه وسعى وتعب كتير قوي. استاذ مصطفى محمود فكره راح ورجع وجه ولف مع الفكرة ودور ونزل وطلع وفي الآخر وصل. يعني أحب مثلا من اللي عايشين معنا، أحب قوي أستضيف أستاذ إبراهيم عيسى. أحب قوي قوي قوي. هو متبحر يعني، مثقف فنيا وسياسيا ودينيا وحر في الفكر. فأنا أحب قوي أعمل برنامج في السكة دي، إنساني، مش بس أفكار، يعني تجارب إنسانية، حاجات عشناها غيرتنا. مش شرط تكون أزمات، ممكن تكون تجارب حلوة مثلا.
1: ليه موقف
2: لربنا في حياتنا عايزين نتكلم عنه؟
1: ليه دايما بيقولوا إن بتتغيري من المواقف الصعبة؟ ليه مش بيقولوش إن بتتغيري من المواقف الحلوة كمان؟ المواقف الحلوة قوي بتغير كمان.
2: انا بحس ان احنا ما بنتعلمش غير من
1: الصعب،
2: من اللي بيعلم علينا. والله ما بنتعلمش غير من اللي بيعلم علينا دايما. انا بقول كده، انت بتعلميش غير من اللي بيعلم عليك. انت لو دلوقتي قعدت يا انجي تفكري عن الدروس اللي اخذتيها في حياتك، هتلاقيها كلها من تجارب صعبه. اول حاجه تيجي في دماغك كده، كل التجارب الصعبه تك تك تك اتعلمت منها ايه؟ 1 2 3. ما بتتعلميش بالحلو.
1: صح.
2: يعني
1: عشان الحلو يمكن موجود بتاخديه فور جرانتد كده، ما اعرفش
2: أو
1: يعني.
2: او الغلطه هي اللي بتعلمك يعني. انت ما هو الموقف صعبه بتيجي من الاخطاء، فاهمه يعني؟ فهو ده اللي بيعلمك عشان ما تغلطيش تاني دايما كده. احنا دي طبيعتنا، فاهمه؟ الحلو بننساه، بس الوحش
1: بيعلم،
2: بيفضل في الذاكره.
1: هنرجع تاني لأدوارك، رغم ان انا كنت عاملة الموضوع ده كنت هأجله شوية، بس خلينا نتكلم فيه. عايزة اتكلم عن في البدايات برضو قدمتي فيلم حلو قوي، بموت في الأغنية بتاعته كمان، والبلياتشو وفاتن، شخصية فاتن، والعلاقة بينك وبين هيثم أحمد زكي. انتي كلمتي كتير عن وتر حساس وهنتكلم عنه أكيد، لأنه مسلسل مهم. بس أنا عايزة،
2: أنا بحب البلياتشو جدا.
1: البلياتشو عايزة أقف عند البلياتشو تحديدا وتجسيدك. هل كونتي صداقة مع هيثم أحمد زكي وقتها؟ كنت خايفة من الخناجر والحاجات اللي كانت عمالة؟
2: لا، ده كان يوم صعب قوي.
1: أهو
2: ده بقى قدرتي. أصعب مشهد كان في حياتي.
1: إزاي قدرتي؟
2: أنا أعتقد إن
1: ده كان بصحيح.
2: ده كان بصحيح. انا اعتقد المشهد ده لو كان دلوقتي ما كانش اتعمل كده، لان في اكيد افكتس مختلفه برضو. احنا بنتكلم في فيلم معمول من سنين طويله. اليوم ده كنا في السيرك فعلا، يعني احنا السيرك، وانا المفروض بلعب في السيرك انه فتحي عبد الوهاب بيرمي عليا الخناجر دي زي فقره من فقرات السيرك. فجاه حماده البهات المخرج قال لي هتعملي كده؟ قلت له اعمل ايه؟ قال لي هتوقفي وهيرموا عليكي خناجر. قلت له مين اللي هتقف؟ قلت له انا مش مضيع الكلام ده حضرتك، هتقول العقد بتاعي بس. ومن هنا وانا بقى حماس الشباب بقى
3: طبعاً،
2: والنجوميه بقى والفن طبعا طبعا دلوقتي طبعا مش ممكن اعمله. وقعدنا بقى يوم كامل، جابوا لي بقى طبعا مش فتحي اللي رمى عليا، الشخص اللي هو بيعمل كده، وجابوا البنت وقفوا قدامي وقعدنا نتمرن لغايه ما فكيت شويه الخوف. بس كان يوم، انا لما برجع بالذاكره بقول انا ازاي عملت كده، ده في شوت الخنجر بيجي كده، هو عايز ياخد الخنجر وهو بيترمي جنب وشي، فالشوت الكاميرا كده والخنجر بيجي كده، وده حقيقي يعني، مش الخنجر بعيد واحنا بنتكلم في زوايا فمش باينه، انا بكلمك في ريل ديل يعني.
3: ايوه ده كارثه.
2: ده كان
3: الخنجر داخل عليكي.
2: وانت لو حسيتي
3: كده خلاص رحتي
2: بابو العين يعني، فاهمه؟ بس لا، هيثم انا كنت بحبه جدا وكان وحيد جدا يعني. انا فاكره هيثم عمل مشهد في الفيلم ده كان بيعوم فيه في النيل، وقعد يعوم كتير قوي، قعدنا كتير قوي المشهد ده، فجاله تسمم وجاله برد وجاله حاجات كده. فلما راح المستشفى رحت له كان لوحده يعني، ما كانش في حد. فانا يعني كنت بحس قد ايه هو شخص وحيد. كان ستراجلينج في الحياه
3: كان ستراجلينج في الحياه. بس هي تجربه حلوه
2: تجربه رائعه، وانا بشكر استاذه اسعاد يونس لان كان انتاجها. وهي اللي ادتني الفرصه دي لاني اعمل دور البطوله قدام هيثم، وانا كنت لسه ممثله جديده يعني نسبيا، فانا بشكرها جدا لان هي ادتني فرصه كبيره قوي في حياتي.
3: قال لك حاجه هيثم احمد زكي وقتها غير اللي انت كنت شايفاه ان هو بيبقى لوحده وكده اتكلم معاكي؟
2: كان كان كان كان شاي جدا على فكره، كان
3: شاي
2: يعني طبعا.
3: الناس اللي بتمشي دي وهو بالذات
2: مشي بدري قوي
3: ملحقش
2: بدون اي مقدمات. هو كان خجول جدا لعلمك، وكان في حاله جدا
3: قوي
2: قوي يعني، وكان لسه كمان بيتحسس خطواته في الفن برضو بعد ما بابا مشي وبقى لوحده، فبرضو كان مهزوز يعني، ما كانش ماسك نفسه، مع انه كان عنده استعداد هايل لانه كان موهوب قوي يعني. عمل بعد كده مسلسل كان خطير في اخر اعماله،
3: مش فاكره بس هو كان عنده كاريزما كمان. وكان شكله حلو وكان عايز يشتغل، وكان هيبقى مختلف عن والده اكيد
2: طبعا.
3: الله يرحمه،
2: ما خدش فرصته.
3: الله يرحمه. الضابط ساره
2: يا
3: خسته ويكيت
2: يعني،
3: انا جايبه الاول خالص.
2: بس ده اول المنهج.
3: ايوه اول المنهج. بس انا عايزه اتكلم عن الضابط ساره في اللص والكتاب، عملتي صدى واسع وقتها جدا في الدور ده تحديدا. تفتكري ايه من التجربة دي كلها؟ حضرتي زي للضابط الست يعني، اعتقد اللي عملت ضابط قبل كده كانت
2: هلا صدقي
3: استاذة نبيلة عبيد في الصبر في الملاحات. كانت هايلة. وقليل قوي يعني.
2: قليل قوي. قليل. هو كان مسلسل كوميدي يعني، ما كانش حاجه تقيله، بس كان مسلسل حلو
3: ودمه خفيف جدا وقتها.
2: وانا حبيت سامح حسين جدا، وبدا ونشأت بينا صداقه مستمره لغايه دلوقتي يعني.
3: هو جميل، بوجه له تحيه،
2: هو انسان جميل. والمسلسل كان مكتوب حلو بقى، ده اللي بنقوله، كان فيه ورق. كان فيه ورق. كان مسلسل فكرته حلوة ومكتوب حلو وتفاصيله حلوة وأحداثه حلوة ومشدود، وكان كل واحد بيلعب دوره بشكل رائع الحقيقة. فأنا ما تخيلتش على فكرة حجم نجاح الضابط سارة. انت عارفة ان الناس لغاية دلوقتي في ناس تقول لي الضابط سارة
3: لبس هزاري
2: وحيد ربنا، وفي ناس مش عايزة اقول بقى بس هقول يلا، في رجالك بقى قالوا كده في شنبات لما بيقولوا احنا كنا نتفرج عليك وانت احنا صغيرين، بحس ان انا ارجوك انساني، مش عايزك
3: تفتكر الفقره دي،
2: مش عايزك تفتكر طفولتك السعيده معايا خالص.
3: بتتضايق من الموضوع ده يعني، ناس كتير قوي بتقول لي مثلا انجي انا بتفرج عليكي من وانا صغير، فبتخض بس at the same time بتبسط انه عاش معايا رحله.
2: طبعا.
3: يعني هل ده بيضايقك بيحسسك ان انت بتكبري، ولا بيحسسك ان ده انت بقالك معاهم عندك تاريخ معاهم؟
2: يا ريت احس اني بكبر، يمكن عقل. لا مشكلتي اني مش بحس اني بكبر.
3: احنا بنصغر
2: مش بنعقل،
3: احنا بنصغر ارجوكي. والله بجد. والله
2: ايوه الغوايش. طيب بص الورده بتاعتي
3: وكل ايوه
2: الورده طبعا.
3: احنا بنصغر طبعا، وده احساس حلو. جست ا نمبر، هو مجرد رقم.
2: جدا جدا. لا ببقى مبسوطه قوي لما حد بيقول لي احنا كنا بنتفرج عليكي من واحنا صغيرين وانت ضابط ساره وكنا بنحب المسلسل. لا ما بحسش بكده، انا عندي انفصال عن الحقيقه. حقيقه انا منفصله عن الواقع، وسني ده ما بقاش يهمني خالص. ومبسوطه طول ما صحتي كويسه وشكلي كويس وبقدره امارس حياتي الطبيعيه والعب رياضه وروحي حلوه، مش فارقه معايا خالص اكون بقى عندي 60 80 70 50 20 صح. بالعكس انا بحس ان انت بتبقي كومفورتبل اكتر ان يور سكين كل ما بتكبري،
3: ده حقيقي،
2: بتحس انك راضيه ومرتاحه وبتوصلي كده لشويه حقائق في الحياه بتهديكي، فبتبداي تنجوي. السنين الاولى في الحياه بتبقى سنين صعبه، احنا بنتخيل اللي عندهم 20 سنه و25 و30 دول سعداء، يا حبيبي دول عندهم شقاء رهيب داخلي وخارجي،
3: وخارجي صح
2: في الحياه
3: وبالتالي ده بقى نفسهم. مع السوشيال ميديا مدمرين
2: بالظبط. بالعكس احنا الاربعينات فيما فوق بنعيش احلى سنين عمرنا as long as ان الصحه موجوده.
3: انا اي بليف بالظبط زيك والله، عندك صح. الف حق. طيب هنا لو اتكلمنا تاني عن من طارق في سابع جار اللي هو احمد زاهر. اوكي
2: لا طارق ما كانش في سابع جار، احمد ده كان
3: ده كان لؤلؤ كان طارق احمد زاهر في سابع جار. ضربتي ضرب في لؤلؤ؟
2: ضربتي ده انا ده احمد بهدلني.
3: ده كان بجد؟
2: لا لا لا بجد، في قلم اخدته بجد.
3: في قلم المسلمين بيتعبوا قوي يا جماعه،
2: في بس هو مفتري اهل المشهد ده. انا داخله اللوكيشن بعمل كده لان هو انا عارفه في قلم ومكتوب كده بيضربني بالقلم. فمسكته قلت له احمد هنعمل القلم ازاي؟ قال لي كده مش عارف كده وكده. قلت له ايوه احمد بس يعني مش عايزين
3: توجعني بجد
2: قوي عشان خاطر ما توجعش وانا بخاف. قال لي هدي لا مش هيبقى جامد، بس هو كل ما يبقى جامد كل ما يبان حقيقي كل ما يبقى احلى.
3: احمد زاهر جدا كله واقع
2: كله وانا كنت اساسا قبليها بمده مزرقني في دراعاتي الاثنين من كتر ما ماسكني جامد في الخناقات وبيشد فيا وبيعمل، فدراعاتي كلها مزرقه. فانا عارفه الالم ممكن ينزل عامل ازاي. فقلت له قال لي بصي خدي من اول مره
3: عشان يعدي.
2: وقلت طيب، وحته نزل على وشي حته الم بس حقيقه. وطبعا كلمني واعتذر لي، وهو ده مش المفروض يكون برضو التمثيل، لازم يبقى تمثيل في حتت معينه. لكن برضو هو عمل شغل حلو قوي وعلى المشاهد وعلاني معاه لان هو ممثل قوي جدا.
3: يمكن من طارق في سابع جار لطارق في لؤلؤ. يعني واحد توكسيك تماما. ايه اكتر حاجه صعبه واجهتيها ما بين طارق ده وطارق ده؟
2: ما بين طارق ده وطارق ده
3: في سابع جار وفي لؤلؤ
2: صعبه في كممثلين؟
3: لا كواقع كالقصه
2: كقصه
3: يعني. يعني ده طارق وده طارق.
2: طارق في لؤلؤ انا طلعت من المسلسل ده نفسيتي تعبانه جدا، يعني اخدت فتره. المسلسل كان انتنس، دوري كله كان مشحون ومشدود جدا، فطلعت اعصابي تعبانه قوي لان صورنا ديكوري كله في 4 ايام، كنا بنشتغل 18 ساعه في اليوم، فكل يوم كل يوم كل يوم، فطلعت من ديكوري مستويه على الجنبين يعني عايزه اعاده تاهيل. لكن في سابع جار بالعكس نيكولا كان لطيف قوي. المشاهد اللي بيني وبينه انا نيكولا فاجئني لانه
3: قوي.
2: كان اول مره يمثل في مصر وممثل لبناني بيتكلم بالعربي ومش عارفه ايه، ففاجئني. كنت متوتره جدا في الاول انه هل هنعرف نعمل مشاهد حلوه مع بعض، بس هو ممثل شاطر وبالسهل الممتنع ومش بيأفور، وكان بيذاكر كويس قوي ومجتهد جدا.
3: انا بحبه قوي
2: وهو شاطر. على المستوى الانساني كمان انسان لطيف جداً. ومحترم جدا. بوجه له تحيه لانه بجد وحشني بقالي كتير قوي ما شفتوش، والف مبروك عنده بقى
3: عنده
2: بيبي
3: ربنا يسعده بجد. بنوجه لك تحيه كبيره جدا لان بنحبك بجد. ومستنيينك بقى في ادوار جايه هنا في مصر
2: ان شاء الله.
3: تالقتي جدا هدي كرم في وتر حساس في الجزئين، كان في جزء قبل العمليه وجزء بعد العمليه. هنعرف هدي كرم حبت اني جزء فيهم اكتر شكلا وموضوعا، بس استنونا بعد الفاصل.
0: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العالمين ويبحث مع التطورات الإقليمية والتعاون بين مصر والوكالة.
2: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشيدون بامتلاك مصر إطارا رقابيا شاملا ومحكما في مجال الأمن النووي.
1: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 60 من المرضى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.
2: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة الأردنية وتؤكد تضامنها مع الأردن.
1: نتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما تطلب الأمر للحفاظ على أمن بلدات الشمال.
2: وزير العمل يعلن عن توفير 1230 فرصة عمل جديدة في 24 شركة قطاع خاص في 9 محافظات.
1: الرئاسة الفلسطينية تعلن أنه سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم.
2: وزيرة الإسكان تصدر عدة قرارات بإزالة مخالفات بناء بعدد من المدن الجديدة.
1: وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: انتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مع كل مستمعينا، والنهاردة يوم الخميس وأسرار النجوم، ومعايا ضيفتي الحرة اللي أفكارها بجد تلقائية وبسيطة وقد إيه حبة جدا طريقتها، هدي كرم. النهاردة منوراني، ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أعمالها، وفي عمل مهم جدا وحقق نجاح كبير جدا جماهيريا، وهو وتر حساس. وتر حساس من المسلسلات اللي الناس كتيرة جدا اتفرجت عليه، وكانت ناس كتيرة جدا متابعاه، وحصل له انتقادات في وقت ما برضو. كنت بتشوف الانتقادات دي ازاي، وأكتر حاجة حبيتيها في شخصيتك في وتر حساس؟
2: بصي، انا فاكره اول ما نزل
1: كنتوا شونه يا جماعه كلكم، انت وانجي المقدم يا جماعه،
2: يعني هو صبا اللي كانت
1: ولا صبا كلكم، يعني هرب يا كنتوا لا لا لا،
2: يعني الحقيقه كلنا اتفتلنا
1: وجامايكا كلكم
2: يعني الحقيقه حاجه غرام الافاعي.
1: بالظبط.
2: بصي، اول ما نزل المسلسل انا فاكره كان في يوم عندنا تصوير بعد 3 4 ايام كده من نزول المسلسل، وكان معايا صبا وكان معايا انجي، وكانوا متوترين جدا لانه كان في انتقادات بدات. انا كنت شايفه انه ده نجاح، قصدك مش هتنتقدي، مش هتنتقدي حاجه ما بتشوفيهاش، فطالما الناس بتشوف ده في حد ذاته نجاح. هتتاقلم، خدي بالك، وتر حساس برضو لما نزل كان غريب شويه، يعني العلاقات المرضيه الغريبه المتداخله اللي فيها خيانات كتير كان غريب بالنسبه برضو للمعتاد. فقلت له اصبروا شويه، اصبروا بعد اسبوع 10 ايام الدنيا هتتغير. وفعلا موجه الانتقادات دي هديت خالص، وبدا الناس تتناقش بقى على السوشيال ميديا وتتحاور وتختلف على وتر حساس والاحداث بتاعته وحصل ايه ومش عارفه ايه. يعني هو كان الحقيقة مسلسل ناجح جدا، ونجح نجاح أنا كنت متخيلة أنه هينجح، بس حقيقة حجم النجاح كان فوق توقعاتنا. أما شخصية رغدة فأنا بعشقها، أنا بحبها جدا جدا جدا الشخصية دي، لأنها حقيقية قوي، يعني على قد ما فيها شر على قد ما فيها غلب، وفيها مش طيبة بس فيها من قلة حيلة، يعني فاهمة، تحسي ان دوافع الشر اللي هي بتعمله او الخبص اللي هي بتعمله من قلة حيلتها، من وحدتها، من فقرها وتاريخها، من احساسها ان العيلة دي مش بتحبها، فبتتحاول ان هي تتعامل بطرق تانية وتأمن نفسها. فدايما انت، انا دايما شايفة مبررات قوية جدا تخليني مقتنعة بكل تصرف بتعمله رغدة، فحبيتها قوي جدا يعني. ولما دخلت اصور الجزء الثاني كنت خايفه قوي عليها، يعني كنت خايفه ما اعرفش استحضرها تاني زي الجزء الاولاني. كنت
1: حضرتي لقيتيها موجوده، يعني بعد قد ايه من الجزء الثاني حسيتي انك رغده تاني؟ ده صعب قوي بعد فتره وترجعي لنفس الكاركتر.
2: كان صعب قوي، وبعدين خصوصا ان هي في بدايتها كان بنشوفها خارجه من السجن ومكسوره، فانا ما كنتش عايزه في الكسره وخروج السجن ده افقد الحته بتاعت الشر اللذيذ بتاعها. خلي بالك، اصل هي رغده فيها شر كده زي ستيفان روستي كده، دمه خفيف وما تعرفيش تكرهيه، وفي نفس الوقت يخرب بيت شر، فاهمه؟ فكنت خايفه قوي افقد الحته دي، بس مع المشهد ورا التاني ورا التالت، وقعدت افكر نفسي كويس، وقعدت اتفرج على مشاهد الجزء الاولاني، كنت خايفه قوي، كنت خايفه قوي عليها، كنت خايفه عليها مني، كنت خايفه ما اعرفش اجيبها تاني، فاهمه؟ بس الحمد لله
1: في شخصيات فعلا ممكن تكوني عملتيها هنا حلو قوي، عشان تجيبيها تاني بيبقى صعب.
2: بتشكي في نفسك، هو انت بتعرفي بس بتقولي هل هعرف بعد سنه استحضرها تاني بنفس الشكل، بنفس مش شكل الشكل ده، الشكل قصدي في الشخصية وتفاصيلها. عشان انا كان اول مرة اعمل حاجة على جزئين، يعني حتى الحاجات اللي
1: كنتوا عارفين هيبقى في جزء تاني ده بعد وبعد النجاح طبعا هم قرروا يعملوا جزء تاني.
2: مش عارف خالص ان كان في جزء تاني.
1: شكلك اوكي، وانا بحييكي طبعا، لان انت كان عندك الجراءة انك تقولي والكلام ده كله، طبعا انت وكذا حد، يعني برافو عليكم كلكم، هعملها اكيد، بس مش عارفه امتى. بس مرعوبه خايفه قوي، بس هنعملها الاول. طبعا تحيه لدكتور سمير غرابه طبعا، لانه شاطر جدا والدكاتره شاطرين جدا. بس انت النهارده عملتي اول جزء قبل العمليه وتاني جزء بعد العمليه، كنت حابه شكلك في ايه، او ما شفتي نفسك هنا وهنا؟ يعني
2: هو الاختلاف ما كانش كبير يعني انا
1: ما فيش اختلاف كبير اصلا.
2: هو انا كان في حاجات معينه مضايقاني في شكلي وحاجات مش كل الناس شايفاها انا شايفاها، ومش عايز الجا لفيلرز وحاجات كده لانه الشكل على الشاشه بيتغير قوي حتى لو في الحقيقه مش باين.
1: صح.
2: احنا اي ملي بنحطه في وشنا لو في الحقيقه مش باين على الشاشه بيبقى امبليفايد جدا. فكنت خايفه قوي اخش في اللوب بتاعه الفيلرز والاقي مع الوقت وشي كبر حجمه. فعشان كده خدت القرار. فهي كانت حاجات صغيره مضايقاني، بس انا لما مثلا بدات اصور تاني جزء فاستاذ وائل فرج المخرج فجأة لي انت عملتي عمليه ما اختلفتيش خالص. قلت له طب خالص مش حاسس باي تطور. المهم ايه غاب كده يومين حوجه قال لي لا على فكره في زوايا باين فيها قوي فرق. قلت له ايه الزوايا؟ قال لي زوايا اللي من تحت شويه، الحته دي مش لازم اقول لكم بقى كل حاجه يعني
1: مش لازم ديتيلز بس زوايا اختلف.
2: قال لي في زوايا كنت بقى يعني ما كانتش احلى زوايا ليكي. كنت بحاول اتجنب فيها حاجات معينه، دلوقتي ممكن اصورك باريحيه من كل الزوايا مش هبقى شايل هم حاجه. فانبسطت يعني. بس عامه انا مقتنعه جدا بالعمليه وشايفه انه اي حد مضايقه اي حاجه لو يقدر يعملها يعمل، ما يعملهاش عشان يحس احسن عن نفسه.
1: وبعد ما عملتيها النهارده بتتفرجي على اعمالك اللي قبل كده بتستغربي؟
2: لا، لانه انا ما حسيتش ان انا محتاجاها غير فوق غير يعني ما قعدتش كتير بقاوح. انا اول ما صحيت الصبح الساعات بتحس هي انجي بتقولي سبحان الله ايه اللي حصل بالليل وانا نايمه. انا كنت نايمه كويسه. انا كنت نايمه
1: فوقيه ايه حصل الصبح
2: في حاجه مطبقه. صحيت لقيت في حاجه مطبقه كده في وشي. فانا اول ما صحيت كده بقيت ايه قعدت اقول لنفسي يمكن مش نايمه كويس، يمكن مش واكله كويس، يا بنت اضربي فيتامينات، يا بنت خدي حقن نضاره. عملت بقى كل الالعاب لمده شهر شهرين كده وحسيت انه لا على فكره هي دي
1: ده. طب هسألك سؤال. طبعا بوجه تحية برضو لوالدتك اللي بحبها جدا جدا وبحب فيديوهاتك معاها جدا جدا. لما روحتي قلت لها عايزة اعمل
2: ما قلت لهاش
1: يا نهارك ابيض دي اتخضت تلاقيها.
2: انا ما قلت لهاش. انا ايه رحت انا رحت للدكتور وعملت كل التحاليل والحاجات
1: وكل حاجة
2: واتفقت على الميعاد واخدنا الميعاد واليوم وكل حاجة. رحت قبل بقى العملية بيوم عمال اقول طب انا هعمل ايه يعني انا لازم حد يجي معايا برضه
1: طبعا
2: لوحدي. فابني جه معايا واختي
1: دي ما كانتش تعرف
2: واختي ما كانتش تعرف وابني ما كانش يعرف
1: ولا مامتك خالص
2: ولا ماما تعرف. فهي ما قالت لي ايه يخرب طبعا اختي اصغر مني بس هي العقله وانا المجنونه يعني واحنا المفروض نبقى العكس. ونديم حبيبي خلاص تعود امه بقى من ساعه ما اتولد هو عارف ان مفيش في امل اساسا. هو انت رايحه فين؟ طب انا جايه معاكي
1: ما نشوف.
2: فالمهم رحت عملتها ورحت قعدت 4 أيام عند نديم في بيته. نديم كبير فعايش لوحده. فرحت قعدت عنده 4 أيام وقلت لماما انا قاعده مع نديم شويه
1: بالظبط
2: وعشان ما اروحش لماما وشي قد كده
1: هتتفزع اكيد.
2: فالمهم قلت لها قاعده مع نديم شويه وكده بنتسلى مع بعض. قالت لي اوكي. فخلاص بقى لازم اروح مش عارفه اعمل ايه. طيب عملت عامله مش عارفه اعمل ايه
1: اروح فين الطريق.
2: فالمهم ايه صورت لها نفسي صوره كده سيلفي من بعيد كده قلت لها ايه ماما بونجور ايه رايك فيا؟ قالت لي حلوه هي دي زي القمر بس رابطه رقبتك ليه؟ قلت لها يعني شايفه شكلي كويس؟ قالت لي بس انت وشك احمر عينيكي حمراء وانت معيطه؟ قلت لها لا حاسبه انا مش فاهمه حاجه خالص ومش شايفه حاجه خالص. فقلت روحي بقى. فاول ما رحت قلت لها انا عملت كذا كذا هي وانس شافتني قدامها كويسه
1: خلاص. طبعا
2: وبعدين ماما وبابا الحقيقه بيشجعونا جدا جدا ان احنا نعمل الحاجات اللي احنا يعني بابا كمان اكتر يعني بابا يعني ممكن إيه انا هعمل لك اللي انت عايزاه كادو مني عشان انت مضايقك هعمل فاهمه كده. دايما يشجعونا على الرياضه زرعوا فينا من واحنا صغيرين احنا لازم ناخد بالنا من شكلنا ومن جسمنا ونلعب رياضه وما نزيدش في الوزن عشان احنا ما نتضايقش مش عشان هي حاجه وحشه عشان احنا ما نتضايقش. يعني اسسوا فينا حاجات كتير ودايما بيدعمونا الحقيقه انا واختي في الحاجات دي.
1: البيئه اللي كبرتي فيها ومع اب وام بالتفكير ده وبالطريقه دي شكلوا شخصيتك النهارده وشكلوا اللي انت فيه النهارده وطريقه تفكيرك. كنت اقرب لمين اكتر؟ كنت بتسمعي كلام مين اكتر؟
2: بصي هو ابويا كان بيشتغل في السعوديه فقعد سنين طويله مسافر. في بدايه حياتي مسافر فكنت بشوفه في الاجازات وكده. فطبعا انا قريبه جدا لامي جدا وده باين من الفيديوهات انا وهي قريبين جدا لبعض. بس انا شبه ابويا قوي شكلا وكمان موضوعا في الشخصيه شبه بابا قوي واحب حاجات زيه يعني احب اقرا كتير زيه مثلا، ماما ملهاش في القرايه، احب اعمل حاجات معينه زيه، عصبيه شويه وكده وخلقيه زيه.
1: انت برجي ايه؟
2: العذراء.
1: عذراء، اوكي.
2: فانا شبه بابا قوي، لكن انا كنت قريبه من ماما زمان طبعا.
1: لما عرضتي عليها الفيديوهات بتاعتكم، هل اعترضت على اي حاجه ولا كانت حابه وموافقه؟
2: ماما
1: she's cool. She's very cool.
2: وبعدين ايه، لما نتاخر وما نعملش فيديوهات شويه تقولي على فكره الناس بتقولي في الشارع انت فين، انت وحشتينا، انت مختفيه ليه، احنا محتاجين نعمل فيديوهات يا هيدي. انت ليه ما بطلتي تعملي معايا فيديوهات؟ الناس بتطلب. جمهوري.
1: جميلة. طيب هنا انت حد فعلا اتعلمتي الرياضة ودايما تطلعي على السوشيال ميديا بتنصحي الناس بالرياضة واهمية الرياضة، وبحب الفيديو بتاعتك جدا بتاعت الرياضة وبتاعت الرقص، ده مهم جدا جدا. وعايز اسألك، بتشيلي اوزان قد ايه؟ عشان الماسلز والحاجات دي يا جماعة، خلونا نتكلم شوية في الصحة برضو.
2: لازم تشيلي اوزان على قد ما تقدري. الاوزان اللي ما تعملكيش
1: اصابة.
2: لكن عندنا دايما تفكير اصلك لو شلتي اوزان كتير جسمك هيبقى ما فيهوش انوثه. اصلا جسمنا مختلف عن جسم الراجل، احنا مهما شلنا عضلاتنا مش شبه عضلات الراجل ولا هرموناتنا زي هرمونات الراجل، فبالتالي عمر ما جسمك هيبقى ذكوري في الشكل. لكن العلم دلوقتي اثبت انه الويت ليفتنج او شيل الحديد هو اكتر حاجه انتي ايجينج في العالم. بتحارب الشيخوخه وبتحارب تقدم السن، ومش بس في الشكل، في المخ بيقول لك في حاجات بتحصل في وصلات عصبيه بتنشا من جديد في اثناء عمليه الويت ليفتنج. فبالتالي ده بيحميكي جدا من العجز والخرف وانك تبقي مش مركزه. فالحقيقه ان الويت ليفتنج ده بيحسن جدا هرموناتك في منطقه في مرحله البريمينوبوز والمينوبوز. فهو مش اوبشنال، هو مش اختياري، هو اجباري.
1: اتس ماست،
2: اتس ماست. ولازم نبدا تاتا بس في الاخر لازم نبدا سام هاو. يعني هو مش اختياري، فبشيل على قد ما بقدر.
1: هيدي طول عمرك رياضيه؟ طول عمرك ما انت صغيره يعني؟
2: لا، وانا صغيره قوي لا، انا بدات العب رياضه بتركيز من وانا عندي 17 سنه.
1: برافو.
2: قبل كده ما كنتش، كانت ماما تحجز لي تنس وتنزل هي تلعب وانا انام في البيت. يعني كده.
1: ايوه.
2: لكن فكره ان هي دايما انا شايفه رول موديل قدامي. شايفه امي بتلعب رياضه على طول. فالرول موديل ده حتى لو انا قومته في صغري بس هو اتزرع جوايا خلاص.
1: كبرتي عليه.
2: كبرت عليه ابويا كده. ابويا لغايه دلوقتي بقى قاعد في البيت حاطط البار الحديد والطارات وبيتفرج على الماتش وعمال شغال.
1: برافو.
2: فوق تحت اي حاجه هم يحبوا يحركوا نفسهم. ماما تحديدا، ماما لغايه دلوقتي بتنزل وتسوق لغايه النادي، وانا ساكنه احنا ساكنين في الشروق والنادي في مصر الجديده، تسوق تمشي ساعه مع اصحابها، تلعب تنس يومين في الاسبوع، تقعد تفطر وترجع الساعه واحده بعد
1: ما شاء الله
2: تكون خلصت رياضتها. فده تعليم من اهلك.
1: لا ده تحفه، ده تحفه. طيب عندك كوتش ولا دايما انت بتمرني نفسك؟
2: لا، بمرن نفسي.
1: خلاص وصلتي للمرحله انك بتمرني نفسك؟
2: خلاص. باين تشات جي بي تي ما خلاش حاجه. هتدخلي وزنك، طولك، سنك، اعملي ان بودي لو عايزه حطيه على الشات هيطلع لك لو
1: كل
2: انت
1: حاجة.
2: عايزه يعني. طب بس خلاص مع الوقت بيبقى عندك خبره بنفسك.
1: ايه اعلى وزن وصلتي له؟
2: في ايه يا ايش؟ في جسمي. في جسمي. افتكرت اعلى وزن شلته
1: وشلتي.
2: اعلى وزن وصلت له في حملي. بس انا تخنت 9 كيلو في حملي كله.
1: كويس قوي.
2: فكنت تقريبا 67 68 ووزني انا وزني 57 بقى لي، او يعني في النص تاني من الخمسينات بقى لي سنين كتير.
1: برافو. برافو ما شاء الله، الله اكبر. هدي كرم، اتولدتي فين وتفتكري ايه من طفولتك؟
2: اتولدت في شبرا. يعني عشت اول سنين من عمري في شبرا في بيت جدتي امي، وافتكر طبعا شبرا والعماره والجيران، وكنت انا الطفله الوحيده يعني في العماره كلها، فكنت بقى منطلقه بقى عند الجيران دول فوق.
1: كنت شقيه
2: خالص؟ كنت طفله هاديه، هدوء رهيب. كانت امي تقولي مكان ما احطك تتحطي. ما بيطلعليش صوت، وانام كتير.
1: كنت مريحه
2: بس وانا صغيره. لما كبرت بقى وريته بقى ايامي حبايبي بتعبوا معايا قوي. بس لكن طبعا طفولتي كانت جميله الحمد لله. يعني
1: كانت طفوله حلوه. وكنت شاطره في المدرسه
2: قوي. قوي. انا اختي. احنا اولادنا شاطرين قوي
1: ما شاء الله.
2: يعني هي في العيله احنا بنحب الالتزام ونحب المذاكرة وبنحب الحاجات دي.
1: الحياة بعد الأربعين كنت شايفاها ازاي وانت اصغر؟
2: كنت فاكرة لما يبقى عندي 40 سنة هبقى عجوزة
1: كلنا
2: وهبقى كبيرة. وايه ده؟
1: ده عنده 40 سنة.
2: ايوه صح.
1: ده عنده 40 سنة كبير قوي.
2: دلوقتي بقى لما اسمع حد بيقول على حد عنده 70 سنة كبير بتضايق. بحس لا ايه ده انتوا هتهزروا ولا ايه؟
1: ده حقيقي.
2: ده في عز شبابه يا جماعة.
1: بس هو بجد بجد المراحل اتغيرت يعني. السبعين النهاردة بقى شكلهم غير 70 زمان. الخمسين النهاردة شكلهم غير 50 زمان. حتى العشرينات على فكرة شكلهم غير عشرينات زمان. شكلهم اكبر بالظبط. يعني التينيجرز والاعمار دي بقى شكلهم دول اللي هم تينيجرز ولا هم 20 سنة بقى شكلهم اكبر.
2: احنا كان شكلنا في السن ده
1: بيبي
2: بيبي خالص وفينا براءة وحتى في جسمنا في كل حاجة. فلا يعني كنت متخيلة ان انا هبقى يعني غير كده. الحقيقة انا كل ما بكبر
1: بصغر
2: بصغر
1: بصغر على فكرة. والله انا بحس كده.
2: انا يعني بحس كل ما بصغر
1: ده بجد. وساعات اشوف صور ليا زمان اقول انا عاجبني شكلي دلوقتي اكتر.
2: ده كتير
1: ده كتير قوي.
2: ما تفهميش الموضه. كنا بنعمل حواجبنا تقيله قوي بنرسمها
1: بنضرب
2: الايلاينر لغايه شعرنا.
1: كان في حاجه
2: في حاجات غلط كتير بنعملها.
1: كان في حاجه. عندك تجربه زواج واحده في سن صغير قوي. بعد ما خدتي التجربه دي تنصحي البنات اللي عايزه تعمل نفس الحاجه وتتجوز في سن صغير تنصحيهم بايه؟
2: تفتكري في حد بيتجوز في سن صغير؟ ما اعتقدش. بتالي البنات دلوقتي
1: دلوقتي على فكره هم منقسمين
2: بجد.
1: يعني انا بحس دلوقتي الولاد والبنات في اللي هم بيحافظوا على نفسهم وشكلهم وبيلعبوا رياضه وبعدوا عن كل حاجه ممكن تضرهم من مخدرات وسجاير وشرب وحاجات كده. وفي بنات عايزين to have a family غير اللي هو يعني في بنات عايزين ينطلقوا يبقوا كارير ومش عارف ايه. وفي لا they don't mind
2: بدري كده في 18 زي عمري.
1: انت اتجوزتي 18 سنه.
2: انت كنتش تمت 18 ما كنتش تمت 19.
1: كان عن حب.
2: طبعا
1: كان عن حب.
2: كان عن حب طبعا جدا.
1: قعدتي قد ايه؟
2: قعدت قد ايه متجوزه؟ 11 سنه تقريبا.
1: كتير.
2: طبعا. بس
1: ما بتكبري بتتغيري طريقة تفكيرك. انتوا الاثنين بتتغير
2: واللي بتعوزيه بيتغير كمان يعني طبعًا. انت برضو اللي كنتي عايزاه ما بقتيش عايزاه واللي كنتي متقبلاه انت اصلا انت مين؟ انت واحده ثانيه اساسا يعني 18 سنه دي طفله برضو. فما بتقليش ان في حد دلوقتي ما عندوش الوعي الكافي انه 18 سنه مش السن
1: المناسب.
2: وبعدين التمتيشن والاغراءات في الحياه بقت منفتحه قوي يا انجي يعني. بقى عندك اوبشن تطلعي بره تدرسي مش عارفه ايه تعملي كل حاجه موجوده وكل حاجه افيلبل. فايه اللي يخلي البنت تتجوز النهارده بدري وهي الحياه قدامها مفتوحه؟
1: وبعدين التفكير نفسه غلط يعني. هو اتربيتي زمان اللي هو لا لازم تتجوزي وتكوني اسره
2: والحقي
1: خلفي والحقي خلفي علشان يبقى ما تكبري يبقى عندك حد يسندك. هم عمار ما بيكبروا دلوقتي كل واحد فيهم عنده حياته ما حدش هيسندك غير نفسك.
2: على فكره اللي بيسندوك اصحابك.
1: الصحاب
2: بيسندوا بعض.
1: الصحاب الحقيقيين هم دول الرزق الحقيقي في الحياه بجد.
2: فعلا. فهم دول اكتر ناس بتجري عليكي واقول ناس بتجري عليكي. لكن ما حدش بقى ما فيش ولاد بيقعدوا لاهاليهم يعني. كل واحد بيشوف حياته. وبعدين برضو النهارده الطموحات بقت مختلفه. احنا زمان كنا بنرضى بقليلنا. النهارده البنت عايزه تتجوز عايزه يبقى معاها فلوس وعايزه يبقى معاها عربيه وعايزه يبقى معاها بيت شكله عامل ازاي. فهو لو ما لقيتش ده بيتحقق قدامها هي هتعمله لنفسها.
1: التفكير كله اتغير.
2: الاولويات كلها اتغيرت.
1: لو النهارده نفسك تعملي فيلم او مسلسل ايه اللي تحبي تتكلمي عنه او ايه الموضوع اللي تحبي تعمليه؟
2: لا يعني
1: ما جالكيش لسه.
2: انا بحب افلام الرعب
1: لغايه دلوقتي.
2: يعني بحب الحاجات اللي
1: فيها بحبها وانا صغيره.
2: عارفه ليه؟ عشان ما ببقاش عارفه النهايه. يعني بحب الحاجات اللي فيها الثريلر يعني لان بحس انها شويه فيها ذكاء. بحب اعمل حاجات كده. بحب اعمل اكشن لان الستات في مصر ما بتعملش اكشن خالص. ودي حاجه برضو خساره كبيره ان احنا عندنا ممثلات كتير فيت وكويسين. فاحب اعمل اكشن. نفسي اعمل مسلسل ليميتد سيريز 8 حلقات عن جريمه. يعني نفسي اعمل مسلسل
1: جريمه. ما بتفكريش تجيبي مثلا حد وتكتبي او حد يكتب لك وتعملي حاجه كده؟ الموضوع بقى صعب.
2: لا الموضوع بقى مش سهل خالص. لا الورق سهل يعني عندنا مشكله كبيره جدا في الكتابه. عشان كده بقول لك احنا محتاجين نفكر. ليه بقول لك؟ عشان احنا هيبقى عندنا كرياتيفيتي ازاي اذا احنا ما بنفكرش؟ فانت ما بتفكرش فما عندكش كرياتيفيتي فمش هتكتب.
1: صح
2: فهي الفيشة.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قايم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري
5: اتعبي

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتم مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع الجميلة المتألقة البسيطة اللي عندها شخصية وعندها رأي وعندها حاجات كتير جدا. هي هدي كرم النهاردة منورانا. ويمكن قبل الفاصل كنت بتكلم عنها عن حاجات كتير جدا عن حياتها، وعايزة أعرف ابنك بيشبهك في إيه يا هدي؟ نديم،
2: أنا بحس إنه هو النسخة
1: الرجالي منك.
2: الرجالية مني
1: زيك بالضبط،
2: شبهي قوي شكلا في لا هو تشوفيه معايا تقولي شبهي كوبي بيست، تشوفيه مع ابوه تقولي كوبي بيست. غالبا انا وابوه اصلا نشبه بعض لكن هو في كتير من شخصيتي. يعني هو ميني مي فعلا، بس ما بقاش ميني دلوقتي، خلاص كبر.
1: خلاص ده كبر. طبعا،
2: بس هو في كتير قوي مني.
1: هل انت من الامهات اللي بيزنوا على الولد انه لازم يتجوز ولازم ولازم؟ لا. ولا لا
2: لا
1: خالص،
2: انا عايز تفكيرك. بس ايا كانت شكل سعادته فين وازاي، كل واحد سعادته مختلفه عن التاني. فانا يهمني يكون سعيد، لكن هل سعادته في الجواز اهلا وسهلا، سعادته في انه يبقى لوحده اهلا وسهلا. يعني هو يختار.
1: انت سعادتك في ايه؟
2: فرحت البال. Let me be. دعني اكون.
1: أيوة.
2: مش عايزه حاجه، فاهمه؟ ما بقيتش كمان مهتمه. يعني زمان كان الواحد بيبقى عايز يحقق وعايز يثبت وعايز يقول انا موجود وعايز ينجح. خلاص بقى، فاهمه؟ ما بقتش تفرق، لانه ما بتجيبش السعاده. يعني حتى لما بتحصل ما بتجيبش السعاده.
1: صح.
2: هو ان دعني اكون هي دي اكتر حاجه تكون تخليكي سعيده، انك تكون لا just be yourself، be who you are. خليكي عايشه في سلام داخلي. قللي الصراعات الخارجية في حياتك على قد ما تقدري. اعتزلي كل ما هو يضايقك ويحبطك ويشد أعصابك. هو ده ده بالنسبة لي.
1: عندك صداقات في الوسط الفني؟
2: قليلة قوي. ما عنديش كتير خالص. ما حصليش يعني ما صادفتش انه حصل صداقة. انت عارفة احنا في التصوير، انت فاهمة، بتبقى حياتنا صعبة، ما بتلحقيش،
1: وبتبقوا مع بعض قوي قوي قوي في التصوير، وبعد كده ما بتخلصوا، كل واحد عنده حياته.
2: طبعا. كل واحد عنده بيته وولاده واهله. أيوه. واصحابه اللي من بره
1: الوسط. طبعا،
2: فاهمة. فبس يعني احنا في بينا محبة، يعني احنا بنحب بعض جدا، وما عنديش مشاكل مع اي حد الحمد لله. بقالي بقولك حاجه 20 سنه عمري ما كان عندي خلافة مع اي زميله فنانه، لكن ما عنديش صداقات لا في الوسط.
1: هنا، امتى اخر مره بكيتي وامتى اخر مره ضحكتي من قلبك؟ هيدي كرم.
2: لا بكيت، انا لو شفت فيديو مؤثر على السوشيال ميديا ممكن اعيط. يعني يعني
1: دموعك قريبه.
2: دموعي قريبه. لكن فرحت من قلبي. يعني ما نجاح وتر حساس الحاجات اللي فرحتني من قلبي بجد.
1: هل في كان عمل في رمضان كنت تحبي تشاركي فيه عجبك قوي كان نفسك تشاركي فيه؟
2: لا، يعني ما شفتش نفسي في اي حاجه في رمضان ده. لكن اللي عجبني جدا حكايه نرجس.
1: ريكو،
2: يعني ريكو مجرمه، علت البار قوي. يعني مضايقتنا.
1: لا لا لا، رهيبه
2: اللي هو ضايقتينا.
1: انا من ايه بعد كده؟
2: وعليتي علينا الموضوع جدا. أيوة. يعني دلوقتي كل واحد فاكر نفسه ان هو ممثل وجامد، انت جيتي حطيتي على الكل. معلش، مع احترامي لجميع الممثلين.
1: لا لا لا لا، فظيعه فظيعه.
2: انا واحده منهم. هي جت علمت علامه
1: على كله.
2: شدت سطر، عارفه، شدت خط. ما بعد الخط وما قبل الخط. مسلسل حكاية نرجس، ريكو، ريام عبد الغفور. فهي خطيرة، مرعبة. فده من المسلسلات اللي كنت بقعد أنا دي نداها. هي
1: فظيعة،
2: هي ساحرة.
1: أنا بحس بتلبسها حاجة كده، بتبقى
2: أنت بتغوصي جوه اللي بتقوله جوه. والحقيقة كلهم، وحمزة وكلهم كلهم كانوا هايلين. كلهم كانوا
1: سماح أنور. يا نهار أبيض.
2: إيه؟
1: سماح أنور أبيض، مرعبة. كله
2: إخراج وكتابة وكله كان عظيم الحقيقة.
1: طيب، هسألك شوية أسئلة بقى عن الصيف، حيث إن إحنا في الصيف. بتحبي الصيف ولا الشتاء أكتر؟ هي دي كرم. الصيف أولا
2: طبعا.
1: طيب، ناوية تقضي الصيف فين السنة دي؟
2: أنا صيفي في البحر الأحمر عامة. يعني
1: بتحبي البحر الأحمر. ايه اكتر ذكرى سيئة عندك مرتبطة بالصيف او المصيف؟
2: الصيف او المصيف. لا ما عنديش ما عنديش حاجة. في سنة من السنين ابني كان صغير قوي، كان عنده مثلا بتاع سنة ونص، كان لسه بيرضع بيبرا، فاحنا قررنا نروح العجمي. كان لسه بقى العجمي
1: عجمي
2: معرفش ليه رحنا، قررنا نروح العجمي، بس قررنا نروح العجمي. المهم ايه، فمعرفش انا برضو متخلفه السن الصغير مع قله الخبره. زمان كان في بيبرونات ازاز، كل يوم بيبرونات ازاز اصح من البلاستيك ومش عارفه ايه وبتاع، فماسك البيبرون الازاز وبيتمشى في البيت في العجمي، وهوبا وقع فتح ايده كلها هنا، وكل الازاز دخل في ايده. فزئريده قد كده بقى
1: طبعاً.
2: وانت بقى دوري على مستشفى ولا مستوصف في العجمي ولا عياده ولا اي حد عبارك اساسا. فجرينا بقى بيه ورحنا وخيطناه وبتاع. ده كان برضو ده كان
1: الحاجات الصعبه.
2: ده كان
1: حصل لك في المصيف. ايه اكتر بتعرفي تعومي ولا نص نص؟
2: ما كنتش بعرف اعوم لغايه ما كنت حلوه كده.
1: ايه ده
2: خالص كده والله. يعني كنت كلابي وخاف ولازم يبقى ليا طول. وبعدين اتعلمت بقى يعني وانا عندي مثلا 13 14 سنه.
1: حد جه علمك العوم؟
2: مش مدرب يعني، حد من عيلتي طول باله عليا شويه وعلمني العوم، فبعوم بس يعني مش ابو هيف يعني.
1: علمني العوم والنبي احمد. كونك شخصيه مشهوره بتعرفي تاخدي راحتك وتستمتعي على البحر ولا بتكوني قلقانه؟
2: لا باخد راحتي وبستمتع وبعمل كل اللي انا عايزاه ومش بقلق خالص، واللي يحصل يحصل.
1: حياتك
2: خلاص انا عاملي. لو حد بقى قرر ان هو يصورني في وضع معين في عاده معينه ولا بالميول،
1: هو اللي عنده المشاكل. هو اللي مريض ودي اخلاقه،
2: دي اخلاقه هو. لكن انا هحرم نفسي من الحياه اللي ربنا كرمني بيها عشان انا خايفه اذ ربما يحصل. برضو هيحصل على فكره. وبعدين هو الاي اي ما خلاش. هو انت ممكن تبقي قاعده في بيتكم
1: بالظبط،
2: وتبقي انت بتعملي حاجه تانية على البحر خالص ملهاش علاقه باللي انت بتعمليه.
1: طب صح. لو وشوشتي ودع، وكان دايما زمان في العجمي كان فيه في اسكندريه كان في الست اللي بتيجي بالودع على البحر وقلتي حاجه للودع ورميتيها للبحر علشان تتحقق امنيه او حاجه، تفتكري هتكون ايه؟
2: يا امنيه تتحقق.
1: بتحبي الحاجات دي وشوشه الودع قراءه الفنجالك؟ لا
2: بخاف. يعني انا مش انا انسانه معتاده في الدين تماما يعني، بس بحس انها حرام.
1: طبعا
2: يعني ده احساسي
1: طبعا. لا طبعا
2: بخاف ما بحبش. وبعدين هي ايش عارفه، افرضي قررت ان هي تعمل تتفزلك وتقول لي حاجه غلط وتخوف، اقعد انا بقى خايفه وشايله هم
1: ومش هتحصل اصلا. وهي كذابه،
2: وهي كذابه اساسا، وهي كذابه اساسا ومش فاهمه حاجه. وانا انا ليه؟ طب احنا ابو لمس
1: احنا ناقصين
2: بالظبط. فلا كان نفسي حاجه
1: توشوشي الودع تقول لها ايه؟
2: اقول لها ايه؟ يا لا ما عنديش طلبات، ما عنديش حاجه نفسي فيها قوي يعني في الوقت الحالي. يعني نفسي تتحقق خالص. يمكن نفسي اعمل شغل تاني بعيد عن التمثيل. دي الحاجه اللي نفسي.
1: ايه اللي نفسك تعمليه جنب التمثيل؟
2: نفسي يعني انا لو كان عندي وقت كنت عملت استوديو فيتنس، استوديو للستات.
1: كنت لسه هقول لك ازاي ما عملتيش كده. ازاي؟
2: هو ده نفسي يعني. نفسي اعمل هاب للستات، لان تخش بقى الست اللي عايز يلعب بقى يرقص، واللي عايز يسمع مزيكا، واللي عايز يتعلم مزيكا، واللي عايز يعمل مديتيشن، واللي عايز يقعد مع لايف كوتش، واللي عايز يعمل يوم الصبح يجي يحط حاجته اللي بيعملها اللي مثلا البيزنس بتاعه ولا البروجكت بتاعه. نفسي كنت ده احد احلامي، انه انا اعمل هاب للستات في كل حاجه.
1: ده يجنن. نفسي قوي. طيب زي ما بيقولوا ان دايما البحر بيجوع والقعدة على البحر بتجوع طبعًا. واحنا طبعًا. في الصيف طبعًا. اكتر اكلة بتحبي تاكليها على البحر؟
2: انا بحب اكل ايه على البحر؟
1: لا
2: يعني انا طبعا يعني مش شرط اكل سمك على البحر على فكرة خالص. يعني انا ما مش هعرف اكل سمك على البحر، لكن انا مثلا من الحاجات اللي بحبها على البحر بحب اكل بيتزا على البحر. يعني بحس ان اجواء الرملة والمية واللغوصة والبيتزا ماشية معايا،
1: ماشيين مع بعض
2: قوي. احب اكل بيتزا، احب اكل برجر على البحر.
1: واو،
2: بطاطس محمره كده
1: يا ده
2: تمسي ده ولا حاجه ساقعه كده
1: بتتلج كده
2: مش موكرش يطلع
1: عادي
2: وانزل اعوم بالكاش.
1: ايوه اهدر
2: بالظبط او ارجع يعني حسب بقى ما يجي معايا.
1: ايوه
2: يعني بحب اكل الجنك فود ده اللي انا ما بكتبش
1: حرمه نفسك منه بتستمتعي بيه على البحر.
2: بحب اكله على البحر قوي.
1: طيب هنا هسالك عمل في سؤال ودي اجزاء من اعمالك او بعض بعض من اعمالك وانت كنتي مجسده شخصيه رائعه في مسلسل الاختيار فاطمه.
2: الاختيار كان فعلا ده كان كنت ضيفه شرف اول حلقتين بس كان له تأثير قوي قوي قوي.
1: حبيتي الدور حبيتي التجربة مع بيتر ميمي.
2: أنا بيتر ميمي اشتغلت مع كلبش كمان ثلاثة.
1: كلبش
2: ثلاثة والاختيار فكان ده كان تاني عمل ليا معاه. أنا بحب بيتر ميمي جدا على المستوى الإنساني وعلى المستوى العملي. هو إنسان محترم لأبعد الحدود يعني بجد إنسان محترم وملتزم جداً. بجد أخلاق عظيمة وشاطر لأن ومش مرهق للممثل. مهم قوي المخرج مهم قوي المخرج يبقى داخل عارف هيعمل ايه وهيطلع منك ايه وهيصورك ازاي وشكرا. فهو هوم ورك راجل بيعمل دكتور طبيب
1: دكتور
2: طبيب دكتور رئيس قسم فبيعمل له هوم ورك اللي عليه جامد قوي. فكنت مبسوطه قوي اشتغلت مع السقه طبعا كان كل شغلي مع السقه
1: كنت مرات احمد السقه في الاختيار
2: وانا بحب السقه قوي انسان طيب وجميل جدا جدا وخدوم بقى حاجه حدث ولا حرج.
1: ايه هو الاختيار الصعب في حياه هدي كرم؟
2: ليه انجي كده
1: انت اللي عملتي الاختيار
2: اللي كان غلطتي غلطتي لا اختيار صعب في حياتي مش حاسه ان في اختيار صعب بس يمكن وقتها يعني فكره الانفصال كان اختيار اكيد مش سهل. مفيش ست بتنفصل بيبقى الاختيار بالنسبه لها سهل
1: لا طبعا بيبقى صعب
2: حتى لو هو اختيارها هو عن قناعه ارض الواقع مختلفه.
1: ممكن تتجوزي تاني؟
2: ليه لا لا يعني ممكن لما يعني انا شايفه انه الحياه مش لازم توقف عند حته معينه. انت ممكن تتجوزي تاني؟
1: انا مش عارفه في الوقت الحالي لا مش قادره.
2: طب لو ظهر حد
1: هو يعني شطرته بقى
2: يعني لو ظهر حد شاطر مش قافله
1: الباب لا لا لا مش قافله الباب بس يعني عندي اولويات دلوقتي اكتر بكتير
2: كلنا عندنا اولويات
1: عندي اولويات اهم واكتر لو حد حقيقي متفاهم
2: محترم الاولويات
1: محترم الاولويات دي وكده بالعكس why not you need a companion في الاخر طبعا صح؟ اكيد بس في الوقت الحالي
2: استني بس نشوف بس نخلص
1: نشوف بعد كده اي قاعده من قواعد الطلاق ال 45 طبقتيها في حياتك وده كان مسلسل برضو كان حلو قوي.
2: اي قاعده من الطلاق قواعد الطلاق
1: قواعد الطلاق ال 45
2: قاعده ان انا افضل انا وطليقي اصحاب. دي قاعده مهمه جدا جدا وهي الحقيقه ان انجي المقدم كانت عامله كانت في الحته دي بتحاول جدا ان هي تبقى
1: في المسلسل
2: في المسلسل انه هي تحافظ على العلاقه بينها وبين طليقها بشكل لطيف. فانا شايفه ان دي قاعده مهمه جدا في الطلاق
1: دي مهمه جدا فعلا. هل ممكن هدي كرم تقبل تكون الزوجه ال 18 تحت اي ظرف؟
2: 18 فاكره طبعا كان مسلسل دمه خفيف
1: قوي
2: حسن كان خطير في المسلسل ده حسن
1: الردات
2: لا مش ممكن ابقى زوجه ال 18
1: زوجه تانية
2: ولا ابقى زوجه تانية
1: ولا تانية ولا 18
2: ولا تانية
1: ولا اولى
2: ولا اولى لا زوجه اولى ماشي طيب مش لسه بنقول وماله بس زوجه تانية ولا 18 ولا تانية. لا يعني لا يعني سوري يعني لو انا مش الزوجه يعني ما فيش زوجه على ذمته لكن هو اتجوز قبلي اكتر من مره
1: ما عنديش
2: مشكله
1: طبعا
2: لكن ما بقاش
1: زوجه تانية في وجود واحده تانية
2: بالظبط.
1: من وجهه نظرك ايه هي الوصفه السحريه لثقه الست في نفسها؟
2: ده سؤال السحرية. ده سؤال صعب. الوصفه السحريه لثقه الست في نفسها مفيش. هو ده اجتهاد يومي ده شغل على مش على مش على شكلك شغل على عقلك انك تثقي تعودي نفسك تثقي في نفسك كل يوم وتبقي يور اون موتيفيتر تبقي انت المحفز لنفسك. خدي بالك اصلك تكوني المحفز لنفسك دي مهمه جدا لانه انت مش بالضروره تلاقي في الحياه ناس تحفزك طول الوقت بس الحقيقه ان انت لازم تبقي متحفزه طول الوقت عشان تقدري تتقدمي في الحياه وتمشي خطوات احسن. فانك عشان تكوني عندك ثقه في نفسك لازم تكوني المحفز الاول والاخير في حياتك. فتتعلمي ده بقى وده مش سهل
1: ده صعب جدا ده محتاج براكتس يوميا
2: رهيب لان مخنا بطبيعه الحال سلبي للاسف الافكار اللي بيفرزها
1: سلبيه اكتر منها ايجابيه
2: كتير فانت عشان تعلمي نفسك تكوني المحفز الاول في حياتك دي اهم حاجه عشان تبقي عندك ثقه في نفسك.
1: ايه اكتر لحظات حرجه مريتي بيها اثناء عملك كمذيعه؟
2: حلو انت يا حلو حلو انت اللي عامل حوادث. ايوه
1: بحاول لحظات حرجه
2: نفسنا طبعا
1: نفسنا
2: يا ده كان في مشاكل كتير ده جاف ساعات حرجه وايام
1: انا
2: حرجة.
1: متخيله منظرك في لحظات حرجه
2: انت متخيله
1: انتوا بتعملوا كده ليه يا جماعه عايزين نشتغل
2: انا بس تعلمت كتير كتير كتير تعلمت كتير من كل الصراعات الداخليه دي اللي هي كانت في جزء كبير منها ما يخصنيش
1: هو كله ما يخصكيش
2: يعني
1: خالص هو يعني انت كنت بره الموضوع
2: انا بره الموضوع بس هو منصب عليا بس انا لا انا اتعلمت من انتصار وبدريه كتير لان اتعلمت يعني ايه كوميديا اتعلمت يعني ايه افيه اتعلمت يعني ايه افرش لك الافيه وما احرقهولكيش اتعلمت يعني ايه اسكت لغايه اما الافيه ياخد مكانه اتعلمت تكنيكس في الكوميديا وهم كانوا بيزعلوا مني ساعات لاني ما كنتش بفهم الحاجات دي بس علموني كتير علمت كتير كتير.
1: احكي لنا عن اغرب حفل زفاف حضرتي في حياتك.
2: اغرب حفل زفاف حضرته في حياتي انا مش فاكره انا اكلت ايه امبارح. انا اخر حفل زفاف حضرته من زمان قوي ما انا كل حواليا اتجوزوا
1: ولادهم بقى دلوقتي.
2: ده لي اغرب حفل زفاف هحضره لما حد من الجنريشن بتوع ولادنا يتجوزوا. ما اعرفش احساس ده هيبقى عامل ازاي لانه ده اللي هيبقى بالنسبه لي غريب جدا.
1: كم مره مريتي بمشروع جوازه توكسيك وخلعتي عند اخر ثانيه؟
2: يوه يوه يوه
1: يوه يوه يوه
2: لا طبعا انا بقيت 18 سنه متطلقه فلكي ان تتخيلي يعني برضو قابلت في حياتي حاجات كتير ناس كتير توكسيك وفي ناس كانت بقى سقف ده في ناس كانت توكسيك وباي بولر ونرجسيين كومبو ده شفته في شخص واحد
1: ده ايه ده
2: كان كومبو عائلي حقيقه
1: صعبه قوي
2: بس تعلمي
1: الفيلم ده جوازه توكسيك ده كان فيلم دمه خفيف قوي يجنن
2: خطير كان فيلم جميل جدا وانا ما توقعتش
1: ولغايه دلوقتي لما بيتذاع يجنن
2: بيتشاف جميل جدا وما توقعتش انه يطلع بالحلاوه دي والحقيقه طلع عسل حقيقه وانا سعيده جدا ان انا كنت جزء من
1: التجربه من دي هدي كرم. اخر حاجه لو النهارده السؤال بتاعي كل مره لو انت النهارده بتجسدي شخصيه حقيقيه او سيره ذاتيه مين اللي تحبي تجسدي؟
2: يعني هما بيقولوا ان انا شبه اسمهان
1: فيك لا مش شبهها انت احلى منها بس بكتير بس كان ممكن تعمليه يعني كان ممكن بالميك اب وبالحاجات دي طبعا تعمليه زي سلافه وخرجي ما عملته عملته رائع برضه
2: عملته رائع واصل اسمهان حياتها سيبك من ان هي كفنانه يعني هي حياتها
1: أحلى
2: فيها
1: من فنها
2: فيها اكشن كتير جدا
1: حياتها
2: فيها
1: حلوه قوي
2: بالهبل فهي حلو انك تجسدي شخصيه كل حياتها فيها دراما واحداث
1: ده من اكتر السير الذاتيه اللي حبيتها كان شوقي المجري المسلسل ده كان من اكتر
2: كان المسلسل الحاجات خطير. مسلسل حلو
1: طب غير اسمهان يعني عشان مش عايزين
2: انا بحب شادية قوي بس انا مش شبه شادية خالص بس بعشقها وبعشق روحها وطفولتها شي سو ماتش فن كده هي ست
1: فن وفيمنن وجميله كل حاجه
2: يعني انا لو كان ينفع اجسد شخصيه او شكلي ينفع كنت احب قوي اجسد شخصيه شادية يعني من الناس اللي بحبهم قوي.
1: هدي طبعا انت نورتيني. هاي ما هو جديدك في الفتره اللي جايه؟
2: ولا حاجه حضرتك حطت ايدك
1: على حطت لسه اللي جاي كتير
2: هنسافر انا وانت بقى
1: هنسافر طبعا بس عايزه اقول لك على حاجه هيجي لك حاجه حلوه قوي قريب ان شاء الله باذن شاء الله. الله والله إن لان هي فعلا فنانه مختلفه وزي ما قلت في المقدمه هي فعلا ليها مكانه بتاعتها لوحدها مش شبه حد وما بتحاولش انها تكون شبه حد ولما نيجي نقول هدي كرم هنقول وبيننا معاد الوصفة السحرية جوازة توكسيك وتر حساس فاميلي بيزنس كلبش لؤلؤ فارس بلا جواز الزوجة 18 علي بابا سابع جار طاقة نور اللي اختشوا ماتوا البلياتشو والعندليب وغيره وغيره من الأعمال.
2: بقيت كتير قوي
1: لسه ده في حاجات والشنب والشنب والاختيار وقواعد الطلاق 45 والبعض يذهب المأذون لا يذهب المأذون مرة دي. يعني في لسه حاجات كتيرة جدا. لو نزلت الشارع النهاردة وسألت الناس وقلت لهم أكتر دور بتحبوه الهيدي كرم تفتكري هيقولوا إيه جمهور؟
2: في ناس هتقول سبع جار
1: اعتقد
2: لغاية وقت قريب كان العندليب نزل سبع جار ولعلم كنت بتضايق قوي لأنه كنت بحس ان كل عملته قبل كده بعد العندليب الناس نسياه. يعني على قد ما كنت بفرح بالعندليب على قد ما كنت بقول طب انا في حاجة كتير عملتها بعد كده. بس هو العندليب سبع جار طبعا لؤلؤ علم مع الناس جامد.
1: وتر حساس.
2: وتر حساس.
1: وتر حساس طبعا.
2: رغدة طبعا. رغدة في وتر حساس.
1: طبعا.
2: بس العندليب والزبط سارة برضو. بتصير عندي بقى جيل من الاطفال
1: ده لذيذ ده
2: الشباب الواعد
1: ده الشباب الواعد بالظبط. هدي كرم بشكرك جدا جدا على وجودك معانا النهارده وسعيده بيكي في الراديو في نجوم اف ام وان شاء الله اللي جاي اكتر. وتحبي تسمعي ايه قبل عشان نختم عليه؟ تحبي تسمعي مين؟ تسمعي مزيكا كتير؟
2: طبعا على طول انا على طول المزيكا شغاله. بهاء سلطان.
1: بهاء سلطان رهيب رهيب رهيب.
2: الراجل ده في حته تانية يا جماعه, في حته تانية غير التانيين بجد.
1: ده حقيقي.
2: فممكن نسمع حاجه لبهاء سلطان.
1: نسمع لبهاء سلطان. وبشكرك جدا ونورتيني. واتمنى يا جماعه تكونوا استمتعتوا معانا. وهي شخصيه مختلفه وجميله وروحها حره وطاقه ايجابيه. فياريت نشوف الفيديوهات بتاعتها ونشوف أعمالها واسمعوا الحلقة عشان هتستفيدوا كتير. مني ليكو تصبحوا على ألف خير.
0: كنتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

يا مساء الفل، يا مساء السكر، يا مساء الجمال، يا مساء الدلال، يا مساء الحلويات، يا مساء البطولات، يا مساء كل حاجة حلوة على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، وبتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسي. البوب الصالح معاك وعلى الهوى، والموقف موقف نجوم اف ام كل خميس من 10 لحد قبل منتصف الليل بحتة. ان شاء الله كده سهرة جميلة لطيفة لذيذة. الناس اللي معانا على الطريق ان شاء الله يتبسطوا شوية مزيكا حلوين كده، نفك وننسى الصعقة، ويعني هي صعقة طبعا، احنا ما بننساش اي حاجة، بس يعني نفك منها شوية. يعني فاهم، انت حاول تفهمني، يعني ابعد عنها شوية، ادي لنفسك فرصة، فاهم؟ فان شاء الله السهرة تبقى لطيفة لطيفة بيكو، تتبسطوا بالمزيكا والكلام والحركات والمكالمات والرسائل والنبطشي وما نبطشياش وكل اللي بيحصل ده. فيلا سريع سريع، لو انت متابعنا دلوقتي على الطريق ومتابعنا من اي حتة، رقم واتساب بتاعنا 015-595-5006، ولو انت او انت خارج مصر يبقى نفس الرقم لكن زائد 20 في الاول، 15-595-5006. موجودين على كل المنصات، على فيسبوك وتيك توك واكس وانستجرام. الهاندل بتاعنا هو ات نجوم اف ام او سلاش نجوم اف ام، او من غير الاتنين نجوم اف ام حاف ان او جي او يو ام اف ام. موقعنا الرسمي حط في اخر اللي احنا قلنا ده دوت نت، مش عايز اي حاجة من دي. موجودين على التطبيق بتاعنا، موجود على الاب ستور والبلاي ستور، سواء تليفونك كده او كده هتلاقي التطبيق بتاعنا باسم نجوم اف ام. هاشتاج البرنامج بس بسيط وسهل ومن غير اندرسكورات ولا سكورات ولا اي حاجة خالص، الموقف. واخر حاجة خالص رقم تليفون العد، عدة الهواء بتاعتنا 3-8-3-5-0-22. ان شاء الله حلقة لطيفة لذيذة جميلة خفيفة من غير هري كتير وهبد كتير، ونتبسط مع بعضينا. ويعني انا مختار الاغنية دي للناس اللي يعني ايه عارفة نفسها كويس، انت عارف نفسك كويس قوي قوي قوي، وهم يعني في منهم لسه موجودين، يعني لسه على قيد الحياة بيتنفسوا زي وزيك عادي. احنا بتوع الرأي والرأي الاخر طول عمرنا، بس الرأي والرأي الاخر ما يبقاش في منتخب بلدك ولا في الجهاز الفني بتاع بلدك ولا اي حاجة متعلقة بالعالم بتاعنا بالتلات الوان والنسر، ما خالص انت غير مقبول منك تماما، فاهم؟ انت خليك انت في الحتة اللي انت فيها، فاهم؟ خليك انت عايش الوهم واكل اللي انت واكله، تمام؟ فالاغنية اللي جاية دي مخصوص عشان خاطرك انت، انا قلت ابتدي عشانك انت، سمعني يلا، الاغنية اللي جاية دي عشانك انت، مفيش غيرك انت، اللي بتشجع المعيز وغلبان في مخك للأسف، بس يعني نعمل ايه، مشكلة تنفس زينا، نعمل ايه، بني ادم برضه، نقول له ايه، خدها عندك يا معلم، خدها عندك ويومك زي العسل حبيبي، ماشي، يلا بينا.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا من بعيد، حلوة، ابوكم جميل جدا جدا جدا.

وخطره، اوبا

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: موقف نجوم اف ام والبوب الصالح لسه موجود معاكو على الهوا. ويلا بينا ايه نلحق قبل يعني المعركه بتاعت الساعه 11 دي، نلحق بقى التحيات والتليفونات والحركات. وعايز ابعت تحيه لحسنين. حسنين مساء الفل يا نوتا حبيبي يا عم حسنين. حسنين زمانه في الطريق دلوقتي، معرفش معاه العائلة ولا معوش ولا ايه النظام. حمزة الكلام على ايه؟ نبعت تحية لحسنين ورفاقه، الله أعلم مين معاه. يلا بينا. ومساء الخير. أيوة مساء الفل يا أستاذة مريم. حاضر يا أستاذة مريم من عينينا الاثنين. حاضر حاضر حاضر. دي أول رسالة جاية لنا عامة. وفي رسالة مريم اللي هي آخر رقمها 5659. حاضر عينينا. في مساء الورد عليك يا أحلى بوب، شكرا. يا رب تكون بخير وصحة وسعادة. والله العظيم بحب أقعد كل يوم بالليل أسمعك عشان بحبك. شكرا جدا يا سيد يا زيكا. بس مش كل يوم بقى، أنا الخميس بس يا سيد يا زيكا. بس حبيبي يا زيكا، أنت عارف أن أنت الغالي بزيادة ودايما متابع ودايما مصحصح معانا. أحلى. السلام عليكم يا بوب، كنت فين الخميس اللي فات؟ شهيصنا عشان نفسيتي زفت من ساعة الماتش والظلم. بسمعك أنا وتوفي وسمعنا أحلى تحية في المايك. تحية مصر منتخب الرجالة وحسام حسن العالمي الدلا يا بوب. حبيب قلبي حبيب قلبي. مساء الفل عملوله، مساء الفل على الرجالة، ومساء الفل على الحبايب كلهم. وان شاء الله كل خير، كل خير ان شاء الله، كل خير. ولع الدنيا يا بوب، مسيلي على التوينز ابو خيري اسلام الخطيب من سوهاج ودلعنا بقى. مساء الفل على اسلام الخطيب، ومساء الفل على التوينز، ومساء الفل على محافظتي محافظة سوهاج وكل اللي فيها، ومساء الفل على الصعيد وكل محافظات مصر. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ ما تنساش يا بوب العيال مستنيينك. يا سلام عينينا بقى. فين الرسالة عشان نعرف؟ بس ما هي مش موجوده، مكتوب لي waiting for this message، جايه في الطريق. اول ما تيجي هندلع لك العيال ما تقلقش. احلى مساء عليك يا بوب، شغل لنا اغنيه بحريه خليها تروق علينا شويه. والله كان بودني، بس هي المشكله ان انا يعني هنا في الموقف شغال الشعبي ومشتقات الشعبي. طيب ازيكوا عاملين ايه؟ والله احنا الحمد لله زي الفل. انا سهام عبد المقصود من المنصورة. انا بحبكم قوي وبتفرج على كل حاجة بتنزلوها على القناة. ممكن اغنية يا حبيبي قلبي ايه يا نانو. بحبكم قوي حبيب قلبي يا نانو. السلام. مساء الفل على المنصورة تمن، ومساء الفل على الاستاذة سهام عبد المقصود وكل اهل المنصورة. ماشي. ازيك يا بوب عامل ايه؟ ايه اجمل واقوى برنامج مع اجمل واقوى مذيع في الوقت؟ شكرا. يا السلام يا استاذة شيماء. شيماء عبد المنعم من طنطا. مساء الفل يا استاذة شيماء، ومساء الفل على طنطا، اهل طنطا اللي غاليين بالزيادة قوي قوي قوي. يكفي يكفي ان الوحش المتوحش ابن المتوحش مصطفى شوبير من طنطا، ويعني اللي بيقول ان طنطا دي بلد الاوانطا يعيد حساباته. ده طنطا دي بلد جميلة وناسها جمال جدا. مساء الخير على احلى برنامج الموقف، شكرا جدا. بحب اشكركم على برنامج جميل بسمعه على طول، واشكركم على التقديم، شكرا. وهدي شكري وسلاماتي لحضرتك. اللي عايز اقوله احنا فخورين جدا بصلاح وحسام وكل اللعيبه على الانجاز في كاس العالم، وان شاء الله نعوضها البطولات القادمه. ولو ممكن اي اغنيه رامي جمال اسلام اسكندريه حبيبي يا سولو. امتحان كبيره جدا جدا جدا لاسكندريه اللي معششه جوه القلب. اسكندريه حبيبه قلب البوب، نبعت تحيه عنيفه لاسلام واسكندريه. واللي متابع البوب كويس ومتابع عارف الحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا. أنا مش من الناس المتلونة، أنا من زمان جدا معروف ومعلن وواضح زي الشمس، من أكبر المؤيدين لحسام حسن. قايل لكم من قبل كاس العالم هنوصل وهنروح وهنعمل. أنا نفسي بس يعني ألاقي شوية وقت كده أقعد مع عمرو كده أطلع لكم الجزء بتاع الحلقة دي وأسمعه لكم ويتعرض قدام عينيكم. إن أنا مش عشان حسام حسن بدع في كاس العالم فأنا بقيت حسام حسناوي. هو شخصيا عارف ده، يعني هو عارف انا بدعمه قد ايه وبحبه قد ايه. ويعني ولسه وانا دايما بكتب كده على منصه اكس، وكل ما يكسب اكتب للناس اقول لهم ولسه، عشان هو لسه والمصحف ما عمل حاجه. فان شاء الله كل جاي كويس جدا ان شاء الله جدا جدا. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ في أغنية أحلى بقى بتاعت عمك وعم بلدك. السلام يا أبو يوسف، عينينا يا أبو يوسف، عينينا يا حبيب قلبي. لا ده في حاجات حلوة قوي جاية في الطريق والله. مساء السعادة وراحة البال، مساء السكر يا أستاذة أمل، منورانا وأول مرة تبعتلنا.

رسائل تنهال علينا. رقم الواتساب بتاعنا 015-595-1006. ولو انت خارج مصر زي زيد من تونس وزي ناس كتير لسه ما قلناش اساميهم، يبقى زايد 20-15-595-1006. الاغنية اللي جاية دي لكل الحبايب، لكل الوحوش، وعلى رأس الحبايب والوحوش العميد الوحش ده بقى. العميد الوحش في اي حاجة فيها تعظيم في الشخص ده فاحنا نقولها قبلها، عشان حسام حسن ده اعظم رقم 9 جه في تاريخ مصر، ده كده كده مبدئيا قبل ما يكون مدرب وقبل حاجات كتير جدا. فالاغنيتين اللي جايين دول ليه والكل اللي بيحبوه، اول واحده خالص عنبه كينج اللعبه، واللي بعديها برضه عشان خاطره هو والله العظيم. يلا بينا.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

11 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: موقف نجوم اف ام والبوب طبعا لسه مكمل معاكم. ويعني ايه النهارده؟ رشاش التليفونات هيشتغل فجأة. بس يلا مساء الهنا والسعاده على احلى بوب. شكرا. واحلى روشنه واحلى فرفه روشنه. تمام انا عدي دي. وسمعني احلى سلام من عمرو دياب واغنيه تجربه وعدت. واي اغنيه على ذوقك؟ انا نوره من الجيزه بهدي الاغنيه لمحمد كوتوموتو. روشنه ماشي. مين اللي بعت الرساله دي؟ اكيد حد اكبر مني انا شخصيا. بس تمام عينينا. ويا ريت والله كان ينفع نلعب حاجه للهضبه، بس يعني احنا هنا في حته الشعبي والقصه دي. بس هنظبط الدنيا. مين بعت؟ دودي الليسي. مساء الفل يا دودي، مساء السكر. ايه بقى اللي بيحصل هنا بقى في الرساله اللي بعدها؟ ده احمد السعدي طبعا. حبيبي يا سعدي، تحيه كبيره جدا ليك. انت دايما بتبعت لنا وبتهتم وبتبعت للكرو وكل الناس واللي بيسمعونا واللي بيتفرجوا. حبيبي يا سعدي انت عارف. في كمان ومحمد كنفاني، يا سلام. عايز يبعت تحية لصديقه العزيز صافي من حلوان عشان خلص الامتحانات النهاردة. ونورة من المنصورة حبيبي والله. وكمان اسكندرية كلها مساء الفل يا كنفاني، ومساء الفل 100 مليار مرة على أهل اسكندرية الغليل. وفي مساء الفل والياسمين عليك يا بوب. البوب شكرا، بمسي عليك وعلى السادة المستمعين. وحابب امسي على أبو عبد الله وبلغه سلامي وسلام المصري وعظيمة وعلاء وكل حبايب حلوان تتحدث. مساء الفل لكل حلوان تمن وحبايب عظيمة كلهم. في أخوك محمد الزيني من ورقة العرب، ببعت الإهداء الحج فاطمة الشافعي. الحج فاطمة شافعي وزوجته نورهان ناجي، ولهم كل سنة وانتوا طيبين. ماشي الحج فاطمة شافعي، حج مساء الفل على الاثنين، ومساء الفل على محمد الزيني ذات نفسه كمان، يا سلام. هو ممكن الماتش ده يتعاد تاني يا بوب ولا ايه؟ لا والله يعني كان بودننا والله. اصلا الماتش ده لو اتعاد تاني التلاتة اللي احنا جبناهم دول هيجوا في اول 5 دقايق بالغل اللي انا شايفه ده. مش هيجوا بقى في 60 دقيقة ولا بتاع، هيجوا في اول 5 دقايق بس. تمام يلا ماشي. تمام زي الفل. بهاء ببعت لك احلى مسا عليك يا بوب. دحرج لي المسا على كل الرجالة في المنتخب، العيبة وجهاز وجماهير، وسمعنا هنا القاهرة العنبة واهديها لي بقى، يا سلام. مساء الفل يا بهاء، مساء السكر يا راجل محترم. ولسه ايه اللي بيحصل هنا؟ ده لسه الرساله. الله اكبر، ده انا لو حاولت مش يعني هنحاول ننجز الدنيا ونخلص النهارده باي شكل. هنشوف. ايوه
2: الو.
1: ايوه
2: جود.
1: مين من اسكندريه؟
2: جود.
1: واحده بقى عشان صوتك واطي جدا، قولي تاني
2: كده. سامعني كويس؟
1: ايوه كده سامعك زي الفل. مين بقى من اسكندريه؟
2: جود.
1: مساء العسل، اخبارك ايه؟ كويسه
2: الحمد لله كله تمام
1: يا رب. صحيناكي من النوم ولا حاجه؟ ما انا عارف ان انت اللي بتصلي، بس صوتك نايم خالص فقلت صحصحك معايا. اخبارك ايه؟ كله تمام؟
2: كله تمام الحمد لله.
1: زي الفل. بتعملي ايه في حياتك قوليلي؟
2: بصراحة
1: مقضيها نوم. حلو قوي. هو الحر ما بيبقاش عايز غير نوم، ربنا يكتره يا رب ويريحك اكتر واكتر. طب الكلام على ايه؟ عايزة تبعتي تحيات لمين ولا تسلمي على مين ولا ازاي؟
2: لا انا زعلانة بصراحة على الماتش اللي احنا خسرناه.
1: انت بتكلماني عشان كده؟ والله مصر كلها زعلانة، مصر كلها. احنا بنحاول نفك بقى من الزعل، وان شاء الله كمان يعني 10 دقايق ربع ساعه من دلوقتي ننسى الزعل خالص ان شاء الله، يعني الدنيا تبقى تمام.
2: لا بجد حرام، بجد حرام اللي حصل ده، حرام
1: والله. احنا عارفين انه حرام وما ينفعش وما يصحش، ويعني وفي كلام. يا سلام انت بتدوسي على الزرار. انا على الهوا، انا ما ينفعش اقول حاجات كتير. انا زيك زي كل مصر يعني، قلت حاجات كتير نفسي اقولها على الهوا بس مش هينفع.
2: اما انت ما ينفعش تقول، احنا ينفع نقول، احنا جمهور واحنا شعب مصر وعارفين نفسنا انظلمنا
1: لا مش الكلام ده، لا لا انا عندي كلام خارج النص عايز اقوله واشتم يعني من الاخر، يعني الكلام ده ما انا عارف، وانا عارف ان احنا اتظلمنا وطلع عيننا، يعني خليها عيننا وخلاص يعني، فاهم؟ في حاجات كتير بس ربنا كبير بقى.
2: انا حبيت اتصل اشارك معاك اسلم عليك وابعت تحيه لاهلنا في اسيوط.
1: ماشي.
2: وبحب اهل اسيوط جدا، انهم اهلي، وأقول لهم أنتوا وحشيني جدا. وعامة الشباب كل اللي زيي متابعينك على طول،
1: ربنا يبارك لك، ربنا يبارك.
2: حبيت أسلم عليك بس
1: تسلمي تسلمي، وشكرا جدا جدا على تليفونك. والله أنا بحب أهل اسكندرية كده كده، أصل يعني أنا أهل اسكندرية دول غاليين جدا عليا. ماشي ماشي. أيوة ألو ألو
3: يا بوب.
1: يا برنس ايه الزحمه اللي عندك دي؟ طب طب نزل السبت.
3: اللادن بيمسي عليك من محافظه بني سويف يا بوب.
1: مساء الفل يا بن لادن من محافظه بني سويف يا بوب، عامل ايه
3: حبيبي يا بوب؟ عايزين نسمع اغنيه سطلان يا بوب عشان المنتخب يا بوب والعميد يا بوب.
1: بعناية يا بوب حبيبي
3: يا بوب. رمضان مناع يا بوب.
1: مسيلك على مين يا بوب؟
3: رمضان مناع وعلاء حسين.
1: رمضان مناع وعلاء حسين، حصل. يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا لرمضان مناع ومش عارف مين حسين يا بوب. ماشي يلا بينا يلا بينا اللي بعده. أيوة
4: صباح الفل يا بوب.
1: صباح العسل.
4: انت عارف مين بيكلمك؟
1: طبعا التمانية وعشرين المعدل. ايوه اضحك براحتك. ايوه
4: الرجوله كلها
1: يا حبيبي، انت جاي في وقتك والله العظيم. الناس الناس مش طايقه نفسها، الناس مش طايقه اللي حوالين نفسها، الناس مش طايقه اي حاجه
4: والله. بس احنا بنسمعك بنفك
1: يا عم، ربنا يكرم اصلك، انت راجل اصيل.
4: احنا بنسمعك بنفك والله
1: حبيبي، والله من جوه ومن بره حبيبي والله.
4: حبيبي حبيبي حبيبي.
1: ايه الكلام؟
4: طنطا طنطا دي بلد الابطال.
1: اه طنطا كده كده، ده كده كده
4: بلد الابطال.
1: انا يعني انا ليا حبايب كتير جدا من طنطا وغاليين عليا بزياده بصراحه.
4: بس انا باش نجم واحد، لا تبقى نجوم وفيها الشيخ سيد البدوي وفيها محطات وفيها طيارات.
1: يا سلام، ده في ده في ده في كبابجي هناك عند السيد البدوي خطير، بس مش هينفع اقول اسمه على الهوا. بس هو بس هو خطير يعني، هو هناك في الحته دي.
4: ايوه يا ريس. ايوه يا رافو، انت لازم نازله
1: في غير. بس المهم انت كويس عشان ما نروحش بقى ده كده انت اللي بتعمل الاعلان
4: عشان ما نقولش اعلانات. احنا اولاد البلد
1: حبيبي حبيبي.
4: انا عاطف العليمي، انا عاطف العليمي
1: يا باشا. عاطف العليمي فوق راسنا فوق راسنا
4: حبيبي حبيبي.
1: واحمد ماهر فوق راسنا من اوله لاخره.
4: صباح الفل يا راجل.
1: صباح السكر يا راجل يا محترم.
4: احلى صباح عليكم. عايز اسمع حاجه اصلا كله بيكذب
1: يعني. ايوه دي كده كده من غير ما تسمعها.
4: بقول لك وحياه النبي على اصلا كله بيكذب.
1: حاضر حاضر حبيبي حبيبي حبيبي
4: الابطال.
1: ايوه يا باشا فوق راسنا فوق راسنا حبيبي حبيبي. مين اللي بعت هنا؟ مين اللي بعت هنا؟ عايز اكلمك في موضوع مصر والارجنتين. احمد الخولي يا باشا تعالى، اللي عايز يكلمني يكلمني يا ريت. تعالوا بقى عينينا يا باشا عينينا. فارس السكر، الحب الحب، الشوق الشوق، فلنذهب إلى هذا المقطع الموسيقى الخطير.

مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: اسمي سعيد الهور من اسكندريه من قوم الدك واللي خلف الحضره الابليه قاعد كده يا ناس لبيا ولا عليا. جاني واد صغير قال لي يا هوا، قلت له عنين الهوا يا، قال لي زازه هيضربك، زازه ده بتوى زي بس صغير شويه. انا خدت الموتوسيكل بتاعي وعملت واحد امبالي، اداني اتنين برقعه بالشكمان ورا، ورحت رايع القهوه اللي قاعد عليها زازه، اول بطرمان بضربه

غير صاحب القهوة. أنا صعب عليا كتير صاحب القهوة. زازا جاي عليا بجيب الغدار، أنا رحت فاتحها قال لي عيب يا هوا، عيب يا هوا، ده احنا بتواد زي بعض يا هوا، وهنخسر بعض يا هوا. انا اعمل ايه؟ انا حالف طالما الغداره اتفتحت ما تتقفلش اما تتظفر. زفرتها بكعب رجلي، قفلتها حطيتها في جيبي كل ده، وخطيبتي بص عليا من فوق عملت لها كده راحت نازله، خدتها برضو ورايا على الموتوسيكل، عملت واحد امبالين اداني اتنين فرقعه في الشكمان ورا، وانا ماشي تروح فين يا هوا، تيجي منين يا هوا. انا قلت اوريها لامي، امي شافتها قالت

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب طبعا لسه موجود معاكم. السلام عليكم، ازيك يا عم بوب؟ عايزك تشغل حاجة اهداء لصاحبتي مريم، خطوبتها بكرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الف الف مبروك لمريم وان شاء الله ربنا يتمم لها على خير. ومساء الفل على الاستاذة ريناد صابر، اول مرة تبعت لنا وان شاء الله ما تبقاش اخر مرة. مساء الخير، عاوزين راب شعبي بقى. انا يا احمد من المنصورة وبسمعك انا والعيلة واصحابي دلوقتي، او عنبة هنا القاهرة عشان المنتخب وكده. مساء الفل يا استاذة آية، وتحية لاصحابك والعيلة وكل الحبايب اللي حوالينك دلوقتي، وليلتك زي الفل عيني الاتنين. مساء الفل يا بابا، ممسى عليك، شغل لنا تو ليت بقى. والله يا ريت والله، بس احنا زي ما قلنا من البداية هنا الموقف بيبقى شعبي ومشتقات الشعبي. ملكة الوجع، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وربنا ما يجيب وجع أبدا وتبقى أي حاجة غير كده يا رب. أحلى مسا عليك بوب، بمسي عليا في الميكروفون، اسمي مرمر. يا سلام يا مرمر يا مرمر، مساء الفل يا مرمر. يا سلام، نمسي في الميكروفون. البوب كان كل خميس معاك، احلى موقف بعد الشغل محمد جابر، عايز رضا البحراوي اخر اغنية. والله محمد يا جابر كان بودني، ودايما بقول نفسي ان شاء الله الفترة الجاية كده نضيف شوية رضا في المكتبة ونظبط الاداء. مساء الفل يا بوب، انا رشا وعايز ابعت احلى اداء على زوجك لابني عبدالله محمود بنجاحه في الجامعة وعبال اخوه في الثانوية العامة باذن الله. مساء السكر يا استاذة رشا، ربنا يخليلك ولادك يا رب، ودايما شايفاهم ناجحين وابطال ومكسرين الدنيا. ومبروك لعبد الله النجاح والتخرج، وعقبال اخوه ان شاء الله، ودايما تفرحي بيهم. تحيه يا بوب الحنين وسليمان ومصطفى المصري في الميكروفون. حنين سليمان ومصطفى اولاد المصري، يا مساء الفل عليكم. ماشي، وايه كمان؟ يا مساء الفل عليك يا عم العالم. يا سلام، شكرا جدا. مين اللي بعت الرساله دي؟ احمد امين، حبيبي يا احمد امين في القلب والله، واشكرك على الرساله. يا عم البوب معروفه حسام حسن اجمد رقم 9 والبوب احلى، شكرا جدا. مسيلي على نفسك يا رايق، وسلام مخصوص من سوهاج للبوب مستمعين والرايقين. سلام سلام يا حبيبي، حبيبه شلاجه شلاجه يا قلبي. مساء الفل يا سولو، وفي مساء الفل عليك يا بوب، اول مره ابعت لك بس بحب البرنامج. شكرا جدا جدا يا استاذه مريم، اشكرك جدا على كلامك الجميل ده، ويا رب تحبي كل البرامج يا رب. احلى سلام ليك يا بوب، ابعت لي سلام لابو هشيمه من العمده عبده. مساء الفل من العمده عبد الله لابو هشيمه، مساء العسل. وايه كمان؟ ده لسه في زيطه هنا، زيطه. ماشي، احنا قلنا بتاعت الاستاذة سهام عبد المقصود دي قلناها من المنصورة، السلام منورة. مين تاني؟ ايه كمان هنا؟ احلى تحية للعميد، ده مليون مرة، ده احنا نقعد نحيي العميد لحد ما رقنا ينشف ونبله ونكمل تاني. يا السلام، مين تاني؟ عامل ايه يا بوب؟ مساء الخير، معاك نهى الخطيب من اسكندرية، عايز اشكر منتخب مصر اللي خلاني اصدق ان احنا قدها ودود، والله طلعنا اجمد من الارجنتين، ولو خسرنا كاس العالم فاحنا كسبنا العالم كله. السلام سلام على الكلام الجميل، ومساء الفل مساء الفل الاستاذة نهى اللي بتابعنا من اسكندرية، وبشكرك على الكلام الجميل والعاقل والموزون، وده اللي احنا تعودنا عليه من اهلنا. زي الفل زي الفل. طب ايه بقى الناس السميع دي؟ الساعة بتاعت الناس السميع، فنروح بقى لشوية سمع حلوين قوي بقى، شوية بقى مواويل على على على، فاهم انت؟ فاهم انت؟ يلا بينا، ما يلا بينا، من يلا بيناش ليه؟ يلا بينا يلا بينا.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

سلام. تحية كبيرة جدا جدا جدا لأهل دمياط الغاليين، تحية كبيرة لجودي ومؤمن، كل سنة وانتم طيبين، عقبال مليار سنة. ماشي. وفي كمان ايه يا بوب، انت مش بتقرا رسايلي اللي بتبقى ليه؟ بس حبيبي يا بوب يا صالح، ايرينا نجحت يا بوب، رينا وائل عايزه اسمع احلى تحيه ليها. يا سلام، ده الاستاذ وائل فايق. مبروك يا رينا، مبروك لايرينا فايق، الف الف الف مبروك النجاح، وعقبال كل اللي بيمتحنوا اليومين دول، ربنا يا رب ان شاء الله يوفقكوا ويديكوا على قد كليتكوا وعلى قد تعبكوا، ودايما مصر بكل ولادها دايما ناجحين يا رب ان شاء الله. مساء الخير يا بوب، منور، تحياتي للمنتخب المصري وعلى اداء المشرف، وبجد احنا فخورين بيكوا وان احنا صعدنا الدور ال 16، وده في حد ذاته انجاز وفخر من علياء احمد. اشكرك يا استاذه علياء. ايه كمان؟ معلش يا بوب، عارفة ان رسائل كتير، بس ممكن تقول الاهداء تاني في المايك عشان ملحقناش. ماشي. دي ايوة كانت من ريناد صابر لمريم، من ريناد صابر لمريم. كمان مرة مبروك الخطوبة مقدما. ماشي. في كمان ايه اللي بيحصل هنا؟ بوب مسا مسا، مسيلي في الميكروفون على اختي ايمان هشام، مونة، انا لولو ولاء هشام، وعاوزه عايز اسمع اسمك على ورق الفل ده اللي احنا ماشي، وعاوز ابارك نجاح اختي مرمر، نجحت تمهيدي ماجستير. يلا بينا واحده واحده بقى. عايزين نبعت تحية للولو، يا لولو مساء الفل يا لولو ولا هاشم، وتحية كبيرة جدا لإيمان هاشم اللي هي منى، مساء العسل ومساء الفل على مرمر، ألف مبروك النجاح. احنا هنقضي ألف مبروك النجاح العمر كله إن شاء الله يا رب، دايما مصر كلها ناجحة يا رب. كمان حبيبي يا بوبا، أنا اسمي حمدي الفار، شغل أغنية الفار. مساء الفل عم حمدي، مساء السكر. ايه كمان ايه اللي بيحصل هنا؟ ازيك يا بوبا، انا هبه صديقه البرنامج، بسمعك من زمان وبكلمك من شبرا، وعاوزه بقى سلطان معاك، وبسلم عليك كتير واسره البرنامج. ممكن اعمل اهداء الى ادم؟ يا رب يبارك فيك واشوفك دايما ناجح، وحبيب حبايب قلبي لولو هانم واسراء وابوهم، واول ايه اول اهداء باشا التكييف والتبريد الاستاذ محمد فتوح. مساء الفل عليكم جميعا، يومكم عسليات. مسا مسا بوب، معاك دسوقي بتاع 3 كاف. اهلا اهلا اهلا يا دسوقي، يا مروان يا دسوقي. بص انا مش عايز تحيه، عاوز اشرد لاصحابي انهم نزلوا من غيري وسابوني في الجيم، حور وسلوى وباقي الشله، واقول لهم ان مخصم معاهم. ايه مايك الجميل زيع يا باشا، مخصم معاهم. ايه مخصم معاهم دي؟ اسمها مخصمهم. ايه مخصم معاهم دي؟ انت منين يا ابني؟ عشان ايه مخصم معاهم دي؟ مروان يا تسوقي. ماشي ماشي ماشي، نشوف لها ترجمة دي، انا قالك مخصم معاهم. المهم يعني احنا نسيبنا من الكلام ده عشان نكمل مع المزيكا والاغاني الخطيرة ومريم جمال والجوازة الشيك. ايوه الفرخة والديك وكده يعني، فاهم؟ يلا بينا يلا.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل هنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وسريعا كده ما قبل الختام نلحق كام رساله عشان ما نزعلش الناس. سريعا يلا. ازيك يا بوب؟ بالتوفيق لمصر في اللي جاي وسلامي لاس وابني شهبندر. مساء الفل شهبندر ومساء الفل على اسو اللي هو اسر. ربنا يحميهولك يا رب ويومك سكر. ايه بقى اخويا البوب؟ مسيلي على احمد نخله في المايك وتحيه لمصر ام الدنيا. باشا مساء الفل. لمين بقى اللي بعت الرساله؟ ميدو. مساء الفل ميدو. احمد نخله
1: يا نخله يا عم نخله. مساء الفل يا حبيب قلبي.
0: مين تاني نبعت تحياتنا لمين تاني؟ في حد عمال يضحك. ماشي ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ فين الاغنية يا بوب؟ جاية جاية جاية. مين هنا بقى كمان؟ تغريد. عامل ايه يا بوب؟ تغريد الاقصر. عايز اسمع احلى تحية دودو وزوز وتوتي وكل اهل الاقصر ونسمع بتناديني تاني ليه. الله السلام. اغنية خطيرة عندنا على فكرة. مساء الفل يا بوب. انا عبدالله حلمي عاوز اقول لابويا محمود حلمي ان شاء الله ترجع لنا قريب، انت وحشنا قوي، واقول له اني نجحت الحمد لله. طيب الحمد لله، ربنا يفرحك وينجحك دايما ويفرح والدك والعائلة تما. رد عليا بليز. حاضر. مساء الفل يا بوب، انا اول مرة اكتب لك وبحب البرنامج. شكرا جدا. مسي علينا في الميكروفون يا بوب. شهد وبتول، احنا من دمياط. وشغل اغنية 66 اسعاف لعصام صاصة وخوخة وفي الجنب الفارس سوق. يا السلام يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا لأهل دمياط. ومساء الفل على الشهد وبتول، اول مرة يسمعونا وان شاء الله مش الاخيرة ومنورين الدنيا. فين هنا كمان؟ الاء. ممكن تمثلي على لولو بنت عمي عز؟ الاء. يا سلام. مساء الفل على لولو بنت عمها عز. مساء العسل يا لولو، يعني لولو والاء والكلام ده كله. مساء الفل يا استاذه شروق. مساء العسل، جميل الكلام ده. طيب زي الفل. برضه عشان تبقوا عارفين ومتابعين والحركات والمحتاجات والشغل ده كله، هذا البرنامج ياتيكم كل خميس عند العاشره مساء ان شاء الله. فيعني بشكر كل الناس على حسن الاستماع والفرجة، ودايما الشكر في المقام الأول لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها، وطبعا ليكوا المتابعين والمستمعين فوق راسنا دايما. ودايما يا رب نجوم افهم على كيفك، ودايما يا رب في وجهة نظركم جميعا الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. واكيد شكر كبير جدا لكرو نجوم اف ام تي في ونجوم اف ام، وعلى راسهم مخرج الادب والاحترام والاخلاق كلها الاستاذ ابراهيم عزت. طبعا نفس النسخه منه بالظبط في الادب والاحترام وكل حاجه، ملك النعناع في مدينه الانتاج الاعلامي الاستاذ سامح نصيف، برضو نبعت له تحيه. في الهندسه الصوتيه المتلفزه، الهندسه الصوتيه متلفزه بس عشان ما ندخلش الامور في بعضيها، يبقى الاستاذ ميزو اللي هو يول نيفر ووك الون. ببص بس على النتيجة بس، معلش تابع بس الدنيا. أيوة. وفي الفونت التلفازي محمود عتوان. وحش جبين الكوم، الخفاش الحزين محمود كبريتا. كمان الدي او بي بتاعنا او مدير التصوير والكبير بتاعنا الاستاذ شريف عماد الشهير بيه شريف عجرم، اللي منور علينا الحياه كلها، سيد ابو ضيفه ابو الضيافه كلها، ابن سوهاج ابن بلدي، وحش الام سي ار، كينج كنوج الام سي ار، سلام. اي حاجه على وزن سلام قولها على كيفك وهي ظابطه معاه. كمان مين؟ خالد عوفه الشهير بيه خالد حسني، وحش المنتجة. السوشيال ميديا يعني عمرو كمصطفى كمصطفى كمصطفى يعني يا عمرو، او الشهير بي لابوبو. كمان بسام عجوة الشهير بي من غير مجهود خالص عجوة، او بسام عجوة يعني هو جاي بيلت ان. مين تاني؟ الساوند، الهندسة الصوتية الإذاعية، يبقى زيزو، يعني اي حاجة بتطلع صوت يبقى اكيد بتطلع من زيزو. اما التكنولوجي والام اي اس والشغل ده كله، ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه. نبعت تحيه لجمعه 2.0، نبعت تحيه عنيفه. ومين تاني يا بوب؟ مين تاني يا بوب؟ مين تاني؟ رفيق الدرب والطريق في الرايح والراجع، يبقى محمد علي او الشهير بيه مهام ريال بالكني. مين تاني؟ فرايدي اون انستغرام جوجو جمعه، نبعت له تحيه. ابو ريان الغالي، نبعت له تحيه عنيفه برضو، منور الدنيا كلها ومامن على الحياه كلها. مين تاني؟ شهاد دينر كده تعشت كده تمام زي الفل. شوية صغيرين من دلوقتي برنامج طبيعي وعادي جدا لكن اسمه مش عادي مع الأستاذ يوسف بركات. يوسف بركات هيطلع ينور وينونو على الهواء كمان 10 دقايق من دلوقتي، انتظروا في برنامج عادي جدا لكن اسمه مش عادي. ماشي ماشي. كان معكم البوب الصالح، ويك اند جميل سعيد لطيف مليان بالتفاؤل مليان بالعظمة مليان بالنصر مليان بكل حاجة جميلة لبلدنا يا رب، ودايما رايتنا مرفوعة ودايما في أحسن حال، وربنا ينجح اللي بيمتحنه يا رب ويديهم على قد كليتهم زي ما دايما ما بقول. كان معكم البوب زي ما قلنا، شهاد دينر تصبحوا على خير، وعمك وعم عمك والسلام عليكم.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وخليني ابدا معاكم على طول واقول لكم ان النهارده الخميس، فان شاء الله يكون كان اسبوع كده عدى وخلص بالحلو والوحش اللي فيه، وان شاء الله يكون ويك اند سعيد عليكم كلكم. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم وبعتولي على الواتساب على 0-15-5-9-5-5-1006. تسمعوا مين؟ يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في لمدة ساعتين، موجود معاكم دايما ان شاء الله من يوم الحد والاربع والخميس من الساعة 12 للساعة 2، وده برنامج مش عادي. بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، منها الاجتماعيات ومنها الفروقات بين الاجيال، زي بنشوف مواقف معينة كان الجيل القديم بيتعامل معها ازاي، طب الجيل الجديد دلوقتي بتناول نفس الموضوع ازاي. فطول الوقت على قد ما نقدر كده بنحاول نوصل عارف انت لما بيجي واحد يعمل فيها عامل فيها ويقول لك عايزين نعرف بقى النو هاو بتاعه المش عارف ايه، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر طول الوقت نوصل لحته ايه، حل او اجابه على سؤال ما، او بنقضي وقت حلو. فعايزك افهمك يعني ان هذا البرنامج قائم على المشاركه وقائم على مشاركاتكم. ليه؟ لان ايا كان الموضوع اللي بتكلم معاكم فيه فهو بيبقى دايما بيبقى ممكن يكون شاغل بالي وشاغل بال مثلا ناس كتيره جدا، ما حدش مثلا فكر بصوت عالي في الموضوع المعين اللي بتكلم فيه، فيلا بينا نفكر مع بعضينا. دي فكره البرنامج، وطول الوقت بنتكلم مع بعض في نفس السكه دي. هتبعتوا لي على الواتساب 0-15-5-9-5-5-1006، واهلا بكم في حلقه جديده. وايا كان اللي عايزين تتكلموا فيه ابداوا فيه النهارده، لان احنا دلوقتي بنشهد وبنفتح مع بعض الفقره الاولى الا وهي فضفض معايا. شوف عايز تفضفض في ايه، الموضوع اللي شاغل بالك بقالك كتير عايز تتكلم فيه ما جاش فرصة، ممكن تكون كسلت قبل كده تبعت على الواتساب في راديو او تبعت لبرنامج. عايز اقولك ان هذه هي الفرصة المناسبة. ليه؟ لان كلنا قلبنا على قلب بعض كده وبنفكر مع بعض، ما تقلقش الموضوع سهل خالص، وان شاء الله تبقى تجربة جميلة لو انت ما كنتش بعت او اتكلمت قبل كده على التليفون. فلو هتكلمني على التليفون هو 38-35-022. نبدأ اول اغنية رامي صبري ونرجع تاني على طول، لسه بتسمع يوسف بركات ولسه بنبدأ مع بعض حلقة الخميس، واهلا بيكم في هذه الحلقة.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: إف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم إف إم ونجوم إف إم تي في. نجوم إف إم على كيفك. نجوم إف إم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم إف إم تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955106. تعالوا نشوف بقى الرسائل ونصبح على كل اللي بعتوا لنا. مساء الفل يا جو. انا ياسين حلمي، عايز ابعت اهداء للحاج محمود حلمي وبقول له وحشني كتير جدا وان شاء الله ترجع بالف سلامه، والحمد لله امتحان النهارده كان حلو، عقبال الخميس اللي جاي واخلص ثانويه على خير. ربنا يجمعكم على خير يا ياسين وربنا يكرم ان شاء الله في الامتحانات الجايه، في المواد يعني اللي جايه، ودايما كده تبقى فرحان يا اخي. طيب هلا جو، عامل ايه؟ اتمنى تقضي ويك اند حلو. بما ان النهارده ما فيش موضوع محدد، حبيت اقول حاجه من قلبي بصراحه من غير اي مجامله. من الحاجات الحلوه اللي حصلت لي ان عرفت البرنامج ده. يا سلام، يا نعمه، يعني بتحرجيني والله، يعني شكرا. تقولي في حلقات كتير ضحكت فيها وحلقات خلتني افكر وحسيت ان في مساحه الواحد يشارك فيها من غير تكلف، وكمان تحس انه قاعد وسط صحبة حلوة حتى وهو في البيت. ويمكن عشان كده ساعات بهزر وقولك يا ابن خالتي، لان على مدار الحلقات حسيت انك بتتكلم بعفوية وبتخلي الناس تحس انها قاعدة مع صديق خفيف على القلب. انت ربنا مديك قبول ما شاء الله. وافتكرت المقولة، اذا احب الله عبدا حببه الى الناس. ربنا يديم عليك المحبة والقبول ويبارك لك في رزقك. شكرا والله. وبالنسبة لوجودك وطريقتك في تقديم البرنامج كانوا سبب كبير ان افضل ارجع اسمعه واشارك فيه كل مره، فحبيت اقول لك شكرا. ربنا يوفقك ويفرح قلبك زي ما بتفرحنا، بتغير موت ناس كتير. الكلام ده حلو جدا جدا جدا جدا، وبشكرك جدا. ويا رب ابقى ربع حتى الكلام ده، يعني بشكرك جدا والله يا نعمه. واتمنى فعلا والله الواحد فعلا، انا بحبكم جدا وبحب دايما، انا بحب البرنامج وبحب دايما لما باجي اقعد اتكلم معاكم في اي موضوع. وبالنسبة لي اللي هو مش جاي اقعد ساعتين وامشي، لا انا فعلا ببقى عايز الساعتين دول يبقوا اطول واطول واطول. وببسط جدا بكل الرسائل والحاجات اللي انتوا بتتكلموا فيها، وفعلا بديها تفكير ومن وقتي جدا. فانا بشكرك جدا جدا جدا يا نعمه، ويا رب دايما كده الواحد يبقى خفيف على قلبكم. شكرا ليكي والله. طيب نرجع تاني. مش عادي، مساءك حلو يا جو، سلمني على صديقي العزيز علي صافي من حلوان، هو خلص امتحانات النهارده. وطبعا نوره من المنصوره، احلى مسا عليك من اسكندريه محمد سمير كنفاني. صباح الفل عليك يا محمد، وربنا يخلي لك صحابك كده يا اخي وتبقى دايما فرحان بيهم. ممكن يا جو سامر المدني وعصام صوصة او المدني، مش عارف، وعصام صوصة. انا مره ابعت لك رساله، بس بحب البرنامج قوي، بيخليني انسى الحزن. مش عارف اسمك اللي على الواتساب ده صح ولا لا، بس هي اسمها جمانه المفروض، هو رقم اخره 330. حاضر، احاول اشوف لك الاغنيه دي. وبشكرك جدا والله على رسالتك. طيب صباح الخير يا يوسف، انا ياسمين على طول حاسه عشان انا كبيره لا احد يقدم نصيحه لي، ولا كاني عشان كبيره المفروض اكون فاهمه كل شيء. ساعات بحس اني محتاج حد يسمعني، عايزه وبعدين هتلاقيت عايزه اغنيه حاسس بخوف تامر حسني. بصي دايما الشخص او الابن الكبير او الاخ الكبير بيكون عنده الحته بتاعت ان هو شاف حاجات كتير في العيله، ومقارنه باخواته اللي ممكن يكونوا اصغر منه شويتين، فهو كان قبلهم في كام حاجه. تختلف طبعا من ولد لبنت، الاخ الكبير ده يعني او الاخت الكبيره، ولكن بيبقى في السنه كده بتاعت اللي هو ايه، محتاجه تعرفي حاجات كتيره قبل اوانها، فتلاقي شويتين كده انت عارفه حاجتين زياده عن اخواتك مثلا الاصغر منك. بس مش لازم تبقي عارفه كل حاجه، مفيش حد عارف كل حاجه في الدنيا اصلا. فتعالي يعني انا دايما بقول لكم الكلمه بتاعت ارغي عادي، يعني دخلينا اكتر وعرفيني اكتر ايه اللي حسسك في فتره ان انت لازم تبقي عارفه كل حاجه، ايه اللي حصل في البيت عندك خلاك تحس بحاجه زي دي. وحاضر هشوف لك الاغنيه يا ياسمين، انا كنت عمال ادور على الاسم واتريكي بعته. طيب صباح الجمال عليك يا يوسف، ده حماده المصري، اثبات حدود من اول حلقه، الاسود يليق بك، لازم انكشك كل حلقه. يعني الاهتمام اللي بيجي من الناس الغلط او من الشخص الغلط، انا احبك جدا يا حماده والله اخويا، بحب انكشك وبحب نكشك والله. طيب انا ياسمين من اسكندريه، مساء الخير يا يوسف. مساء النور يا ياسمين، قولي لي عايزه تتكلمي في ايه، بما اننا النهارده في الحلقه اللي هي ايه بقى بنتكلم مع بعض وفضفضه، فاتكلموا في اللي انتوا عايزينه. طيب احلى مساء يا يوسف، عايز امسي على هشام زين، هو على طول متابعك واكيد بيسمعك دلوقتي، ابعت له تحيه في المايك وشغل له اغنيه شط اسكندريه دي منا زين. صباح الفل عليك يا منا، انت وهشام ماشي. حاضر احاول اشغل لك اغنيه شط اسكندريه. شط اسكندريه دي كانت بتاعت مين؟ استني كده، تقريبا انا شاكك انها تقريبا بتاعت منير، ولا انا بلبس نفسي؟ شط اسكندريه، يبقى نكتب شط اسكندريه من غير ما نفتي كده كده. طيب ثانيه واحده، شط اسكندريه اما نشوف. اه دي فيروز، الله الله. طب خلاص هشغلها لك ماشي، بس انا كنت حاطط منير، يعني هنشغل منير ولكن ايه، هتلاقي الاغنيه اللي بعديها بعد البريك. طيب نكمل نقرا رسائل. ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ يا رب تكون تمام. كنت حابة اشكرك، اخبارك ايه؟ كنت عايز اخد رايك في موضوع كده كنت كلمتك فيه بس مش عارف اخواتي ردوا عليك ولا لا. يا ايه صباح الفل عليكي، فهميني اكتر. اتعاملي معايا ان انا لسه جاي كوكب جديد، انا بنسى بشكل غريب، فحاولي تقولي لي اكتر ماشي. ف يعني دي حاجه. مساء الجمال والكريستال، عامل ايه؟ ثانيه واحده، انا عارف الكلام ده. ثانية واحدة، فين الاسم بقى؟ لأن الاسم ما كان فين كان فين كان فين. ماشي، هو أنا عمال أقلب في الرسائل. هي دي خلود تقريبا ولا دي مين؟ هي طول الوقت تقول لي مساء الحب والكنتالوب ومساء الجمال والكريستال والحاجات. عارف أنت بتبعتي يوم الجمعة كده، الجمعة مباركة والحاجات الجميلة دي. فماشي، صباح الفل، عامل أنا كويس، أنت عاملة إيه؟ ده رقم آخره 7330. طيب أنا أول مرة أشارك بس بسمع البرنامج من بدري. أنا منى، شوف بقى رقم كام؟ منى. كويس يا منى، يعني لو قصدك على رقم كام فانتي مفيش منى كتير في هذا البرنامج، فتمام انتي تقريبا اسمك منى هاني، فصباح الفل عليكي. طيب هابي ويك اند عليكي يا جو، منور الدنيا كلها. ده ايهاب رادي، صباح الفل عم ايهاب، منور الدنيا كلها، نجم العالم. طيب تيجوا نسمع منير ونرجع. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. نكمل ونقرا الرسائل. مسا مسا يا جو، احلى مسا عليك، انا لولو ولاء هشام، مثلي على منى اختي ايمان هشام ومرمر اميره هشام على نجاحها في تمهيدي ماجستير، وشكرا جزيلا على ذوقك وقراءه رسائلي. العفو عليا لولو، وربنا يخليكم لبعض دايما. طيب نكمل ونقرا الرسائل. صباح الفل يا جو، عامل ايه؟ في موضوع مضايقني شويتين. في حاجه برضو ايه ما قلتهالكوش، الا وهي فكره ان اي موضوع او اي سؤال هيجي لنا دلوقتي او اي حد بياخد رايي في حاجه هو بياخد راينا جميعا. عشان كده بقول لكم رقم الواتساب، وعشان كده بقول لكم ان البرنامج قائم على مشاركاتكم، احنا كلنا بنفكر مع بعض في الحاجه. فانت دلوقتي لو هتسمع مني تساؤل من حد، او هتسمع مكالمه دلوقتي هتبقى معانا، وحد عنده تساؤل او سؤال او ايا كان بيفكر في حاجه معانا وجات لك في دماغك فكره حل، ابعتها على طول. ليه؟ لان احنا كلنا بنفكر مع بعضين. فتعالوا بقى ايه نشوف دلوقتي. مريم، صح اسمك مريم؟ مريم. مريم بتقول لي في موضوع مضايقني شويتين، هو انه ليه في ناس ممكن يحسدوك على ان ابنك او بنتك احلى من اولادهم، او ليه لما نشوف طفل جميل ما بنقولش ما شاء الله؟ بجد انا بعاني من الموضوع ده، بنتي على طول تعبانه. انا ما كنتش بصدق في موضوع الحسد او ان ممكن كلمه تقلب الدنيا، بس دلوقتي بقيت مقتنعه تماما. بصي، هتلاقي سؤالك يبان محدد، تمام؟ يعني مبدئيا الف سلامه على بنتك، ويا رب دايما تبقى بخير ويعني وما تشوفوش فيها اي تعب. بس يا مريم اقول لك على حاجه، هو السؤال يبان محدد جدا لان انت بتعاني من حاجه معينه دلوقتي، الا وهي حوار بنتك ده. ولكن هتلاقي الناس دي في حياتها عموما مش سالكين، هتلاقي الناس دي في حياتها عموما طول الوقت هتحسيهم كده ما عندهمش، ما فيش حاجه اسمها رضا، دي ما بيحمدوش ربنا على ايا كان اللي هم فيه. ممكن يكونوا احسن في حاجات كتيره، ولكن هم طول الوقت شايفين الدنيا دي خناقه. انا لازم ابني يبقى احسن، لازم ابني يبقى اشطر، لازم ابني يبقى لابس مش عارف ايه، لازم ابني يبقى مش عارف ايه، لازم انا ابقى كذا، لازم عربيتي تبقى كذا، لازم. فطول الوقت هتلاقيهم على اصعده كتيره في حياتهم مش سالكين بجنين. فاهم يعني؟ بتكلم معاكي بصراحه يعني. فليه ممكن؟ لا، ليه ممكن؟ لان هم ناس ناقصه يعني. لو ده سؤالك يعني، انا كده رديت عليك. هم ليه بيحسدوا؟ عشان هم ناس ناقصه بس، مش اكتر. طيب، ما بيسموش الله زي ما انت قلتي برضه. السلام عليكم، نفسي اتكلم عن تصرف 95% من الشباب والرجاله. ليه بيدعوا الهزار بمد الايد على اخواتهم البنات او زوجاتهم وبناتهم بالضرب على الوجه او الرقبه؟ والهزار عمره ما يتقبل يكون متبادل ابدا، لانه اهانه للراجل. بما انه شايفه اهانه يبقى هو اهانه للاخت والزوجه والابنه، مطلوب منها تتقبله بدون رد فعل. ليه منتشر التصرف ده والكل متقبله عادي بدون رفض؟ دي ميرال، واول مره تشارك. منوره الدنيا ميرال، وكلامك صح جدا 100%. وفي الحاجات اللي زي دي يا ميرال، انا بتبع اسلوب معين. انا ما بحبش هزار معين يبقى انا مش ههزره. انا ما بحبش الفاظ معينه يبقى مش هقولها لحد، يعني طالما مش عايزها تجيلي فمش هقولها. انا ما بحبش طريقه مش عارف ايه معينه فمش هستخدمها، لان طول الوقت بحس ان البني ادم اللي بيبقى رافض حاجه على نفسه وبيعملها بيدينا كده، عارف انت زمان كانوا بيقولوا كارت بلانش، ده مش عارف كان اسمه، اللي هو بيدينا جرين كارد كده، اللي هو ايه؟ هني يا معلم. لان انت لما تيجي تتكلم مع حد ما بيحبش حاجه معينه وهو اللي يعملها، اكبر اقل حاجه من حد من غير ما يفكر ولا بقى يقفعني في الرد بقى، هتقول له يا باشا طب ما انت لسه عاملها، فاهمه؟ فلو هتتكلمي على بقى السكيل الاصغر، او لو هنعمل زوم ان شويتين جوه البيت العائلي والعيله وكده، والاخ بيعمل كده ومش عارف ايه وبتاع، انت ممكن لو موضوع مضايقك جدا اتكلمي مع اخوكي عادي، يعني قولي له. هتتكلمي في المطلق وتقولي لي الناس بتضرب ولادها وناس بتضرب زوجتها وناس بتضرب كذا وكذا وكذا، بحس دايما نسيب كل واحد يقول بلسان حاله على حالته الشخصيه، عشان طول الوقت لو فضلنا نقول ما انت مش عارف بقى، ما هو دلوقتي بقى بيحصل كذا، هنعمم، هنحس ان احنا في خراب. ولكن احنا الدنيا رايقه عادي، في ناس كتيره بتقول حاجه مش مضايقاها، فبيقولوا يا جماعه انا متضايق من ده بعد اذنك ما تعملوش. سهله وبسيطه خالص. فما يعني حاسك يا ميرال ممكن تكوني متضايقه من حاجه معينه زي دي، يا باشا ان شاء الله ربنا يوفقك. لو انت مش متزوجه يعني ربنا يكرمك وتتجوزي، او لو انت متجوزه يا باشا تعاملي مع اي حد بقولي له اللي بتحبي يحصل لك واللي ما بيحب، اللي هو لا ما بحبش الهزار بالايد، ما بحبش الغشامه مش عارف فين، طول ما احنا متفقين مع بعض. اصل ده مش خناقه، انا ما بحبش كذا ما تعملهوش، بحب كذا اعمله، بس خلصت يعني. ونظر ان انا اتكلمت بجد كتير، نعمل كده ونقول الو.
0: الو،
2: ازيك يا خلود؟
0: الحمد لله. انت عارف
2: خلود مبدئيا، انا الحمد لله مبدئيا عايز احييكي لان انت ما كنتيش مشغله التلفزيون وبتسمعيني من التليفون من اول ثانيه، فجدعه جدعه والله. مبدئيا يا خلود انت قطع بينا وما بتساليش عن ان انا بقالك كتير، فينك يا فينك يا استاذه؟
0: والله هي موجوده، بس يعني موجوده والله.
2: موجوده يعني؟
0: والله موجوده بس انا بنام بدري يعني.
2: طب والله جدع، هقول لك على حاجه، شاطره والله، اهم حاجه تبقي انت صحتك تمام.
0: ايوه
2: ده دي اهم حاجه. طيب في حاجه عايز اسالك عليها، مش قصدي يعني اكون انا ولي الامر الرخم يعني.
0: لا اتفضل.
2: يا استاذه خلود، رجعت تعمل الخرز والاعمال اليدويه تانية ولا لسه مكسله؟
0: والله لا لسه
2: مكسله. بالظبط، عشان برضو اللي يبقى معانا على الخط، والده خلود بعتت لنا على الواتساب من ثانيه يا خلود بقى، اشتكي لك للناس، اشتكي للناس.
0: انا حاسه ان بجد ازاي
2: يعني. ايوه، ما انا قصدي احسسك بكده لان انت بتعرفي تعملي حاجه حلوه جدا وبتكسلي. نحكي بقى للناس، فخلود مامتها بعتت لنا على الواتساب كذا مره يعني، بنسلم عليها وبنقدم لها تحيه يعني. وايه، وكانت دايما تقعد تقولي يوسف قول له خلود، يا خلود انت بتعرف. هي بعتت لي حتى المصوره يعني الاعمال بتاعت خلود، انها بتعمل حاجات بالخرز ولوح وحاجات كده، فاقول لها دي مكسله. فانا اول مره يعني جات لي الرساله دي قلت لمامتها بكل عقل، قلت لها طيب هي طالما كانت بتعمل بقى لها فتره كتير القصه دي، خليها يمكن هي مخنوقه شويتين تاخد لها بريك يومين ثلاثه يعدي اسبوع والتاني. فروحت جاي بعد ما مامتها بعتت لي تاني قالت لي لا ده لسه ده ست هانم متضايقه. فروحت انا ساعتها على الهواء قلت لا خلود ارجعي بقى، ده انت بتعرفي تعملي حاجه حلوه جدا. أيوة. ودلوقتي استاذه خلود بتكلمنا وبتقول لنا لسه ما رجعتش، فليه يا استاذه خلود مش راضيه ترجعي تعملي الحاجات اليدويه اللي بتعمليها الهوايه دي؟
0: لا مكسله ومفيش خامات،
2: وعايزين
0: اجيب خامات من
2: عتبه
0: فمكسله. أيوة. الموضوع
2: فهمت. طب اسالك سؤال،
0: اتفضل.
2: لان في الحلقه مفتوحه يعني وبنفضفض مع بعض يعني. دلوقتي انت كان من امتى اكتشفتي ان انت بتعرفي تعملي او عندك هوايه زي ان انت تعملي لوح كده بالخرز وتعملي الاشكال الجميله دي؟
0: والله يعني من فتره.
2: يعني كان عندك كام سنه؟ بالتقريب
0: تقريبا 24.
2: كان عندك 24 سنه، يعني انت تتكلمي مثلا من سنتين ثلاثه. حلو قوي. فيحصل ان انت انا قاعده فاضيه فليه ما اعملش كده، فعملتي وجربتي وانبسطتي.
0: بالظبط.
2: كان عندك ايه الهدف ساعتها؟ لا كملي بس معايا، كان عندك ايه الهدف ساعتها؟
0: ولا هدف ولا حاجه، انا لقيت واحده صاحبتي بتعمل شنط بالخرز، فيلا بينا نعمل شنطه احنا كمان،
2: مش معنى
0: هي.
2: وعايزه تعملي لنفسك كذا شنطه تبقى بتوعك انت ومامتك وتعملي لمامتك الشنط صح؟
0: انا
2: فتحت
0: براند بصراحه يعني، حبيت الموضوع.
2: فكرتي تعملي براند كمان؟ حلو قوي.
0: لسه بقى، لسه انا منزل اجيب الخامات لسه بدري.
2: انا عارف بس لا تعالي بس ناخد الخطوات بتاعتك واحده واحده عشان عايز اوصل معاكي لحاجه معينه. فانت دلوقتي اول حاجه كانت جت في دماغك ليه ما اعملش كده، طب ما يلا بينا انا وصاحبتي، وبعدين انا عايز اعمل كذا شنطه انا وصاحبتي لمامتي بقى وليا وكده صح؟ عملتي دول صح؟
0: عملتهم.
2: بالظبط. ايه اللي خلاكي تكملي بعد ما انت خلاص عملتيهم؟ لو هنقول ان ده كان الهدف الاولاني، ليه كملتي بعد ما تعملي الشنط دي وعملتي شنطه زياده مثلا؟
0: حبيت الشغل.
2: هو
0: على قد ما هو متعب بس مسلي.
2: بس مسلي.
0: على الاقل ما انت مثلا ايه، في خرزه كبيره وخرزه صغيره، فانا هاخد الكبيره عشان اكمل باقي الشنطه مثلا.
2: بيبقى ليكي حساباتك انت بقى.
0: احس ان انا دقيقه قوي.
2: بقى حاسه ان انت بتعملي حاجه مهمه.
0: ايوه بالظبط.
2: ايوه صح. حلو. بعدين لقيت الخامات بدات واحده واحده تقل، وبعدين انا محتاج انزل فانا مكسله، بعدين الخامات فعلا قلت فهبقى انزل لحد ما وصلت ان انت لحد دلوقتي لسه مكسله صح؟
0: ايوه
2: بس خلاص كده ماشي كده، انت طلعتي مبرره جدا وعندك اسبابك يعني. بس عايز اقول لك على حاجه، ممكن اول ما يعني تعملي اعمال تانية وتعملي شنط جديده لما تجيبي خامات جديده ابعتي لي صورها على الانستجرام بتاعي. ماشي، عايز اشوف الشغل اللي بتعمليه.
0: حاضر والله.
2: بس وعديني ان انت مش لازم قريب، احنا ما حدش بيجري ورانا، ولكن يعني حاولي لما تنزلي تعملي الخامات ديت وتعملي كذا حاجه شكلها حلو ابعتيها لي. كده كده انا متاكد ان انت بتعملي حاجات كويسه يعني، اللي مامتك بعتتها لي.
0: حاضر والله. حاضر.
2: ماشي شاطرة يا خلود. وفي حاجة مهمة برضه يا جماعة عايزين نقول لخلود كل سنة وانت طيبة، لأن النهاردة لأن النهاردة عيد ميلاد خلود السادس، ولا ما بنقولش؟ لا لا
0: بنقول عادي، أنا بقول عادي.
2: بنقول كل سنة وانت طيبة.
0: وانت طيب وبخير يا رب.
2: بيدلعوكي بيقولوا لك إيه يعني خلود دي؟ بيدلعوكي بيقولوا لك إيه؟
0: والله بيقولوا لي يا خوخة.
2: أكيد 100%.
0: اه 100%. وفي ناس زحبتي
2: البيست
0: بتاعتي تقول لي يا خوليو
2: يا خوليو
0: يا خوليو، معرفش ايه خوليو.
2: فجأة مش فاكر اسم الفنان ايه بس اللي كان في صاحب صاحبه ده.
0: ايوه
2: فجأة جه قدامي وهو بيرمي البطيخة من العرب. منور يا خوليو حبيبي، انت قلتي الاسم ده لأكتر شخص ما ينفعش تقولي له الاسم ده، لاني مش هبطل اقوله. كل سنة وانت طيبة يا عم خوليو، وان شاء الله كده مزيد من السنين والانبساط والفرحة والنجاح يعني.
0: وانت طيب يا رب. وانا مبسوطة اكتر ان انا اول عيد ميلاد، يعني بقول لك اول عيد ميلاد ليا، اول عيد ميلاد ليا وانا بسمعك.
2: اه صح
0: بجد، انت
2: اول كل حاجة.
0: انت مش عادي، البرنامج مش عادي.
2: يا سلام يا سلام، شكرا جدا. لو حد بيسمعنا اول مرة يقول مين الواد ده بيعملوا كده ليه؟ بس بشكرك جدا والله يا خلود، وكل سنة وانت طيبة.
0: وانت طيب وبخير يا رب.
2: تأمريني بقى حاجة فندم؟
0: تسلم يا فندم.
2: السلام عليكم. السلام عليكم. يعني حالة جميلة يا جماعة في هذا البرنامج. طيب خليني أقول رقم الواتساب قبل ما أروح أطلع فاصل. رقم الواتساب هو 015-5955-1006، أما رقم التليفون 383-5202. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا. وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. اصول السواقة الصح. اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط
3: على تردد 11900 راس.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب 015 595 1006. تعالوا نكمل بقى بما اننا فقره الفضفضه، فتعالوا نكمل ونشوف الرسائل بتقول ايه. طيب صباح الفل يا جو، ويك اند سعيد عليك وعلى كل المستمعين وحلقه موفقه. شكرا جدا. مين بقى دي؟ هاجر ابو النصر بتقول لي ما عنديش حاجه فضفض بيها النهارده، بس حابه اسمع بهاء سلطان، يا ريت تشغل له حاجه. حاضر هشغل لك بهاء سلطان. حاضر حاضر حاضر حاضر. مسا مسا يا جو، احلى برنامج مش عادي. البوب كل مره بيحفل على اسمك اللي هو يوسف بركات. قول لنا انتم مطلعين عليه اسم ايه، لو مفيش يبقى كذا لاقي عليه قوي. بص عم رامي هو بيتكلم على الفويس اوفر، هتلاقيه بيتقال يوسف بركات، فاهم؟ فهو دايما بيقعد يقول لي هي بركات ونونة وحاجات وحركات كده وبتاع. ولكن بالنسبه للاسم اللي انت قلته مش عارف، يعني مش حابه بصراحه، نظرا لان يعني ده البوب برضه، فاهم؟ ومطلعين عليه اسم ايه؟ هو البوب يا باشا، البوب الاسطوري. طيب صباح الفل يا جو، عامل ايه؟ دايما يا رب منور ومكسر الدنيا. شكرا جدا يا نوره، دي نوره سامي. عيسى ازيك يا جو، عايزه اسمع تامر عاشور، دي حبيبه محمد. وكنت بتقولي قبل كده في رساله بتقولي انا فوفه، فماشي خلاص طالما دي الرساله سيبك من الاسم بقى بتاع الواتساب. فحاضر يا فوفه، حاضر هشغل تامر عاشور. طيب طيب طيب طيب ثانيه واحده، مين تاني؟ السلام عليكم، انا جهاد، اول مره اشوف البرنامج واول مره اكيد اشارك، وحابه اتكلم عن حاجه، عن انك ازاي تتاقلم على انك تعيش مع شخص مش بتحبه وللاسف انت مجبر على انك تعيش معاه. اي اي اي اي اي انت عارفه ان ده كابوس، والله العظيم ده كابوس. طول الوقت بحس ان ناس كتيره ممكن يكون عندها التساؤل ده، اللي هو يعني بحس ان الناس كلها في منتصف اعمارها قبل ما يتجوزوا او حاجه، فبحس ان ده لسان حال ناس كتيره سواء ولاد او بنات، يعني اللي هو هو انا ممكن ابقى مع حد ما بحبوش؟ فبحس ان دي كارثه. نتعامل ازاي؟ ايه اللي وصلنا لهنا؟ طيب يعني خليني دايما لازم هرد على سؤال، مش لازم ارد بقى وخلاص واقول لك والله ممكن نعمل كذا، يعني تعالي قولي لي وتعالي يا جهاد نفكر مع بعضينا. طبعا من ورا الدنيا بما انك اول مره تبعت لنا، فان شاء الله ما تبقاش اخر مره، ففكري معايا قولي لي اكتر ليه وصلنا للحته بتاعت ان الشخص ده احنا مجبرين نعيش معاه مع اننا ما بنحبهوش يعني. وحاولي تردي عليا خلال الحلقه برضو عشان نفكر كلنا مع بعض. في نفس الوقت اللي بيسمعني دلوقتي بعتلي على الواتساب على 015 595 1006. لو احنا دلوقتي مضطرين نعيش مع حد مش احنا مجبرين نعيش معاه مش بنحبه، ففكروا معايا، يعني الموضوع ده بقى كارثي، بحسه حاجه تقيله جدا. طيب صباح الفل، عايزين نسمع اغنيه شطبنا رامي صبري. انا شغلت رامي صبري النهارده. شغلت رامي صبري، ايوه انا فاكر شغلت اول اغنيه رامي صبري. طب حاولي تقولي لي يعني اسم تاني او مغني تاني، قصدي فاهمه هي بتكتب يا جماعه، هتقول لنا وصلت لهنا ازاي. طيب صباح الفل يا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. هي ليه السوشيال ميديا عموما بقت ممله قوي، ولا انا اللي عندي الاحساس ده بس؟ والله كابتني ده احمد عاشور منور الدنيا، يعني حاسس ان السوشيال ميديا طول عمرها ممله، الا لو انت داخل تسيرش على حاجه معينه فيها شغفك، داخل تدور على فيديوهات معينه بتحب تتفرج عليها، محتوى معين، حاجات كده. لكن غير كده السوشيال ميديا طبعا ممله، ممله جدا كمان، حاجه بتحرك مشاعرك على مدار اليوم كله لو انت فتحت السوشيال ميديا كتير. فلو لقيت بوست فرحان تلاقي نفسك فرحان، بوست زعلان تزعل، بوست فيه حماس هتتحمس. كان في واحد مش عارف قلت القصه دي ولا لا قبل كده في حلقه، راجل مش عارف هو كان حد مشهور يعني او معروف ولا لا، بس هو كان شارك تجربه او شعور عنده، وكان بيتكلم بيقول انا وقفت السوشيال ميديا بقالي سنين كتيره بسبب حاجه حصلت لي، الا وهي الحاجه بتاعته ايه بقى؟ ان هو في مره كان نايم في سريره وقاعد في قمه الملل يعني، وبعدين اتفرج على بوست او فيديو بيشرح وبيخليك تعيش تجربة مع صاحب يعني صانع المحتوى ده، ان هو شخص على قمة ايفرست، جبل ايفرست، وبيقول لك بص وبيحصل شعور مش عارف ايه وقد ايه الواحد بيتحرك وبيبقى مبسوط جدا وشغف. فبيقول لك من كتر كمية الحماس والدفع اللي جات له بسبب الفيديو، حس بشعور جواه كده اللي هو اتحمس بس مفيش حاجة يعملها، يعني هو على الفاضي. فوقف كده ثانيه مع نفسه كده وفكر اللي هو انا ايه اللي يخليني اعرف معلومه زي دي اصلا وانا عمري ما هعملها، وليه يبقى عندي دلوقتي احتياج ان انا اروح برج جبل ايفرست ده. فقال لك من ساعتها ان انا لا انا هوقف السوشيال ميديا دي جدا، عشان بتبدا تخليني احس حاجات واشوف حاجات انا مش مطالب مني اشوفها، مش مطالب مني اتحمس كل الحماس ده، مش مطالب مني يبقى اصلا اروح حاجه زي دي. ليه انا حاسس دلوقتي بتقصير؟ ليه انا حاسس الراجل ده احسن مني؟ فقيس بقى على التجربه بتاعت البوست اللي انا قريته ده حاجات كتير، هتلاقي نفسك بتوصل لليفلات. وده يعني كنت برضو في بدايات الحلقات بتاعتي اتكلمت في حاجه عن السوشيال ميديا كانت ليها علاقه بان انت بتلاقي نفسك اكتر ابلكيشن

0: فالسوشيال ميديا لو هتتكلم معايا هي مملة ومؤذية ومرعبة وكل حاجة يعني، مش عشان حاجة بس عشان هي مكان متجمع فيه كل الناس اللي دلوقتي مبسوطة، وبعدين بيقفلوا الابليكيشن يكملوا حياتهم عادي. انت مش شايف حياتهم عادي، شايف اللحظة دي من حياتهم. قيس بقى على اللحظة دي، اللحظة دي والبوست اللي بعديه، اللحظة دي واللحظة دي واللحظة دي، فتلاقي لحظات كتيرة جدا جلت من وقتك وحسسك بتقصير. محتاجة رقابة طبعا، محتاجة رقابة نفسية يعني، مش عشان حاجة، بس محتاجة ان انت تبقى واعي لنفسك، محتاجة درجة مهمة جدا. لذلك برضو في قوانين كتيرة ان الاطفال مش كلهم لحد سن معين لازم ما يشوفوش، ما يعرفوش حاجة اسمها السوشيال ميديا اصلا، لان هي بتخليك بتفتح في مخك حاجات مش مطالب منك تفتح دلوقتي، فاهم؟ طيب ازيك يا جو؟ انا ازيك يا يوسف، انا اسمي كنزي من ساعه ما خدت الاجازه وانا فقد الشغف. اه ده ردا بقى على البوست، روح على البوست بتاع الانستغرام فيسبوك يا جماعه، هتلاقوا ده السؤال اللي انا كنت سايبه كده، الا وهو بتعمل ايه في الاجازه. فكنزي بقى بتقولي من ساعه ما خدت الاجازه وانا فقد الشغف في كل حاجه، مش عايزه اعمل حاجه ولا عايزه انزل اشوف حد ولا حد يشوفني، اللي هو فقد الشغف في الناس حتى، من كتر ما كنت بقاوح مع نفسي عشان امشي الدنيا، لكن في الاخر مش بتمشي معايا انا والناس. بص بقت حاجه تقيله بالنسبه لي. بص يا كنزي هقول لك على حاجه يمكن انا خدت بالي منها، وبرده يا جماعه فكروا معايا يعني عشان ما بانش الفلحوصه. بحب دايما اقول الحته ديت لان ببقى قلقان دايما ابان ان انا يوسف اللي بينظر يعني. بس والله هقول لك على حاجه كنزي جت في دماغي وانا بقرا الرساله بتاعتك، الا وهي فكره انت دلوقتي خدتي اجازه بعد مجهود وشكل جدا كان فيه ضغطه ومذاكره وكنت في جدول معين لفتره معينه زمنيه كده. انت دلوقتي مش مطالب منك اي حاجه غير ان انت تريحي ظهرك، ولا مطالب منك ان انت تقومي حالا تعملي حاجه، لان انت بتقولي انا فاقد الشغف. هو طبيعي، احنا ساعات يا جماعه بنستخدم الفاظ ومصطلحات كتيره جديده لسه عارفينها وبقينا بنتداولها كده مع بعضينا ولنفسنا، فيبان ان الموضوع كبير ومخك بيضحك عليه. انا مكتئب جدا، ممكن تكون اصلا زعلان، مش مكتئب ولا حاجه، مش واصل لدرجه الاكتئاب، انت ممكن تكون زعلان. والله انا فقد الشغف جدا، انت ممكن تكون ما عندكش طاقه بس دلوقتي، بس لو نمت وصحيت وكلت وبكره هتبقى فايق جدا. فبحس شويه يا كنز ان احنا بقينا بنستخدم الالفاظ ديت، بنحس ان هي قريبه للشعور اللي جوانا، ولكن ممكن ما يبقاش الشعور ده. لو قاعدين بقى مع دكتور نفساني وواحد مذاكر جدا الحاجات دي، هتلاقيه بيقول لك لا لا، دي مش معناها فقدان شغف، دي معناها ان انت مكسله، دي معناها ان انت طاقتك دلوقتي مستنزفه عشان الامتحانات، مش معناها ان انت فاهمه قصدي. فحاولي على قد ما تقدري يا كنزي تقولي لمخك ان انت مش مطالب منك تعملي حاجه دلوقتي، لسه الاجازه بتبدا، ريحي ظهرك خالص، خدي نفسك، وواحده واحده حاولي تشغلي نفسك بالحاجات اللي بتحبيها، حتى لو كانت ان انت تقعدي فتره بتتفرجي على الفيديوهات على النت بس، من باب ان انت وانت بتاكلي كده وبتتسلي وبتاع. حاولي تعرفي ان انت محتاجه الفتره اللي هي في النص ديت، اللي هي ان فيد اوت الزعل، وبعدين لسه بنفيد ان بقى وداخلين على الحته بتاعه الاجازه، انت لسه مخك مش مستوعب ان انت فاضيه، فحاسه ان انت فاقده الشغف، فاهم قصدي؟ فما تجبريش مخك على حاجه يعملها. يلا بينا نخرج بقى، احنا في اجازه، يلا بقى احنا اجازه بقى، يلا بقى نعمل كل حاجه كانت فايتاني. لا، واحده واحده عشان تستمتعي وفعلا تعملي الحاجات في وقتها الصح. ده احساسي يعني. طيب نكمل ولا نطلع فصل؟ نطلع فصل من وجهه نظري نطلع فصل، نسمع اغنيه ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM، ما تروحوش في اي حتة، احنا لسه قاعدين مع بعض حبة. عايز تسمع اي اغنية قولي، وتعالوا نسمع كده رامي جمال ونرجع تاني على طول.
1: جديد نجوم FM، رامي جمال بتفتكريني، اغنية جديدة على نجوم FM.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه رقم الواتساب 0155955006. وتعالوا نكمل ونقرا رسائل. صباح الخير, اثبات وجود, اثبات وجود عموما. اهلا مستر مصطفى منور. كلمه للفريق المصري, شرفتونا وعليتوا رايتنا, واي اغنيه جو على ذوقك. تحيه وتقدير للفريق من اصغر عامل للكابتن حسام حسن, ودايما في تقدم. للاسف خروج الفريق المغربي اخر ممثل عربي وافريقي الان امام الفريق الفرنسي 2-0. العرب عملوا بطوله حلوه والله, يعني هنبني على البطوله ديت حاجات كتير قوي حلوه قدام ان شاء الله. يعني النجاح محتاج وقت, النجاح محتاج مجهود, النجاح محتاج هو محتاج وقت جدا جدا جدا. فخير ماشي ماشي. مين تاني؟ مسا مسا جو الشياكة, تسلمي لي والله يا ياسو, دي عينك اللي حلوة يا شيخة والله. طيب ماشي. بالظبط. سارة بقى بتقولي ده فعلا اكبر كابوس, ردا على الرسالة اللي جات لنا بتاعت ان احنا نبقى لو هنعمل ايه لو مضطرين نعيش مع حد مش بنحبه. فقالت لي ده فعلا كابوس لما انا قلت ده كابوس. عايزة اغنية اللوك الجديد لعمرو دياب. حاضر. طيب علي, مساء الخير, انا اختصار بحب واحدة ومش عارف اوصل لها ولا عارف عنها اي حاجة, اعمل ايه؟ قولي. عايز اقول انك وحشتيني قوي, وليه البعد مرة واحدة كده. دي الحاجات اللي بنوطي فيها المزيكا بقى وبنقرأ الرسالة تاني. بيقولي عايز اقول باختصار ان انا بحب واحدة ومش عارف اوصل لها ولا اعرف عنها اي حاجة, اعمل ايه؟ قولي. طب هو انتوا ليه بعدتوا اصلا؟ يعني برضو فهمنا ليه بعدتوا. ده علي, منور يا علي, وحاول تقول لي طب ليه اصلا كان في بعد, يعني حصل ازاي وليه. مفيش حاجه بتيجي من باب الطق كده, اكيد في سبب يعني, فاهم. طيب اللي يوصل لكده لما يكون زوجي عايش معايا جسديا بس واكتشف انه بيحب حد تاني. طيب هي دي جهاد اللي كانت بتقول لنا ازاي تأقلم على انك تعيش مع شخص مش بتحبه وللاسف انت مجبر. بتقول لي اللي وصلني لكده ان انا لما اكون مع زوجي عايش معايا جسديا واكتشفت انه بيحب حد تاني وان عقله مع واحده تانيه للاسف. نفسي افهم اتجوزني ليه؟ طيب طالما هيظلمني معاه انا مش هسامح ابدا, بس زي ما قلت لك مجبره على اني اعيش بالاخص معايا بنوته اقل من سنه. انا الحاجات دي يا جماعه بالنسبه لي تبقى تقيله قوي. طب فكروا معايا بقى, يعني فكروا معايا وهنرد على جهاد طبعا. طيب ازيك يا يوسف, انا ملك, كنت عايز اسلم على عمو محمود واقول له دعواتك شغاله معايا تمام, ربنا يخلي ليا. كنت عايز اتصل بس ما خدتش مكالمات فبعت لك رساله. انا يعني هستقبل والله مكالمات, بس انا ايه لما بلاقي الرسائل كتير جدا جدا جدا بحاول على قد ما اقدر اعمل الحاجتين في نفس الوقت. طيب عايز اسمع اغنيه ماشي مثقف البسيط سامسر فولتير وجون جاك. انت بتقول كلام غريب انا مش فاهمه بصراحه. طيب حاضر. مين تاني؟ مساء الخير, انا ادم, اول مره اكون معاك النهارده, واعتقد ان الموضوع مش من ان الشخص عايش مع شخص مش بيحبه, بس الانسان بيكون شايف ان الشخص ده اخد مكان حد المفروض يكون هنا. دي اكتر حاجه بتتعب. احنا مش بنعرف ننسى بسهوله, لان الارتباط باي شخص بعد قصه حب حاجه متعبه جدا, لانك مش هتقدر تحبه بسهوله خالص, ومهما كان في بينكم عشره وموده وحب مستحيل تكون زي الحب الاولاني. زي ما قال احسان عبد القدوس, حبك الاول هو حبك الاخير. وقفلها في وشنا وقال لنا تصبحوا على خير. ماشي يا عم ادم, ماشي يا عم ادم. يعني ماشي يا عم ادم. طيب تقولي مرسي والله انا قريت الرساله بتاعتي, بس هو الموضوع فعلا ليه علاقه باني ما عنديش طاقه لحاجه, فواخد الفتره دي بريك, بس الواحد خايف يطول في البريك ده والناس مش فاهمه ده انك عادي ممكن تيجي في النص كده مش قادر تعمل حاجه ولا تنسى. ده ردا على برضو كينزي كانت بتقول لنا قبل الفاصل انا لسه واخد الاجازه بتاعت يعني من الامتحانات وكده وحاسه ان انا فقد الشغف, فقلت لها لا يعني انت محتاجه تريحي مش اكتر, انت مش فقد الشغف. فبتقول لي الناس مش فاهمه انك عادي ممكن تيجي في النص كده مش قادر تعمل حاجه ولا تنزل زي ما كنت بتعمل في الطبيعي, فشايفين انك ازاي بقيت كده او ازاي انت متغيره كده, هم شايفين ان ده مش عادي. عايز اقول لك على حاجه كنزي, رجوعا لكم سنه فاتت كتير يعني كم سنه حبه حلوين, يعني مثلا خلينا نقول لما كنت في ثانويه عامه مثلا, كان دايما عندي في دماغي فكره ان انا قبل ما يحصل اي رد فعل من اي ناس حواليا اصحابي بقى وايا كان, كنت ببقى دايما لازم افكر في مبرر او رد ارد على الناس فيه. تخيلي معايا ان بعد كذا سنة كتير حبة يعني حلوين اكتشف ان انا ما اعملش مبررات وما ما افكرش ان محتاج ارد بايه على الناس. اكتشفت ان في طوبة قد كده كانت على قلبي وراحت. ان انا ببدأ افكر وافكر ازاي ارد ومبررات وبتاع, في الاخر اكتشفت ان مع صباح الفل عادي يعني, مش لازم ارد, مش لازم يبقى كل حاجة ليها رد, مش لازم كل حاجة, انا عم مرتاح كده عادي. بحس دايما ان احنا كان بيبقى برضو عندنا مشكلة يا كنزي, اظن كلامك موجه يعني لفكرة الصحاب ان انت ما بقتش تخرجي زي الاول وفقد الشغف مكسلة يعني, فهم شايفين انت ازاي اتغيرتي كده وبتاع. والله عايز اقولك على حاجة, بتكتشفي ان مواقف ساعات بنبقى خايفين من المواجهة احنا اصلنا ونظهر بحقيقتنا الكاملة قدام ناس كتير نعرفها خوفا من ان احنا نفقدهم يعني.

الناس ومقدره اهتمام صحابك، لكن ما بيجيش على نفسك برضه، فاهمه؟ في سنه كده. فلو انت ركزتي في دي هتلاقي اللي بيبقوا معاكي كاصحاب دول ان شاء الله مكملين حبه حلوين. بعدين يحصل مواقف تانية فيحصل، عارفه زي كل فتره كده، زي الدوري اللي احنا فيه كاس العالم ده، كل فتره بيحصل فلتره كده. فحاولي تاخدي بالك من الحته دي، يعني ما تجيش على نفسك في الحته دي. طيب انا ياسمين، ردا على البنت اللي بتقول ليه ساعات بنكون مجبورين على العيش مع ناس لا بنحبهم، ساعات الظروف بتجبرني على ده، وممكن يكون الاهل شايفين كده في مصلحتك. ساعات الاهل بيكونوا شايفين حاجات احنا مش شايفينها، الاهل بيكونوا عندهم خبره اكبر في الحياه. ماشي يا ياسمين، هي في الاخر قالت لنا ان يعني الناس دول هو زوجها يعني. طيب كابتن احمد عاشور بيرد على كذا حاجه تقريبا احنا بنتكلم فيها، فبيقول لي رجوعا للكلام بتاع السوشيال ميديا، بيقول لي المشكله يا جو ان السوشيال ميديا بقت واخده حيز كبير قوي في حياتنا ومضيعه وقت المفروض نعيشه. ليه افضل ماسك التليفون طول الوقت وانا ممكن اقعد مع اهلي او ابني او اصحابي او اعمل اي حاجه بحبها؟ انا فاكر قبل كده من حوالي 5 سنين كان في عطل في السوشيال ميديا عموما على مستوى العالم، قعد يوم كامل، كان احسن يوم عشته في حياتي من زمان قوي. حسيت وقتها في زحمه كتير قوي طلعت من دماغي، عشت اليوم كله من وقت ما صحيت لحد ما نمت بكل تفاصيله، حسيت ان اليوم طويل من كتر ما انا عملت حاجات كتير قوي. دي حاجه تخليك احمد برضو تعرف ان احنا محتاجين نتزق في حاجات كتير. يعني انت دلوقتي مش محتاج السوشيال ميديا تقفل في العالم، ممكن ما تمسكش تليفونك، بس صعبه وتقيله. ليه؟ لانه تحول لعاده، حطينا نفسنا في دايره مفرغه، مع اننا وانت ممكن نيجي بكره الصبح ما نمسكش التليفون ونقلب على السوشيال ميديا. هقول لك على حاجه ممكن تساعدك شويتين، ما اعرفش انت جربتها ولا لا، وهي فكره السكرين تايم، مش عارف سيفر حاجه كده. يعني في التليفون بيبقى عندك ان انت تحدد لكل ابلكيشن توقيت معين على مدار اليوم، يجيب لك يقفل الابلكيشن لما الوقت ده يخلص. فانت ممكن واحده واحده شوف انت اصلا بتستخدم الابلكيشنز دي قد ايه، خلينا نقول 3 ساعات في اليوم كل سوشيال ميديا مثلا، يعني خليها بكره، من بكره ساعتين ونص ساعتين، بعدين اقعد اسبوع كده، بعدين خليها ساعه ونص، بعدين ساعه، بعدين نص ساعه، بعدين. وبالمناسبه برضو عشان بحس ساعات ان احنا بنتغاشم على تفكيرنا وعلى مخنا في ان احنا بنحط له عاده جديده، حاول على قد ما تقدر هتشيل حاجه حط مكانها حاجه تانية. شلت السوشيال ميديا زود قرايه، شلت السوشيال ميديا زود مشي، فاهم؟ شلت السوشيال ميديا شيل حط مكانها حاجه على طول، عشان انت لو شلت السوشيال ميديا وبقيت قاعد عامل كده باصص في السقف هتقول ياه دي كانت بتملى حياتي. فحاول على قد ما تقدر قبل ما تعمل خطوه زي دي فكر هتحط ايه مكانها. نطلع فاصل ونرجع تاني، كان حد طلب تامر عاشور، ويعني نسمع تامر عاشور ونرجع تاني.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1-6. تعالوا نقول الو بقى. ليه لا؟ الو.
1: الو،
0: ازيك يا هنا؟
1: ازيك يا يوسف، عامل ايه؟
0: انا كويس، انت عامله ايه؟
1: الحمد لله. والله انت عامل ايه؟
0: الحمد لله، احنا كده مش هنخلص.
1: بس يوسف
0: فضلي.
1: انا كنت عايزه اتكلم عن القدوه.
0: احنا انت خلي الناس تحضر معانا. استني بس، اصبري.
1: تمام.
0: هتتكلمي براحتك. احنا بس عشان نخلي الناس تبقى معانا على السكه، يعني احنا كنا يوم الحد اللي فات اتكلمنا في موضوع القدوه ده، وكنت بسالكم شايفين مين القدوه وايه معيار اصلا يبقى في حد قدوه في حياتك. فانا اليوم ده ما استقبلتش مكالمات كتيره، وما استقبلتش تقريبا مكالمات اصلا، ولكن كملت على الواتساب. فهنا بتقول لي انا كنت عايزه ايه اكلمك ساعتها، فتفضلي بقى هنا قولي لنا كنت عايزه تقولي ايه.
1: بصي يوسف، انا عندي مامتي هي قدوتي. انا ماما يعني بص يعني مثلا ما بكون متضايقه تروح تقولي لا، تروح تقولي لا ما تتضايقيش، لا انت اوعي تزعلي، انا مش عايزاكي تزعلي. ويعني ماما بجد هي قدوتي الوحيده، وعايزه اقول لها ان هي ربنا يخليها لي. وبص يعني هي مشجعه
0: كويس،
1: وبرضه ابن خالي برضه بيبقى بيشجعني على حاجات كتيرة قوي
0: كويس.
1: وهم قدوتي بجد يعني.
0: كويس، ربنا يخليهم لك.
1: بحبهم جدا.
0: كويس، ربنا يخليهم لك والله. قولي.
1: تمام، لا اتكلم.
0: كنت هقول لك يعني انت كده شايفه ان دايما معيار القدوه ده ان هو حد يكون بيشجعنا وبيساعدنا في ان احنا نوصل لحاجه احنا عايزينها، صح؟
1: ايوه فعلا.
0: فدي حاجه
1: فعلا
0: مهمه جدا في وجود القدوه، يعني ده من وجهه نظرك.
1: ايوه فعلا
0: صح.
1: فعلا.
0: كويس، طب كملي.
1: فعلا بس تحس ان هو اهلك بيشجعوك دايما، مش عايزينك زعلان
0: طبعا.
1: دايما بيدوك طاقه ايجابيه. في ناس بقى بتديك طاقه سلبيه ومش عارفه ايه، ولما بيقعدوا يقولوا بقى لا
0: عارف
1: ده، بص ده بيقعدوا يحرقوا كده في الدم، اللي هو
0: عارف
1: بتدونا طاقه سلبيه ليه.
0: دي حقيقه فعلا. ماشي، حلو. ايه تاني؟
1: بصي يوسف، وبرضه كنت عايزة أتكلم عن السوشيال ميديا. إن السوشيال ميديا واخدة حجم كبير جدا في حياة الإنسان برضه.
0: صح جدا.
1: بص حاسة إن السوشيال ميديا بص يعني اللي هي واخدة بقى مكان كبير، وإن أنت لازم كل يوم لما تفتح عينك تفتح تقعد على الإنستجرام والفيس، لازم أول ما تصحى تسلم عليهم كده.
0: بالظبط.
1: بص عليهم. لأ يعني أنا شايفة إن كان زمان كانت الحياة أحلى بكتير. كان من غير السوشيال ميديا كانت مثلا زمان كانت السوشيال ميديا قليله.
0: انت عندك كام سنه؟
1: انا عندي 19.
0: ماشي، كملي.
1: فاللي هو في الجيل اللي هو يعني اللي هو الجيل اللي هو بتاع في اوائل الالفينات كانت السوشيال ميديا قليله.
0: صح.
1: لكن دلوقتي لا، زادت
0: جدا. طب انت بتعملي ايه عشان ما تبقيش بتستخدمي السوشيال ميديا كتير؟ يعني ادينا افكار.
1: لا انا كده اصلا ماليش في السوشيال ميديا خالص، يعني انا ما بقعدش عليها اصلا.
0: طب بتعملي ايه؟ ايه في يومي؟ يعني خليني طب اسالك السؤال بشكل تاني. تعالي هديكي مثال. استني هقول لك على حاجه وانت حاولي تملي معايا الفراغات دي. انت دلوقتي في شخص بيصحى من النوم فعلا بيمسك التليفون كتير وبيبدا يقلب في السوشيال ميديا يشوف مين سال عليه، ما بيلاقيش حد في الغالب، وبيكمل يقلب في ريلز بقى ويتفرج على فيديوهات كتيره جدا، مش عارف ايه، حاجات مختلفه كتير. بعدين بيجي يبص يلاقي ساعتين ثلاثه عدوا حرفيا، يعني الكلام ده مش من وحي الخيال، لو هم ساعتين ثلاثه فعلا. تلاقي ساعتين ثلاثه دول عدوا، وبعدين بيبدا يقوم بقى يشوف هيعمل ايه، يشرب قهوته ولا ياكل ولا يعمل ايا كان ويكمل يومه. بعدين بيجي في النص يكمل يقلب في السوشيال ميديا شويتين ثلاثه، بعدين قبل ما ينام يقلب في السوشيال ميديا شويتين ثلاثه. ده الشخص المتوسط دلوقتي، ناس كتيره بقت بتعمل ده. هنا بقى بتعمل ايه في الوقت اللي الصبح بنمسك فيه السوشيال ميديا، في النص بنمسك السوشيال ميديا، وهكذا؟ انت بتعملي ايه؟
1: لا بص بقى بصراحة، هو أنا أصلا يعني أنا ما بقعدش خالص أشوف على السوشيال ميديا. أنا يدوب مثلا بصحى أصلي، أنا أصلا بنام 9 و8 الصبح، فاللي هو أنا بصحى يعني يدوبك لو في حاجة هتفرج عليها بتاع.
0: أنت بتنامي 9 الصبح؟
1: أنا
0: وبتصحي بقى 5 المغرب صح؟
1: أيوه، اللي هو بصحى بقى متأخر.
0: طب حلو، بتعملي إيه بقى من غير السوشيال ميديا دي؟ يومك بيبقى ماشي إزاي؟
1: عادي ممكن بقعد بتفرج على التلفزيون مثلا، لو في مثلا الفروض بصلي بتاع. انا طبعا متابعة نجوم اف ام جدا، فانا بحب قوي اتفرج على البرامج بتاعتها.
0: هتدخلي معايا مكالمه جايه تاني كده. انت دفعتي كده، كملي.
1: لا لا لا لا، على فكره
0: انا بهزر والله، انا عارف.
1: لا على فكرة أنا دي تالت مرة يعتبر أصلا معاك،
0: اي
1: وطبعا البرنامج فعلا هو مش عادي، هو فعلا مش عادي يعني
0: تسلمي لي
1: بجد،
0: والله،
1: برنامج
0: ده
1: رائع.
0: منفخه فيا كده هفضل ادوس عليه.
1: وإن شاء الله إن شاء الله يوم يعني يوم عيد ميلاد البرنامج إن شاء الله لما يكمل سنة
0: الله. ايه ده ايه ده،
1: هبعتها.
0: انت بتفكره حاجه جامده قوي، يوم عيد ميلاد البرنامج. اه صح، انا يوم البرنامج ده كان يوم 4/1 السنه دي، فاحنا يوم 4/1 الجاي هيبقى عيد ميلاد البرنامج.
1: ان
0: يعني
1: شاء الله ان شاء
0: افضلوا
1: الله ان
0: افضلوا
1: شاء الله
0: اخترعوا كده معايا
1: ان شاء الله تكون، بس تكون بالتوفيق كده
0: يا
1: لكم.
0: رب. طب رجعيني بس، انت عماله تبلفيني بالكلام، انت دلوقتي بتعملي ايه في يومك؟ احنا قلنا انت بتصلي الفروض، وبعدين بتلاقي نفسك بتتفرجي على التلفزيون. طب هل في اي حاجه نقدر نقول هوايه معينه انت بتحبيها بتملي بيها وقتك؟
1: بصراحة يعني لا أنا ما عنديش هواية يعني.
0: قاعده مع اهلك في البيت وبتتفرجي على التلفزيون، وبتسهري بالليل تتفرجي على التلفزيون
1: بس
0: بس كده،
1: هي دي يعني، هي دي حياتي يعني، حياتي أنا هي دي.
0: مبسوطة؟
1: جدا.
0: بس دي أهم حاجة والله، يعني أهم حاجة تبقى مبسوطة.
1: بصراحة يعني بصراحة أنا أصلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن أنا بصراحة مش بشوف،
0: أوكي
1: هي دي حياتي يعني.
0: أوكي فهمتك، حلو.
1: في حياتي، فانا جدا انا عايزه اقول لك طبعا في نهايه المكالمه ان انا طبعا مبسوطه جدا ان انا طلعت معاك الهوا، ومبسوطه جدا والله ان انا طلعت، وان شاء الله ما كانش اخر مره، هبقى اطلع معاكم تاني ان شاء
0: ان
1: الله.
0: شاء الله مش هتبقى اخر مره، وانا اتبسطت جدا بمكالمتك، وطول ما
1: ان
0: انتي
1: شاء
0: قلتي لي
1: الله.
0: ان انتي مبسوطه فدي اهم حاجه في الدنيا. يا رب
1: متشكرك
0: دايما مبسوطه والضحكه دايما
1: متشكرك
0: موجوده.
1: جدا بك يا يوسف والله.
0: العفو العفو، انا موجودين في اي وقت.
1: ان شاء الله
0: تأمرينا بقى اي حاجه يا فندم؟
1: أكيد طبعا. عايزة أغنية جورج وسوف بتاع الهوا بأحلى عيون.
0: طب ما ثانيه واحده بس يا استاذه، ما انتي لو متابعه بقى، ما انا شغلت جورج وسوف الساعه اللي فاتت.
1: بجد؟
0: اه بجد بتهزر؟
1: أصل أنا كنت بره فما عرفتش.
0: طب قولي لي أغنية تانية، قولي لي مغني تاني. أنا كنت هشغل شيرين، إيه رأيك؟
1: ماشي، شغل
0: تحبي شيرين؟
1: شيرين. شغل شيرين بحرية.
0: بحرية؟ طب ماشي، كنت هشغل أغنية تانية بس ماشي، شغل
1: ماشي
0: لك بحرية.
1: ماشي.
0: آه يلا بينا، عايزة أي حاجة تاني؟ إيه؟
1: لا شوف، لا شوف،
0: ماشي يلا،
1: سلام،
0: باي باي.
1: باي.
0: يعني مكالمة جميلة جدا جدا جدا، وأهم حاجة تبقى مبسوطة، السوشيال ميديا أو غيرها، أهم حاجة تبقى مبسوطة يا هنا ودايما موجودة معانا. طيب نقرأ كام رسالة تاني قبل ما نتوكل على الله. حد يعيش مع شخص مش بيحبه؟ دي فكرة صعبة قوي بصراحة يا جو، السؤال ده خلاني أفكر شوية. أنا شايفة إن لو الواحد اضطر يعيش مع شخص هو مش بيحبه فأكيد الموضوع هيبقى صعب جدا، لكن لو قرر يكمل يمكن الحل إنه يحاول يشوف الجوانب الحلوة في الشخص ويبني عليها، ويمكن مع الوقت يطلع بينهم راحة شوية. لكن في النهاية أنا مؤمن أن الحياة مع شخص في حب ورحمة بتبقى أهون وأجمل بكتير، وربنا يرزق كل واحد بالشخص اللي يرتاح له قلبه. كلامك محترم جدا يا نعمة والله. كوكي بتقول لي ازيك يا جو، ازيك يا كوكي، عاملة ايه؟ مين تاني ينفع تقول على الهوا؟ ربنا ينجح كنزي ولوجي يا يوسف، ربنا ينجح كنزي ولوجي، ادعوا لهم يا جماعه، يعني ادعوا لكل اخواتنا اللي بيمتحنوا. النهارده ازاي نسيت، كنت هروح في ده، كنتش هروح النهارده. النهارده اختي زمزم نجحت والنتيجه بتاعتها ظهرت، فعايزين كلنا نقول لها الف الف والف مبروك. زمزمو ايه، ودايما كده من نجاح لنجاح لنجاح لنجاح. طيب بما اننا يعني ايه وصلنا لنهايه هذه الحلقه، واتبسطت جدا معاكم، ولكن خليني ايه احط بس الاول اغنيه بحريه ديت عشان هنا ما تجريش ورايا. طب والله استنى هنقرا كام رساله تانيه يا اخ. والله يا اخ يوسف الواحد لما وصل 39 كان فاكر نفسه مكتئب بسبب حاجات كان بيحب يعملها ما بقتش من اهتماماته، بس اكتشف انه سن روقان والحاجه البسيطه بتفرحك. كنت فاكره اكتئاب بس اكتشفت انه لا، ده ايهاب. محمد عرفه، دايما على حسب انت بتشوف الحاجه ازاي يا عم ايهاب هتلاقي الدنيا ماشيه معاك. ازيك عامل ايه يا يوسف، انا بحب نجوم في ام قوي، انا حاليا بسمعك وانا في تركيا، يا ريت تدعوا لي اتخرج من كليه الطب. يا رب تتخرج، ده دكتور زياد. يا رب تتخرج يا دكتور انت وكل اللي بيسمعونا. اولا انا عايز بجد اشكرك قوي على المكالمه دي، ثانيا انا شايف ان ما ينفعش اقعد مع حد ما بحبوش لمجرد ان غيري شايف انه مناسب. لازم الانسان يبقى مرتاح مع اللي هيعيش معاه، دي خلود والعفو يا خلود. مساء الخير عليك يا يوسف، منور الشاشه دي علياء، بنورك يا علياء والله منور الدنيا، ومساء الفل عليك. طيب صباح الفل يا جو، صباح الفل عليك يا جو، تحياتي ليك يا محترم. بصراحة الوقت بتاع البرنامج أفضل أوقات الأسبوع، بنحس بتعب الشغل، بننسى تعب الشغل وبكون مبسوط جدا والله. ده حسام مصطفى يقول لي أنا بحب القراءة جدا، شكرا مبدئيا يا ريس ومنور الدنيا. يقول لي أنا بحب القراءة جدا بس نفسي أعلم بناتي حب القراءة، أبدأ إزاي معاهم؟ محتاج حد يقول اقتراح أو أجيب إيه في الأول، قصص مثلا أو إيه؟ هم 14 سنة و9 سنين، ربنا يخليهم لك. أقول لك على حركة حلوة، ما أعرفش بقى والدتي كانت قصدة ولا لأ، ولكن انا وانا صغير كنت بحب قوي ميكي جيب، وكنت بقى كانت بكم والله والله فاكر تقريبا، والله مش فاكر قوي بصراحه، بس كنت بجيبها من مكان كده على اول الشارع عندنا، كان مكتبه كده هو فين المكاتب صح، كان في محل عندنا على اول الشارع ما بيعملش حاجه ان هو بيبيع كتب بس، وما كانش مخلي الموضوع مأفور وتحس ان انت داخل، لا كان عادي الكتب موجوده، مجلات كده متعلقه وحاجات موجوده، تخش كام ده بكذا خد الفلوس ومشي، كانه سوبر ماركت كده. فكان محسسني وانا طفل ان الموضوع سهل ودي حاجه بتتجاب عادي، يعني مش لازم ابقى داخل مكان وفاتح بابه وتكييفات فاهم قصدي، كان موضوع قصدي بسيط يعني. دخلت كنت بجيب ميكي دي، كنت بحبها قوي، وافضل اقراها وافضل اقراها وافضل اقراها، واحده واحده انا ما اعرفش لوحدي بدات اقرا حاجه تانية في حاجه ثالثه في حاجه رابعه، بعدين الموضوع زاد جدا بجنيه، حد قال بجنيه وانا متفق معاه 100% لان ده الرقم اللي كنت هقوله بس كنت شاكك يعني. الكلام ده كان 2005 6 حاجه كده اه في الحته دي. فالمهم يحصل ايه، يحصل ان اللي خلى الموضوع يزيد قوي بقى في ان انا احب اقرا فكره في ثانويه عامه في علم النفس، علم النفس والفلسفه والحاجات دي، ما طلعتش جهبز في الاخر ولكن لا والله فرقت في حياتي، فرقت في حياتي جدا، ان انا يعني ايه اقرا حاجه دلوقتي وانزل اطبقها في الشارع في ساعتها، كانت بالنسبة لي حاجة إعجازية يعني، وكنت مبسوط جدا. فده اللي كمل. فأظن يا عم مصطفى، اسمك مصطفى صح؟ حسام مصطفى، حاول على قد ما تقدر شوف هما بيحبوا مثلا بنات بقى وكده، فباربي مثلا، بعض القصص اللي مش عارف المصورة الجميلة اللي هي بسيطة خالص، الحاجات دي وحاجات تبان ان هي فيها حدوتة، لان ميكي دي كان فيها حدوتة، انت بندور على حاجة وبنجري ورا مش عارف مين وعايز اجري بسرعة مش عارف ايه واشوف، وفي الغاز وسمير والاصحاب، سمير والاصحاب الخمسه في كتير يعني، انت الرساله دي انا قريتها في اخر الحلقه متاخره شويتين، ولكن في كتير والناس هتلاقيها تفضل تقترح معانا كتير يعني، بس حاول على قد ما تقدر تبدا معاهم في حاجه زي دي. ولكن استنى بقى نعمل الحركه اللي انا بحبها، الا وهي اللي هي ايه، اللي هي دي بالظبط كده، مزيكه الختام. في نهاية الحلقة دايما بيبقى يوم الخميس ده ببقى كنت بتفق معاك وبنروح قصة كده وبنسمع قصة مش عادية وحركات، ولكن بصراحة يعني بتحايل على القانون شويتين في فكرة القانون اللي أنا عامله يعني، ألا هو فكرة الفقرة التانية، فبخليها دايما فضفاضة بحيث إن احنا نحد على قد ما نقدر نتكلم في حاجات كتيرة ممكن تبقوا عايزين تتكلموا فيها، فيها تنوع كمان. فأتمنى تكونوا اتبسطتوا بالحلقة، أنا اتبسطت جدا بوجودي معاكم وبسطت جدا بهذه الحلقة، وأتمنى تكونوا أنتوا كمان، أتمنى تكون الحلقة كانت خفيفة، وأتمنى إن شاء الله تستنوني الحلقة الجاية يوم الأحد من الساعة 12 للساعة 2. كان معكم يوسف بركات على الهواء مباشرة، وإن شاء الله أشوفكم يوم الأحد الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Oh, my God.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: facebook.com/nugumfm.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشه. اغنيه جديده على نجوم.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: وشوطه من بعيد حلوه. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديث, تصنيف.
2: عرفت فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قايم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على

0: شكل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأسي.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغال نجوم فام
3: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش